وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتب

0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلاميه لا كردستان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نیجا کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بم گنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال بگناهانا هاناد بو اهنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قرى مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بگره بما انکر خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهیان او کردوا بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری توی داوی عفو لی اکین خواه داوی لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم قبول من که يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيقنا ومن لخزمتي أبينا صلاة ودلي إما في بقينا اشتياقي دلي إما في بقينا محبتي دلي إما في بقينا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا منور بمن خلو سرقات شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو اكا دل من برك لخوشوستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان ام دعانا من قبولك خواي ام دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قولا لقناه من شوء وجبوري وخواي من قبولك

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
2: قد

0: دنجستان لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: والإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

0: بو شارزابون لا آيني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شبولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أتوب إليه.
1: هركس يك صد جار لروجك دابي خوينيت أو وكو أو وايا كدوش تري بخشي بيتو صد شاكي بودا نسريتو صد خرافشي بودا سريتوا وأو روجة لشيطان پارز رو دبيت تاوكو شوي بسر دادت ولا روجي دوائج دا لهمو كس بلاي برسر دبيت جغل ونبيت كوكو أوي كردوا يان زيادر.
0: اللهم صل وسلم على

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يقول درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا قناهي بو سريتوا ودا درجي هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: هو كاركاني زياد بوني رزق ورغزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو كاري بخشين لبينا وخواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شياك بدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنجو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا لراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هیچ مروفیک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترینو ببایخترینی سوجا بو تهیماو هست بزوینی همو مروفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کو ملگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي نمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي

خلق قمرا بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني صد سلو شج لواني كان تفسير قرآن في روز بما وخزمتان وبست رزامن دي خواهي قورم وهو دارم اوي از سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. برخو شفستان هلا باس كردني أحكام كان حج لو تنأت داخل يقول سبحانه وتعالى كوكل آتي رابردو شهر عيني باسي حجبو لآتي دواتري شهر باسي حجة دفرم. الحج أشهر معلومات، واتا أنزام داني فريضي حج لتن مانجي دياري كراوة. أشهر معلومات تن مانجي دياري كراوة لبيشي هاتني إسلامي جوكو بقايدين إبراهيم لاي قريشي كان أو تن مانجي دياري كراوة كوا حج ينتدى أنزام دا طبعا للشرعي للدواي هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم للشريعة إسلاميش وكو بابرين لو مناسي كان مناسك إبراهيمية بلي هل لو مانجان أنزام دا دري كوا بمانجي كان حج ناس راون كأويش بريتيلا شوال ذو القعدة ذو الحجة. شوال ذو القعدة ذو الحجة كذا لين شوال يعني طبعا مزاني يعني مناسك كان حاج واجبات كان حاج وكو معلومة لهشت ذي الحجة ودس بيدك لسيزدي ذي الحجة كوتاي بيدي لسيزدي ذي الحجة كوتاي بيدي يعني بوي كواد منيت ولمينة وانش كوتاي بيدي ياخد لدوازدش دتواني كوتاي بيبينيتن لبروي وكلات كان دواتري شاتية. فمن تعجل في يومين كوات الدواي روج ججنا كوادي ذي الحجة يازده ودوازده دكري بدو روجي لمنا بمنيتو كوتاي بي بلام اگر سي روج بمنيتو باشترا كواتا في كل الأحوال لهشتي ذي الحجة دس بيدك كيوم التروية لسيزده كوتاي بيدي أو تن روجي بلام كذا فرمي الحج أشهر معلومات واتا وكل واني رابردوش كميك مارون كردو واتك لسرتاي شوالو كسي كوادي حزبك لو كاتيرا لبوي هي بروا طبعا هرسند يتوبيني ولو زيغا بيروزا نويجيك لوندر بسط هزار نويجا نويجيك لكعبي بيروز بسط هزار نويجا ايتر لمانجي شوالو دكري بتي بنيتي حز برام لبيش مانجي شوال ناكري بتي إذا لما نجي شوال وذكره بنيتي حز بتسي وندري لو دمينه وعبادتي خودك حتى وكو هشت ذي الحجة واجبات كان دس بيدك أوزا لدوائش وقوتمان أو سيمان قمان لبردستا شوال ذي القاعدة ذي الحجة هندق لزانا دفرمون دروجي ذي الحجة فقط أشهر الحجة بلام أواني بيس روجك يتكنا بلام زور بيع علماء دل النخر ذي الحجة بكاملي هموي هوا كفرق كتسيا يعني كسي وكو معلومة وكو حجي كربي حتما زياتر دزان توك براستي مناسكي حج زياتر عملية اتر يقل واجباتكاني حج اويا كطوافي افاضة بكي لدواي اوي كوا لروجي يكمي ججن طبعا لدواي اوي كوا لعرفة لروجي نويم اتر باشان دسي مزدلفة وديو مينا رزم دكي او جا تحلل دكي والحاصل او جا ديم روجي ذي الحجة هنديك دلين كأو دروج فقط أشهر الحجة دلين كبلين دروج فقط لذي الحجة لأشهر الحجة دبي لدائمين روج إلا بتي توافي إفاضة بكي لدائمين روج دبي توافي إفاضة بكي بلام أغاين كدلين نا دلين مانجي ذي الحجة هموي هوا كواتهار تسندي تأخير بكا دروج كباز دروج كحتى دقات نهاية ذي الحجة لبوي هي توافي إفاضة بكا أغاد تأخير بكا كواتفرق كليرة كواديار زياتر أو رأية مشهورة كفعلا هرسي مانكا وكوات التانياتي ذي الحجة شوال ذي القعدة ذي الحجة. الحج أشهر معلومات كاتي دياري كلاي خويه كزان راو. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أجد فرمي فمن فرض فيهن الحج هركسيك فرض فيهن الحج لو فتري واتلم لكاتي دياري كراوي خوي دا حجي تيدا فرز كل سر خوي يعني تي طبعا هموما دزانين كوا حج ركنك الأركان كان إسلام بلام وكوزانتهم على التراخية
على التراخيتيا واتا على الفور نيه هر كاتش هاد بده بتسي اصل بقى هر كاتش هاد بتسي لبروي نازن كان جين دمري اگر مرديو نشت كربو طبعا بالتاكيد جناح باري لويا همو هولي خود دخيا قر بوي كوا محارب كي بتسي كهدبو والله مستوى كو هم ديزاين مثلا ناو نسينا ودردسي ودرناتي بهر حال اويك هيبي اصل وايا بيكا اگر نيكا وبمري جناح باره بلام وكو قوتشمان كوادله بابني واجبك ياخد فرضك على التراخيه وتهيتد ذكري او صار صالش كبروي بلام شي زماناتي وذكا كواد مني اللي وصالش بلام كتوي دستد بسفرك كرد فرض لسر التوايب كي فمن فرض فيهن الحجه لبري وكو لات بيشتري فرموي واتم الحجه والعمره لله كواتا قوتمان او کسی که دستی به او سفر کرد دنیتی خویله هنر پیوسته توابی بکه و تا فرض دبی لسری لو حالت او نامی لانیوی را بگرت ولاد بله صارش کدس منهاش توانیه دبی توابی بکه مادام تویت که وقت لسر خود فرض کرد لو صالی توابی کی ایلا مگر حالتش طاری بیته پش لد صلاتی خود دانه بی نخوشه من عدب که دشمنی من عدب که او حالتش که و کل اعتراف دو باس مکه که وقت کتو داخلی سفر بو او فقط فرض الحج على نفسه لسر خوي واجبي كرت فيوست توايبك ايتر هر كس يشيش كتسو او سفري ولسر واجب بو فيوست فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اقا داربي كوانابي رفث وفسوق وجدال بك لحج ليردا بنفي هاتيا بمعنى نهي دي بنفي هاتيا كوانخواي قد فرمي رفث وفسوق وجدال نية لحج رفث وفسوق وجدال نية لحج ونابي بيكي ما بيبيكي أوزا رفث تسيا رفاذ ديارة بخوي أصلي كلمة كي رفث بمعنى قسينا ريق دي قسي كوا شرمي اللي بكا إنسان بيكا ما قال لبين جنوبيا ونبي لوي أو رفثا وكل آتكان بيشتريش كلباسي أحكام الصيام بو خوي يقول فن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اللي عندرج باس ما كر قصه كوا شرمي لي بكا انسان بيكا ما قال لبين جنوبيا ونبي لوي او رفثا وكل اتكان بيشتريش كلباسي احكام الصيام بو

ديميل بو او موضوع نابي او كلمات تانج بكاربيني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحشكواتا او اندي لجير احرام دا وكو معلومه كغوتمان لموسمي حج كسكوادا سيل بو حج اولا روجيا كم كعمره دا كاتن كذا قاتا مكي بيروس عمره سن ساعاتك واحرامك كداد ني بتايبت كوا هم كزياتر اقتداء بسنه بيغمس صلى الله عليه وسلم كوا تمتع دك وهلو هدواتر الى هشتي ذي الحجه ليوم الترويه والدسان إحرام ده بس تيتو روجي هشتم روجي نو يمش كالعرفة لو روجي دوات الروجي ديم دكري لباش أو كوارمي جمرات دكاتن حيوان كيس دبر إجر متمتع بيتن طبعا ياخد نيتي بروجي بون ديني أو لو حالتي سرد تاشي وتحلل دكا ودكري باب التوافي إفاضة دكري أو زا لخيزان كشي نزيق بيتو باش أو إحرام دادن كواتا أو كوالا جير إحرام دايا فلا رفث بهش شويق نزي شي خزانكي نابتو او كلماتانش بكار نايني كواكو دواعي مقدمه لبو او بابتا ولا فسوق وهدز قناه تاوانيك ناكري لحد لبري براستي وكل صورة الحج داد فرميتن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كبابشتواني خواهي قولي كغيشتني من زيات الروين دكينا لهمو جيقاك براستي إرادة ويستي جناح لسرد الناس والبرام اللي عندنا ويستي جناح إيش دسرد الناس يا سبحان الله لبر مكانك زور بيروزة زيجاك زور بيروزة لويا نبي جناح بكي ويستي جناح إيش بكي والحاصل فسوق وقت جناح كردن درتون سربيتي كردن نبي لحظ ذا بكريتن أو زيجا زولو بيروز ترى كواكسك جناح تذابك ولا جدال في الحج وارها مناقشة كردن إيش نية يعني براستي أو كسيك ولا جير إحرام ده بتايبتي فيست خوي بارز لهمو مناقشه هر خلافاتي تشيش هبو لوندري ولايدنيتن روج روج مناقشه نيا روج روج خلافات نيا روج مجادله نيا روج روج تبايي وبراتيه روج اويك هر يقلوان رول اخواب كاو داويلي خوجبن گناكار بك كواته خاي گور فرماندكاتن هر هر كس كوا حج لسر خوي فرض كرد او فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نابي او سيشتيت دابك او كلا حديث صحيح ده هاتيك في صلى الله عليه وسلم دفرميت طبعا حديثك إمام بخاري مسلم وإمام محمد رواية كردية أبي هريرة جرتوه دفرمي في صلى الله عليه وسلم فرمي من حج هذا البيت هركسي حج أو بيتي كرد فلم يرفث وكوتمان واتا لخزانكي نزيق نبوة وندي لجير إحرام داهيك ورأي جمهور علماء بمعنى أودي ولم يفسق واتهز قناه تاوانو قناه شي أنزامنا ده خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كسي كواتشو حد أنزام دا رفثو فسوق تيدا نكر رفثو فسوق تيدا نكر واتا أوي كواخوة يقول نفي نهي كده لمن داري هو قطمان لرفث لنزيق بنو خزان كي أودي لجير أحرام دا فسوق نكر قناه نكر جدالي شي نكر وكو نصيئاتك لبرو لو حالتي جدالي بنا حق أوج دستناو دائري فسوق هر كسيك أوشتاني نكر حزي شي جوانو ريكو بيك بنيتي إخلاصه وبوشي ويكابيان بصوصم كرديتي تفنوي دقاريتا ووكو أو روجي تازل دايق بوا براسي أو فضلي شي زور قوري بدس همو كسيك ناكوي فضلي شي زور قوري بدس همو كسيك ناكوي كواتا بلا بريشي سبيدا قريتا قناهو تاواني هموي ليدا استريتا لوي براستي حيف مخابنا أو كسيك لدواي ويحزي كده بقريتا وسر قناهو تاوان وانا ناخو ما بالمناسبة قصيك زور باوة نارين اوي كوا بسي حدز بكا باش ويقراوة اقر هل قناه بكا يقب حفتا ياخد با جماريش وادلن هيز اصلو اساسيني طبعا بلا اما بنوع اشكتا ما شايبكن فعلا مخابنا او كسي كوا حزدك او فضل قوري كبدس هنا رجع كيوم ولدته امه طبعا بشرتك باخلاص وبصواب وانزامي دابي رجع كيوم ولدتهم حيف مخابنا أو لا برسبي ديسان بيسكاتو بقناه تاوان بهر حال وما تفعلوا من خير يعلمه الله هر خيرك بكن ليردا بنكرهاتي هر خيرك بكن لبيشو فرمي نابي قناه تاوان أنزام داوي كسيل حزي بلا مقابلك هر خيرك بكن براس روج روجي كرداري خيرة روج روجي عملي صالحة لو اندري هر هيك لحظي خود با لا حمود زيجاش براسي إنسان أصله أشكو عمر ما محدودة برام بتايبتي كاسي كوالا عمره ياخد لحدزة كوازيات اللي راح حدزة لو زيجا بيروزي كوا براسي همو كردوه نويج بسط هزار نويجة
ناكريتو جهاني خود لوين دري بزارع بدي بتسيله بازارا.

بصره ياخذ خريجي كاري نابزي بلكو هر خيرك بكي يعلمه الله جاب راسي واني كتسوينا بندري تمشادك يعني خلق بفعلي خلقك كلي ولدو خيره بدايبتي غير ما تمشادك كسي سبحان الله هم اللي جير احرام دانا كسي واها مثلا اون دي نويجي خوي كردي ياخذ قران داخل ياخذ طواف دكاتن طواف دكاتن كطواف براسي مهم ترين عبادة لوين دري الطواف لبرو أو عبادة تفقد لوين أنزام دري هتابك الإنسان طوافك يبكاتن هر زاري حفظ شوط يبكا دورك عن وجه لدوي يبكاتن زور مهمة براسي إتر مثلا تنويع عباداتي كده إتر ناوي أو وقت يبزاعب دا إيواه راوستا قرماء شتيش لدستي قرتي باب من دولك آوك آيدا دا تخلج دي وير خيريك بكا إيواه كلينسي را قرتي لبوي كوا خلق دمتساي خوي بسترتك قرماء مهم يعني ناوي وقت خوي بزاعب أصل واه أوهاب كي لحظ أصل واه أوهاب كي لعمرة لو زي قابيروزا يق لحظة يخد ببيع عبادة بسر نبي وما تفعل من خير يعلمه الله هر خيرك بكي أقر زوري قسك بي خواي قولي ديزاني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا زالي إرده زاني أنت فرمون واتا شتو مقلق خوتان ببن لبو أو سفري او زپاری د ویل بو خو د مدرشت پی بکری د ابنی وکو احتیاجی روزانه یا خود هر فعلا ایوای خوردن د خو د مهم شد له بو سفر خود به فان خیر الزاد التقوى تاکترین تقوا او تاکترین زاد ذخیره او کوا تقوا بکی له خلچی نه پاره ول وندر بی بارګر نه سر خلچی او بده فلانشت مند نه فان خیر الزاد التقوى طبعا بوشه وش کلیک درایتو وکول سبب نزول کی هاتیه كإمام بخير وقت كابن عباس دجير خوالي راز بده فرمي أهلي يمن كذهات لبو حد هيتسان لقى خوان ندينا دين قوم التوكل ما لسر خواه سبحانه وتعالى كذهاتنا مكي يتر برسياري لخلطي دكر كواشتيان بدني خواه يقولوا آتي دابزان وتزود فين خير زادي التقوى كواتي لير دا بوشي وجل يكتراتو كوا بوشوي نبي بارغران لسر أهلي مكة لسر أو خلقي كوالي وين درينا هيتس لقى خود من شد لقى خود بي تاكترين تقوى اوه كوا زاد دقى خود بيو لخلچي نپاره يوا اوه بوشيو اللي قدرتو هندج دارين وتزودو لير ده هدوش دقتو تزود لبو سفري دنياهت شد ببي لقى خود لبن دارين نپاره يوا او ده پاره يا خود هرش مكيكا كده بي و هرو ها زادو زخيري قيامتش اوه كوا او سفر دورو درجل پشتا و باش بزن تاك ترين زادو زخيري تقوى لقى خود بي فرمانكان زيب كي خود لقد خكراو كان بپارزي واتقوني يا أولي الألباب أزخواي قد فرمي واتقوني تقواي من بكن فأنزام داني فرمانا كان بخو باراسن لقد خكراو كان يا أولي الألباب أي أواني خاون عقلا أواني كوا خاوني كاكلي عقلا عقل كان يدانا بوشتيا بفردي هواب آرزو دي لخواب الترسين تاوكو خواي قولوا برحمة خوي لقلتان بكا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لا يجلو بسرهات قوراني كبي غمر صلى الله عليه وسلم لقل أهل الصفو لقل فقير هجارانا كردويتي حزكم أم بسرهات تانبو باز بكم كبزان قائدي أمت شون بو لقل هجارانا يجلو صحابانا كناوي عبد العزاي مزنيبو مالان أكو تسر يجي هجرتي مسلمانان مالان لسر يجي هجرتي صحابة كانبو طبعا مصافي منطقه كيوان دشلو متربو ببيريد بكردايه ام صحابه بريزا همو جاري كهندي هاول بدزيه وهجرتي ان اكرد ام الرويج جويلي ان اكرد اريد باسي توحيد ودين واسلام بوبكن شي اذان للقران في امبلين ام بيا وبريزا هند لق الصحابه كان الرويج لمسري منطقه كي خويا انا وكسنوري اوان بو وكولادي حتى لسنوري كي خويا اندر اسو دشلو متر الرويج تو احاته وقران الى بركت يجبو لغنج جوانكان يجبو لغنج خوابي داوكان كمامي همو سروتو مالو سامانكي خصبو بردسي ام صحابة برزة زور صبري كربو او امامشي او پشكي بركوي لدين و لإسلام زور تحملي كرماي ولا لا امامي كاتب قومكي ود مامي بيزانيو زور عزيتي دا هل صاحر چي جلو برقبو لبري روتي كردو بر روتو قوتي حيش لبري انما ام صحابة برزة بويا چوا لاي دايكي كدايكي بيني نو عجلية كي خشنا درة بجادي في أوتري أم بيا وبرزة بارشي لو قماشي كردا بري دايكي أو يشال ساكر دي دوبش بش يكي لخوار وبس وبش يكي كردا بانيا بويا ناوي أنا ذو البجادين يعني دو قماشكا أم صحابة برزة هات مدينة نيجي بياني قيش تمزقوتي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتيكا نيج توابو في غمر عليه الصلاة والسلام بردوام سري ليان أدا سيركا صحابيك تازيتي آية فرموي تو كي فرموي من عبد العزام عبد العزاي مزني درميان كردو يساكا قيشتو متى مدينة في غمر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا عبد الله وتي تولم دقوا ناود عبد العزانية يعني عزايك ابو لبتكاني قريش وتي تو اتربويت عبدي خوا لفينا وخوا هجرة تذكرت ام صحابة برزة بمجلك فقيريوه بم هجاري ودعوى كروتي اي في غمر عليه الصلاه والسلام ليت اباريم ودعاء بوبك الشهيد بم ام جيانم ناويت حز اكم بقريم وبولا اخوا في غمر عليه الصلاه والسلام خوشيويس فرموي دعوى اكم لاخواي فروردقار شهاده بنصيبك ببيئه ويخين برجانت كوي وخين يتولى كافران بدا فرموي اي في غمر صلى الله عليه وسلم من دعوى اوناكم فرموي صبر بقرا لغزاي تبوك اكاتيك قرانوا ابن مسعود خوي ام فرمو ديما انبور روايات اكا افرميه بينيم صح في غمر عليه الصلاة والسلام امام عمر وامام ابو بكر لسرجي كان يانين الله يزورن بلا وسير بو سيركم لناحيك مع عسكرك وكتشادر كان هل ادري اقريك السوتية كاتي الروم سيركم في غمر صلى الله عليه وسلم بدسي مبارك خوي باتش ادال لقبركي الحدي بودرس اكا كاتي او كاتي كشقكي تواو ابي لحدي بودرس اكا الله فرموي براكتانم بني بجواني بيدنا دسمو با ازيتي بينا.

الله دايانا دسيا وسي أمبيا وفقيرة بدو بارشة قماش لناو هيواني مزقود ببيع عشرته ببيع ابن ماله أهوار يزي لها ولاني أقرد بويا همويان شاوريان ببتشن بو بهشت أفرمي بمدني براكتان كاتيك براكي ور أقري في غمر صلى الله عليه وسلم فرميسكي مباركي أداة بانجيانيا أفرمي اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه يا رب العالمين أفرمي خوايا من رازيبهم لعبد الله مزني خوايا من رازيبهم لم صحابة لي رازيبة فرميسكي مباركي أيدايا بانجيانيا بمشي وعزبا دسي مباركي خوي لحدي كرت جاتو سير كبرا يعني خم ابن مسعود أفرمي وتم يا ليتني كنت صاحب هذا الحفرة الله يوتم خوزقا من أتو مناو أم قبروا كأهوا بدسي مباركي خوي قبر بو صحابي كل أكني وبو يجيري وخوي لحدي بو أكا بزان عزيزة كانم چي قبري كرد بو عبد الله مزني ذو البجادين كدو بارش قماشي در لبريبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق عمري كري خطاب هر سيكيان بدسي مباركي خوي عن قبريان بو يك فقير وهجاري كرد بويا يستاكا زور كس لأيما فقير وهجاريك أمريه ألين بابينا نقبر بياني أروين سريك أدين قرد بسر هجار فقير لإسلاما كأهلي دين وتوحيد بيه بيغمر صلى الله عليه وسلم بدسي مباركي خوي قبري بويا هالكندوة هاو شوي أم صحابي آفرت يكبو لمزقوت خزمتي أكرد قسكي مزقوتي أدا في داوي سيكاني مزقوتي شاك أكرد آفرتي كي رشبيستو بتمنبو كاتي وفاتي كرد في غمر عليه الصلاة والسلام بيستي وتبوشي دنتان نكردو وبيانبلي أن يجيل السر بكم وتيان والله شوبو حزمان نكر لبر أم آفرت هالد سينين فكأنما قيمتي آفرتك بلايان وبتشوكبو وتيان شون تو هالد سينين لبروي آفرتك وفاتي كردو فرموي يلا بكون دوام همو يعني بردو قبرسان ريز يعني كردو يجي جنازة إلى سري كرد في غمر صلى الله عليه وسلم آوار يزي لفقير وجار كردو اهوا بدسي مباركي خوي قبري بويان كردوه كاتيك لنا الصحابه كان جليبي بكسني يا ناسي بيغمر عليه الصلاه والسلام افرميه بقرين اني فقدت جليبيبا كنا بقرين جليبيب بو بدوزنوا كاتيك اي دوزنوا سير اكا شش بي باور ركشتو خوي شهيد ولنا راسي انا الله خويا بشاهد با هذا مني وانا منه خويا جليبيب ككز جني فينا ادا جنم بو يهاورد جليبيب لمن ومن لجليبيب او مرتبه فقير وهجاري اهلي توحيد بو يبرا يعني خوم بو فقير وهجاريت دس نبي بو بن ديوار دس نبي ببيت جندي ظالم دس نبي شايتين حق بو ظالم مستمكار بدي بو فقيريت رازيبة للروجي قيامتا كاتي ايما الين اجري بنجا هاولت هيا هاولان اهوا جياون جليبيب اهوا شهيد بو لكاتي كاكا في غمر صلى الله عليه وسلم مالي بو دامزران جني بو هنا كاتيك عبد الله مزني سروتو سامانك امامي جيشتو بدو قماشي دروا اهوا بفقيري قراي وبولاي اخوا اتوي اجري فنجاها ولا تبي الا فقير كان اجري فنجاي وك عبد الله مزني تبي بلام لم لاوا حرام خور بي دزبو حرام بري لظالم مستمكار بباريتوا دسي خلشي ماتشكي بو اويق دنيات خوش بي وقيامت بدوريني بو يا فضلي هجاران فضلي هجاري اهلي توحيد واسلام باس اكم نوكو هجاريك هجاريكي كردوه بكفر لخويا اخواب مان بارزي

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلى الله على قائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيمان دار برزكان ميوان آني مالي فالوردقار صلاة ورحمة وبركتي إخوائي قولتان لسربي خوي رب العالمين بقوله إخوائي توفيق دنيا وقيامة من بدا أول سري قي راس برد
1: دنجي إسلام دنجي بزوتنوي إسلامية لكردستان.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لم زنجيرا كرتباساني تايبت من كردوه بالزكاة لاسترتا باسي بيناسي وشي زكاة كان لروي زمان وانيوه ولروي شرعيه لروي زمان وانيوه الزكاة لزماني عربية بمعنى شي ديت زادة يعني نما يعني صلحة واتا زیادك اشتك زياد بكات يعني قشه بكات يعني چاك بيتو پاك بيتو پاراو بيتا اما انا حموي اما معنى انا اقريت اخوي لروي زمانا لروي شرعية و معناي چيا زكاة معناي او بشي بريتية لو حصة لو بشي ك لديني اسلام الدان راوة بو اوي بدريتا شایستەکانی زکات مستحقینی زکات و بە عملی دەرکردنی زکاتەکەش هەر ئەوترێ زکات ئەو کرداری کە مسلمان ئەو پارە دەرکات و ئەیدا بە فەقیر ئەوەشە پێ ئەوترێ زکات لە ڕاستیە زکات پاکردنەوەیە وەکو لە معنا زمانەوانەکەی هاتووە پاکردنەوەیە بۆ پارەکە بەڵگو پاکردنەوەیە بۆ نەفسی خاوەن پارەکەش نفس و دل و دەرونیشی پێی پاراوە بێتەوە ئاسوودە ئەبێت هەروەها زیادی شکات یعنی پارەکەی بە دەرکردنی زەکاتەکە کەم ناکە بەڵکو زیادەکە بۆیە هەموو ئەو معنە زمانەوانیانی کە لە ئەهلی زمان باسیان کردووە لە ناحیە شەرعیەکەشە هەر هەیە پارەکە زیاد دەکات پارەکە پاکە بێتەوە نفسی خاوەنەکەشی هەر پاکە بێتەوە زەکات یەکێکە لە کۆڵەکەکانی ئیسلام یعنی چۆن ماڵێک لەسەر چەند کۆڵەکەیەک ئەوەستێ بینایەک دینی ئیسلامیش بە هەمان شێوە چەند کۆڵەکەیەکی هەیە کە لەسەری ئەوەستێت یەکێکیان بریتیە لە زەکات و لە قورئانیشە ئەڵڵا تەعالا هەمیشە کاتێ باسی نوێژی کردووە چەندێک یعنی پلەوپایی بەرزە لە ئیسلامە ئەبینی هەمیشە باسی زەکاتیشی لەگەڵا کردووە و ئەقیم و سەڵاتە و ئاتو زەکا هەروەها لە ئایەتەکانی قورئانە و لە سونەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم زۆر زۆر باسی زەکات کراوە و زۆر باسی ئەوەش کراوە کە مسلمانەتی مسلمان پەیوەستە بە دەرکردنی زەکاتەوە یعنی تەنانەت مشرکەکان کاتێک کە تەوبەیان ئەکرد ئەگەڕانەوە يعني كاغرته وبو اسلام لي ورناغيري قرانا وكي الى شرك تاكو الزكاه كيدرناك فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين واتا اجر اوان للشرك قرانا وبو توحيد ونيجان كرد وزكاتي مالكان يندر كرد او براتانن اي اجرنا ينكر براتانين كي زكاه فرض ابي لسر مسلمان بدو مرج زكاة فرض أبي لسر مسلمان وأبي أو برباري كإسلام شريعتي لشريعتي إسلام دياري كراوة داري بكات يكم بيوتري بلوغ النصاب واتا بركي دياري كراوة بارا هي أقر هركسك هر مسلمانك بارا في قيشتا أو برا بارا أو أستا اتر أبي زكاة دركا لقل مرج دوميشا كتشيا أو يصالي شي بسرا تيبري كأو مبلغ طبعا أو مبلغة أهلي علم باس يعني كردوه في بلغة كان يان أو يبزي ودياري أكريت أو بالربارة يان با آلتون أقا بزي ودياري بكريت أو نزي كي 600 جرام يكي زيوة بين صونة و 5 جرام يعني أقا كسكا وكو دياري كرا وإستالكو دستانا ببيتا خاوني 3 مليون دينار أبي زكاة دركات بلام أقا با آلتون بكريت أو كسا أبي ببيتا خاون خاوني 20 مسقال آلتوني عيار 24 كأميتر فيه وتر دولمن أو كاتا لسطا دونيو ربع العشر در أكات وبيت بلام إستا بزيو دعي الناوة كالكاتيكا لواني أو كسيكا الزكاة در أكات هر خوشي زكاة فيه بشي لبرو لواني فقير بيت ومرجي دوميش دوائي ويكبوه خاون أمر بارا كبلوغ النصابي فيه وتري أويا أمر بارا للاي بمينيته وتا صاليكي بسرعتي أفره كبي أوتري حولان الحول إذا حال عليه الحول جاء أمدو مرجع كدروز بو إتر فرزة لسر مسلمان زكاة مالكي دربكات چون بزانم زكاة مالكم كأبيد دريكم بركيت شنا أما معادليك هي هر خوي أصلا لشريعة إسلامة بريتيلة شي بريتيلة ربع العشري بيوتريد يان صدا دونيو بلان هندي هاو كيشو معادليتري آسان هي يكيك لوانا أو مبلغي كهتا بونو منكسك دا مليون ديناري هي دا مليونكا دا بشي چلي أكات و نتيجة كي تشيه أو باري كاتو أبيد بكو زكاة داري كي يان بري باركا دا بشي داي أكيت إنجا أويش دا بشي چواري أكيت وبمشيوا زكاة مالكت أزاني چنا أگر كسي بري باري بيويست كزكاة اللي در بشي هيبو واتا نصابي هبو وصالي بسرات تيباري أبيت لو كاتا زكاتكي دربكات وهندي كسوات يغيشتون كأو باريبون ونا لمالا هيا إشي بيناكا تجارتي بيناكا يان بوما بس لك دايناوا يكجار زكاتي أكويت يعني وأزاني أمصال كالزكاتي دركر تواوي تلما زكاتكي دركو بيوزنا غوانيا أو باريكا بون منكسا كل مالا دايناوا يان لهرشو انكا صالانا مادام لا آستي نصاب دانا بزيوة واتا أو آستي كد لشريعة دياري كردوة هركزي باري قيشتا أو برا أبي الزكاة دركات كصالي بسلا تيبري أبي الزكاة كي دربكات همو صالي أبي دريكات حتى أقر أو باري دانا ببو خانو كرين دانا ببو جنهنان دانا ببو أوي بو كريكي يعني جني بو بيني يعني بو هر إشي كي تري خير مزقوتي في الدروس كات هل تأتي كصالي بسرة تيبري وحد نصابي يعني جيش تبو حد نصاب أو الزكاة تيايو أو نية بلا يجك جار زكاة دركي وتاو شو مالك زكاة تيانية آية حموش ذكر زكاة تيايا حمو مالك نخير هندي مال هي زكاة تيانية يعني بونمونا أو خانوي كتيايا جيت يعني خانوي ترت هي كبو تجارة دات نناوة خانوي خوتو زياتر لخانوي كتيا أو سعري كهتا يعني سعري ترت كهيا أما بو تجارة بو بازارو كرينو فروشنو أوني بو خوتا هيك زكاة تيانية يعني أثاثي ناو مال هرشي باقراني جبيت هر زكاة تيانية أو شتيكا يعني بو بازرقاني نبيت بو بازرقاني نبيت الزكاة تيانية أو قصيشك يعني خلافك لسر مسألة آلتوني أفرد كبو بكارهناني شخصي خوي بكاري بيني أو خلافك مشهورة لسر دمي صحابة كانوا تائستا زورك لزانان ألن مادام بو خوي بي وشاوري برزبونو دابزيني سعري بازار نكا كرينو فروشني بيبكا بو بكارهناني شخصي خوي بي زكاة تيانية هندي لزانان يشهر لدير زمانوا وتيانا نخير لبر عمومي دليل كان أو يشهر زكاة تيانية بيشتر بازي غرينجي زكاة من كرد لإسلاما شون لقرآن الحميشة لقل نيجا باز كراوا شون لسنة زور تأكيد كراوا تولا سري شون أواني كزكاة نادن هرشي تنديان لسرهاتو كا أو ماليك الزكاة يعني أدا أبيت آقر وأبيت سزاب يعني لناو دوزخة بويا مسألة الزكاة بهيت شيء ويك مجال تيانية إنسان تهاوني تيابكات وكو نيجا يعني لنيجا شون أقر تهاون بكيت أقر كم ترخمي بكيت بهيت شيء ويك قبول كراوني للمسلمان زكاة إش بحمان شيء وهركز يك تنانت أقر صالانك زكاة إش ندا أو زكاتي هر لسر بيدات هر ما يعني حقي الله يأبيد ذلكات وأقل كسك بمرت وميراتي بجيبي اللي يبو ميرات دركان نابي أو ميراتي دابش بكريت تاكو زكاتكي اللي دركريت إنجا أقل وصيتك هبيت يعني دابش كردني ميراتيكا دابش أكريت هر كسك مالكي هبي بو تجارتي نبيت، يعني سيارة بيت، خانو بيت، زوي بيت، أما أنا بو تجارتي نبيت بو شخصي خوي بيت، يعني بو يبيكات خانو بو أوي هر هي بيت جگل خانو کی خوی خانی کی خانوی کی تریش بیت امانه زکات انتهانیه تا او کاتی کا بریار ادا کرینو فروش نی پی بکا لو کاتو ابیتا او کی زانایان ناوی او لینا عروض التجاره ابیتا مالی بازرگانی لو کاتو کی تر یعنی زیرش بو افرد لسر رای زربی زانایان کالن زکاتی تیانی اگر بو شخصی خوی بی بلام لو کاتو کبریاری دا اما اتر تاورانی سعری کردو برزو نزمی بازار رو آن بوی بفرش و بکرت و آن اتر ابیتا عروض تجاره و اتا ابیتا مالی بازرگانی و ابی زکاتی درکات اتر او سیاره بیت خانو بیت عرزه بیت زیر بیت هرچی اتر ابیتا مالی تجاری و ابی زکاتی بدات و اتا مثلا که پیوندی با او هي اي بو شخصي خوتا يعني بو كرينو فرش ني بي اكيد بمشيوا جوازك دروس بيت اي ريتي اشيك اسيك زكات دربكات زكات بدات لم لا يشوا زكات ور بغريت يعني هم زكات بدا هم زكات شوار غريت راسي اقل بزيو يعني نصاب بزيو دياري بكريت يعني چونكو تو اقل بزيو دياري بكي اما که زنان و توی آن کامیان بو فقیر باشتر بو بوانه تقدیری بکه یعنی است لسر اساسی او اگر با زیو دیاری من کرد یعنی کسی که خوانی نیو کیلو زیو بیه تقریبا پی نو تره دوله من یعنی ابیت اگر 3 میلیونی هبیت او 75,000 زکاتی درکات لکاته که لوانه خوی هر زور محتاج بیت لوانه خانوی نبی لوانه يعني بيجي ويجياني بباشي رينك عاد شنكو 3 مليون بهيت شي وي نشاني دوله مني كسكنيه بويا زكاتك يدرك على صر راي او يك يعني نصاب زي ودياري كرا لو لا يشرب مستحقه يعني فقيره مسكينه غارمه او مصاريف زكاتك لقران باس كرا اجا شمولي بكات اتوني زكاتي شوار قريت بويا زانان اواني كوتو انا بيوري دوله مني اويه بزير حساب بكره نك بزيو شنكو لو حالته ابيت الخاوني 20 مسقال التون كاشتاو 5 جرام التوني عياره 24 او كات الزكاتي لسر فرز ابيت وفعلا او كسي شك خاوني او نبيت اكري بي بود يا دولمن لا بيچاني او كسو كاتنها 3 مليون ديناري هي بيني او تري دولمن بويا اكريت لسر او رأي الزكاة كيدر بكاد بحمان شويش اگر مستحقي الزكاة بو زكاة شوار بقريد آية الزكاة دروستا بو مزقوت صرف بقريد يعني يان بو جمعياتي خيدي بو ريك خراو بو كنالي اسلامي بو مشتانا دروستا نخير لبروي الله عز وجل لقرآن مصارف زكاة حصر كردوا باسي كردوا دياري كردوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أم هشتيا أوانيك فتوايا داوا هندك لم سردما كأكري الزكاة بو أو شوناني كباسم كرصرف بكريد راستي مخالفه كي زور زور صريحي قصي اهلي علمي ان كردوها لهزار صال زياتر اكتب كان يعني لبردستايا حمو يعني قليم في سبيل الله مجاهدين اقريتوا بواريكي دياري كراوا كا هيتش خلافكي لسر نبو استيش نية لسري إلا لهندي كسنا بيكا استغلالي او مسألة كان بوهندي مسائلي حزبي ولا يعني ترو اوشتان اجينا بهيتش يا ويا باريس زكاة نبو دروس كردني مزقوت نبو رخراو نبو هيتش بواري كتير لو جورا بواراني كا وكو كنالي آسماني وآوشتانا بهيتش يا ويا دروس نيا وهر كسي كيش بيدا زكاة كي لسر لانا چو آيا دروس الزكاة لا شوينيكو بو شوينيكي تر نقل بكريت يعني بو نمونا كسيك لهو ليرا دروس زکاتەکەی بنێرێ بۆ بۆ شارێکی دوور لە خۆیان بۆ نمونە بینێرێ بۆ گەرمیان یان بینێرێ بۆ وڵاتێکی تر زانایان لەم مەسەلا استنادن بۆ ظاهری دلیلەکان کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فرموویەتی کاتێ باسی زکاتی کرد تؤخذ من اغنیائهم و ترد الى فقرائهم و تا لە دەوڵەمەندەکان پارەکە وەرەگیرێ و ئەدرێ بە هەژارەکان یان محتاجەکان لەگەڵ دلیلی ترا بەم شێوە یعنی لە هاوشێوەی ئەم دلیلە معنا ئەوەیە کە هەر لە ئەسڵ وایە لەو منطقە زەکاتەکە دابەش بکرێت یعنی هەر کەسێ لە منطقەیەک بوو لەو شوێنەی خۆی کە پارەکەی تایە کە ماڵی ئەو کەسە لەوێیە زەکاتەکە دابەش بکات و هەروەها دەوروبەری ئەو منطقەیش یعنی ئەو شوێنانەی کە دەوروبەریشن هەر حکمی ئەو شوێنەی هەیە بەڵام زانایان هاوکات باسی ئەوەشیان کردووە ئەگەر ضرورەتێک هەبێ واتە محتاجتر هەبێ لە مەصاریفی زەکاتە لە فقەراء و مەساکین و غارمین و مجاهیدین و هەر کەسێ لە جێگەی تر هەبێ لەو شوێنەی خۆتە مستحەقتر بن لەبەر مەسلحەتەکی شەرعی مانیع نیە زەکاتەکە لێرە ببرێتە ئەو شوێنە ئەگەر چی ئەسڵەکە وەکو خۆی ئەمێنێت ئەسڵ وایە کە تۆ زەکاتت هەیە بدەیتە فەقیری دەوروبەری خۆت شارەکەی خۆت ئەو دەوروبەرە بەڵام لەبەرەوەی ئەسڵیشی هەیە کە بدرێتە یعنی شوێنی تر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆی کاتێک کە لە مەدینە بوو زەکاتی شوێنی دووریان بۆی ئەهێنا و لە ناو مەدینە دابەشی ئەکرد ئایا کەسی نوێژنەکەر زەکاتی پێشێت ئەکرێ زەکات بدرێتە کەسێک کە نوێژنەکەر بێت لە ڕاستیە مەسەلەی ئەبێ نابێ لەسەر ئەوە ئەمێنێ ئایا ئەسڵان ئەو کەسەی کە نوێژناکە موسڵمانە یان لە ئیسلام دەرچووە زۆربەی زانایان وەکو سەحابەکانیش و دوای ئەوان لە سەلەف و تا ئێستایش زۆربەی زانایان ئەو فەرقیان نەکردووە کە هەندێک لە زانایان وتوانە ئەگەر نوێژنەکەر بە جوحود نیکا واتە باوەڕی بە نوێژ نەبوو فەرزێتی نوێژ نەبێت و ئینکاری بکات ئەوە کافرە بێ پێی بەڵام ئەگەر بە تەمەڵی نیکا و یان بە سەبەبی تر نیکا بڵێ باوەڕم بە فەرزێتی هەیە ئەزانم فەرزە بەس نایکەم من نایکەم ئەڵن ئەوە کافر نییە لەسەر ئەتیبارە لەو حاڵەتە زەکاتیشی پێشێ بەڵام ڕاجح لە قەولی عولەما وە لە زاهری بەڵگەکانی قورئان وە سنەتیش وا دەرەکەوێت مەسەلەی نوێژ یعنی سنووری نێوان کوفر و ئیسلامە سنووری نێوان مسلمانان و بێ باوەڕانە کە ئینسان نوێژی کرد زاهرن مسلمانە و ئەگەر نوێژی نەکرد زاهرن لە ئیسلام دەرەچێ ئیتر لەبەر ئەوە زەکات بە هیچ شێوەیە بۆ کەسی نوێژ نەکەر دروست نییە پێی بدرێت بەڵام ئەگەر فاسق بێت واتە موحد بێت و نوێژ بکات و موحد بێت بەڵام لەو لایشەوە تاوانی هەبێ گوناهبار بێت هەندێ ئیشی ناشرعی بکات ئەمە ئەگەر فەقیر بێت زەکاتی پێ ئەدرێت ئەگەر چی بدرێتە کەسێکی باش لەو باشترە بەڵام وەکو جەواز جائزە پێ بدرێت وا دەرەکەوێت لە قسەی زانایانە والله ئەعلەم ئایا حسابی زەکات بە ئاڵتون بکرێت یا بە زیو بکرێت وەکو ئەم بابەتە بابەتێکی خلافیە یعنی هەر لە دێر زەمانەوە زانایان خلافێکیان لەسەری هەبووە بەڵام بە تایبەتی لەم سەردەما خلافەکە زیاتر دەرکەوت لەبەر ئەوەی لە سەردەمی پێغەمەرە صلی الله علیه وسلم قیمەتی زێڕ و زی و فەرقی زۆر نەبوو یعنی نزیک بوون لە یەکەوە و ئەسڵان ئەم کێشانەی کە ئێستش ئەم سەردەمە هەیە لەو کاتە نەبوو یعنی ئەو کەسەی کە ئاڵتوونی هەبوو هەر ئەیزانی کە لە بیست مسقاڵا ئیتر زەکاتی خۆی دەرەکات ئەگەر بگاتەوە ئاستا و ئەو کەسەیش کە زیوی هەبوو ئەیزانی بە تەقدیری ئەوەی کە ئێستا ئێمە بە حسابی ئەمڕۆیەکەین 595 گرام زیو ئیتر هەر ئێکێک یعنی ئەوەی بەس ئەلەم ڕۆژگارە فەرقی زۆر پیا بووە ئەگەر بە ئاڵتوون بیکەی کەسەکە ئەبێ بگاتە یعنی ببێتە خاوەنی 20 مسقاڵ ئاڵتوونی عیار 24 واتە 85 گرام اینجا زەکات دەرەکە بەڵام ئەگەر بە زیو حسابی کەین ینی 3 ملیۆنیان داناو بوون منە لای خۆمان ئەن نزیکە نیو کیلۆ یان شتێ زیاتر زیوەکات نزیکەی 600 گرامە. ئیتر ئەم خلافە هەیە زانایان هەندێکیان ئەڵێن هەرەبێ بە ئاڵتون بێت چونکو تا ئینسان پاری نەگاتە ئاستی 20 مسقاڵ پێی ناوترێت دەوڵەمەن و زەکاتیشی لەسەر نییە. هەندێکیان ئەڵێن بە زیو بێت ئەوش یان دلیل خۆیان هەیە، هەندێکیان ئەڵێن نە کامیان بۆ فەقیر باشتر بوو ئەوەیانە. طبعاً ئێستا ئەمڕۆ حتا مەجامیعی فقهی ئەوانە زۆریان مائلن بەلای ئەوەی بە زیو بکرێت، بە زیو حساب بکرێت، بەڵام کێشە ئەوەیە ئەو کەسەی کە یعنی حسابی زیوە کات هەر خۆی شیلەوانەیە فەقیر بێت. یعنی تۆ کەسێک ئێستا بە حسابی خۆمان کە 30 ملیۆن دیناری هەیە بە هیچ ئاعتبارێک پێی ناوترێت دەوڵەمەن، بەڵام ئیتر یعنی زانان ئەمیان بەباش زانیوە الله عەلەم خۆی ئاڵتونەکە تەواوە. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی کاتێک کە تۆ 20 مسقاڵ ئاڵتونت هەبوو ئەکرێ ئەم کەسە پێی بترێ دەوڵەمەن وە مەبلەغێکی باشش ئەتوانێت دەرکات و بیداتە مستحقینی زەکات. قەرزت لای کەسێکە فەقیرە یعنی مستحقی زەکاتیشە، ئەتەوێ بیخیتە بەر زەکاتەکە، یعنی قەرزەکە لێی خۆش بیت بیخیتە بەر ئەو زەکاتە، ئایا دروستە یا دروست نییە؟ ڕاستی ئەم مەسەلە زانایان لە کتێبەکانیانە باسییان کردووە و تەفسیلی تایە و دیسان جێگای خلافیشە لەبین زانایانە. بە کورتی ئەگەر ئەو کەسەی کە تۆ پارەت لایەتی قەرزەکەت ناداتەوە و نەدانەوەکە یان ئەوەیە ئینکاریەکە ئەڵێ ئەستن قەرزت لام نییە یان نایدەمەوە، یان ئەڵێ ئەیدەمەوە ئامادەم حەزەکەم بیدەم وەڵام نیمە، لەم حاڵەتە یعنی تۆ پارەکەت لە حکمی خوراوایە، یعنی کە زەکاتەکە بدەی وەکە ئەنە کێشەیەکی خۆتی پێحلەکەی، یعنی پارەیەکتە ناگەڕێتە بۆت ئەتەوێ بەم شیوە بیگەڕێنیتەوە. بۆیە خلافەکە لێرەوە دروست بووە، یعنی ئەگەر فەقیرەکە نیەتی گەڕانەوەی پارەکەی هەبێ و ئەمڕۆ نەبەیانی ئەمساڵ نە ساڵێکت بیداتەوە پێت، زانایان وتوانێت لەم حاڵەتە ئەتوانی بخەیتە بەر ئەو قەرزەکەی بخەیتە بەر زەکاتەکە و پێی بڵێ گردنت ئازا بێت، تۆیش نیەتت ئەوە بێ کە بخەیتە بەر زەکات بووی. بەڵام ئەگەر دەست لێی شۆردبێت و ئەو نیداتەوە بێت تۆ بچی زەکاتی یان بخەیتە بەر زەکات، ئەمەیانە جائز نییە، یعنی بەم تەفسیلی کە زانایان باسییان کردووە. و ئەسڵیش ئەوەیە تۆ زەکاتەکەی پێ بدەیت، تەملیکی بکەیت، یعنی بکەیتە مڵکی خۆی. ئەو کاتە یعنی ئەگەر بەم شێوە بێت ئەوە ئیتر باشترە، ئەو کاتە ئیتر بیەوێ احتیاجاتی خۆی پێ دابینەکات بیشێوێ قەرزەکە دەداتەوە. دروستە ئەمە بەو شێوەیش کە باسم کرد ئەویش هەر زانایان باسییان کردووە و ئەگەر بێت و نیەتی دانەوەی هەبێت و ئینکاری نەکات و وتوانایشی هەبێت وەکوتم ئێستش نەبێت لە کاتێکی داهاتووە ئەکرێ لە جاتی قەرزەکەی بیخەیتە بەر زەکات.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذاتنا خزمت دعايشتي قرآن فيروس. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أو دعاء آياتك فيروزة أو جيتك لجوان ترينو قلت ريني دعاء قرآن يكان كتيدا خواي قولا وصفي حالي وكساندك كبيشنغن يخلق دبي تساوي عن لبكا ليان فيربي كسانك براسي باريز غارشن يعني نموني تقوان وكتانيتيان خوان وباريزن أبزاق تمشي أو نزاو دعاي بكين راسة لروي عبارة كرتا بلام أقر بسنا ناوي لي قلبي نوا معنى واتاج قلق زوري هي أو دعاني قرآنش كخواي قول سبحانه وتعالى تو مالي كردي لبوي فير ما بكو دعاي بكين شو ما نازاني دعاي بكين أني برواتا بي نازاني لخواي قول الدعوك فير ما عندك كو دعاي بكين شو دعا زور قولي هي اشتقني لك خواي قول أوان دا بريز بي وكو دعا إنسان بدعا كردن بريز دا بي كلا خواي داك بلام لغيري خواي قول الدعوك ريزا كيدش چه شكوية كيدش چه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا عزيز يا مقتدر. یار بابتی فقه بابتی چی گرینگا هروها هر لا سدمی صحابه تاکو یستاکش گرینجیجی تایبتی فیدره بروی پیوستا بجانی روزانه مسلمانان که لشوازی پرسنی خواه پرودگار لزورکانی پرسنو هروها چونیتی قبول بونی او پرسنا یعن پیوندی با مسائلی حلال و حرام همو بابتکان دگرتو یعنی سرتاپای جانی انسان دگرتو فقه دا یار اکتیبا فقی منهجی که چه ماموستا یک دانه او ماموستا بریزانه که یک دانه علی مذهب الامام الشافعی لسر مذهب امام الشافعی یار مذهب امام الشافعی یک لو مذهب عریقانو که ابرین پشخانه چی چاچی هیا لبابتی اصولی و هروه لبابتی فتوادان و هروه لبابتی قواعد فقی و بابتانه که دبینین هر وها بوه دبینین کاریگری چی زور مایا که دبینین لهموانیش اگر بیتو تماشایی بکنی شافعی وکو خوی اگر بیتو کتابی رساله بخوینین و هر لبیداد دا زیادتر امام شافعی وکو کسی چی سرطا امام شافعی نیزیگ بوه لما زهبی ظاهری لپاش اوی ایدی تطور گرانکاری بسهاتی و باباتی تری شاید تناوی دو وکو فقی منجی وکو دیار اما ترتیبی که تسلسل كتابة كان أما درسيك ما نهب ولو تقول لخوري محمد سلمان باك كباسي عبري منهاج طالبين ما نكرده لدرسيه كم تاريخي مذهبي شافعي من لبي زور زور بزواني مرون كرتو تاريخي فقه كان لچندر هاتيه وترتيبه كيسونه وكتابه كان لچندر هاتيه آخره كي قيشت منهاج طالبين لباشو نهج طلاب مانيه كأبو زكريا انصاري هاتيه لباشو اختصاري كرده وبابا بتانا آخر شد که اگر بتو با مصطلحی استاک برین که آخر ویرژنی منهاج طالبین که در هاتیه بریتی فقه منجی تقریبا هم منهاج طالبین بلام پختکیتی یعنی زو که منهاج طالبین که آتی داره زور زار بداره المصطلحی طایبتی خویه چند رأیک باز دکه با فقری ایشی زور زور کرد داره مذهب امام الشافعي اظهر اوه يعني قديم اوه يعني جديد اوه يعني اصحك اوه يعني وفي قول وقيل اوشتاني همو تيدا والله اوهاتي همو يسلي كرديا همو اوشتاني وولانا شهانيا مذهبك اظهرت له يعني اصحت له او هاتي لابو امسيا ابو امو باس كرديا ويما راس لخود هاتي نسر اما لبروي مختصري شبخو بلا مختصره كش حال المطولة يعني تو يعني صار صد بار يعني سي صد بار هر او باري دتواني بي كي دو صد بار لبابتي فخيده تو هنا تواني كرت كنوي شو بك ك سبيني كسي بي خو انتوا بغلط لفقه كبقى تنها او بابتا انا من ك حذف كر دي بون منى اختصارك لو اذا كسم بلقيك بي جهانيا بلقك يعني لهما بهست بي لهما ساكت بيان بلقك همو اشتكان لخبري او بلقما ما زي هشي هندي بلقما انت لك دي هندي بلقما كلا دا يعني كسكا رأي خوان هي أو سي علماء بريزانة رأي خوان هي أو رأي وان ما لا دا هرتن هالس الرأي مذهب ما يتنو إيشي لسر دكا ديارة لمقدمة كيدا باسي جرينجي فيربوني فقه دكا وكو ديارة للاي زنابتان كا فرموديش بيغمر صلى الله عليه وسلم هي من يريد الله به خيرا سيلي دكا يفقه في الدين ديارة هر کسی یعنی کوانت مشغول بی فقه اینجا فقه تبا معنی واسع کبی تبا معنی تایبت کبی که اسلام دی خوانین که خوی مشغول کردن بوی که لدینی خواه پیتیبگا که فهمی برانبر آیت کانی خواه پرودگار هبی فهمی برانبر احکام کانی خواه پرودگار هبی اوه دیاره خواه پرودگار سحچی لبو ویستیا کوانت استا که ایما که کاتی خریشی فقهی با پی فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراد الله لنا خیرا خواهی پرودگار ویسی لسر اوی با که اما خریشی شتیشی زور خیر بین قواتا او حدیثا که براستی زور مجده بخشا که انسان که خریشی فقه بي زور زار انسان خوي بهندي بابتي فلسفي يعني بابتي كلامي مشغول لك وكو يك لطلب كان امام الشافعي بويطيا ككاتك ده هو لعلمي كلام باعي هبي دستي هبي امام الشافعي نسحتي لك امش قاعد لك كركم شي شي علمي كلام ورا خوت بابند بس خوت في رمو مثلا الي فقه بك فقه بريتي لبابتي حرسو كوتو هروها بريتي لبك تأثيري لسر آكارا كان دبي جدل تنها بريتية دلرقين لو دروز دبي علمي كلام تنها دلرقين لو دروز فلسفة تنها دلرقين لو دروز دكري دكري لا دوستة سيسة نفرمان كسيك ما تدابي لبابتي علمي كلام وفلسفة أو بابتانا خريمي بس ناكري إما وكو مؤسسيك يا وكو كومالكا سيكي همو بانخوازك أولاك تنها خريشي مناقشة زدلي وفلسفي هروا بابتي كلامي بي سنك مسألة فقه مثلا كبيوست علمي كلام علمي كتايبته بنخبة والله علمي فقه تايبته بها مو تاكي ده أو كسين يجدك هم كسين يجدك أو كسين زكاة ده هم كسين زكاة ده علاقة بويدان يزانا يندانا ينزانا كوات اللي رأى فقه قرينجي كيلا ويدا كما يريد الله يوهي خيرا يفقهه في الدين لباشوي هاتيا باسي تيدك مدخل مدخل يك معني أو رباسي أو مدخل يدكين مدخل في التعريف بعلم الفقه كمدخل كمان أبيع دروازي يكي يكميان تعريف وبناسي زانستي فقهسيا لباشو مصادر كانيسيا لباشو يدين سر حندي مصطلحات كبيوستا كزور دوبارة دبتوه أو مصطلحانا كزور دوبارة دبتوه لبلا داقتو تزانين أو مصطلحانا أو معنيان هي كواتا لكتيبكي كاتيكر كاتيك باز دكري أو معنيان كيتي يعني كم شد باسي معنى الفقه كديا إن للفقه معنيين مقولة كتبك باس كريا أحدهما لغوي والثاني اصطلاحي دو فقه قربيتو ليك داني ولوبكي دو واتاهي واتاهي زماني واتاهي زاراوي كو ديارة لهر كتبك دا استاكا كتبك علمي بخويني با هر باباتي كلو دكاتو هر با أو بوشي بدريكا بابرين رباسي كاكا علمي قرآن كا دريكا قرآن للغة دا أو ماويا باش لباش وش لإصطلاح دا أويا بس أصول فقه كدري كاك أصول فقه اللغة دا أويا لباش ولزارا ودا أو بيا بهماش فقهش دو معناه معناه لغوي لزمان دا للعين أهلي لغة دا هروها بمعنى إصطلاحش لمعنى أو كساني كتايبة بعلماء فقهاء سون بيناسي فقيا كذا سون كما هرشتك بيناسا دكين دبي أو بيناسا بقرين الله أو زانا أنا يعني بونه منفقه دبي كسيشي فقيه بيناسبك حديث دبي كسيشي محدث بيناسبك علوم القرآن كسيك بيدي بشعر زي العلوم القرآني كسيك باسي تفسيري دك يعني تفسيري مشي مصطلحي تفسير دك دبي بصبوري لسهبي بصبوري لتس دبي بقري وسر كتبي تفسير زور زاري بلا ما تدي كمعنى لغوي فقه دبي بزاني لوري لغة دقري وسر تي سر كتب لغة أو بيدي منهج منهزي كأكاديمي كبوشي ويتو معناه كيدا ديني كوات اللي ري كم يعني معنى اللغوي الفقه معناه الفهم يارا فقه كالقرآن يجدا زور زور بكار هذا كلا يفقهون سي حديثة ونيا كلا يفقهون تيناكا يعني خو جيان لي دبي يسمعون سمعيان هي درزانن او كلمة بوشي بلام تيناكا ما بس سيا مغزايا كيسيا سون إيشي تيبكت قاعدة فهم تيجيشتنا هذا إيشي دلين انتهى فهم لقر فهمي جدايا بلكو الفقه بمعنى الفهم العميق بريتي تيجيشني إيشي قول تيجيشني قول بو دلين فقه يفقه يعني فهم فهم يفهم كنكتب كيدا هاتيا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة كالسورة نساء كخواي قولي بازدكا يفقهون حديثة تيناغا لحديثك قسيانو دكي بران لقصة كتسيا تيناغا يعني إلا دبي زور زار بيتو إنسان زيدك بكينايا زور زور بأساني تيدك إستا إنساني أو سدمي صريح باز بكي باسي مسألة كي لوكي دري شي دري ما بستكي أوهي عندي تأويلات لقصة دودك يعني قصة كت رونو أشكرا همو كسيشي عاقل تيدك ما بستكي أوهي أو دي دري كاكا ما بستكي أوهي ما بستيش تشتري يعني فهم بريت لوي لمغزاي كلامي خواي پرودگار لمقصدي خواي پرودگار بكي نكتن هاودي بظاهري روكشكا سوك فهم كبريتيا لوي كلمه قصد اخوي بردغات ابو يسوع صلاه اونيا صلاه كاكا او دياره بريتيا با تكبير احرام دس بيدك بس سلام كوتايد اي مغزاتيا مبسيا لبوتيا سوديسيا حكمتيسيا اي اخوي بردغا او عبادتي لبرسدانيا تنها لمجرد لبو عبادة لبينا عبادة برأيك لا حكمة كان تاكو عبادته مع عبادة خوايده كان لبينا أي كخواي جورد برسي بلام مقصدي خواي برد قار هأوندية مقصدي آية صلاة هأوندية أو أدري كي فهم يشي عم يقتر ذكي شو كم مدوش مان هي لفقه لجر بابرين حكمة فقه ده وكو كاتيك إمامي غزالي كتير وكي خوي دادن إحياء علوم الدين كهك كتير مشي فقيه برام لكتير وكان ينسد زيادة كريتو بريتيا مغزى وما بستي صلاة بعد ذكى صيام بعد ذكى مغزى وما بستي علم بعد ذكى أما لو خفير علم ذكين ما بس ما أنسيه ده معناه يبغين يتسي آية تنها المزرد لبو علم خو ما فير علم ذكين تنها لبو علم بهم أمرين عالم يان ما بس الشيء ما هي بودري إحياء علم الدين بريتيا زنديك النووي أو فقه زنديك النووي فقيه تفقيه إسلامي شون كفقه أقرب بيتو تنها ببتاع روكش شون كمان دوش ماني هم روكش ما بيبيسته كلا روكش ده كبيوز بين با ياسور يا سياكان إسلام ده هم لنا روكش ده ده بكاري قريه بين هنده كس يدري كاك الروكش هز قرينك روكش قرينك هنده يجري كاك الروكش بيك وكي دي عايد خواه ده بهودو كد براستي وكو اوي بيك خواه بردقا ديه بو يفقه فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه كانت حديثه كان جيلد بو تيشي عنده كيش ملام إدراك ومغزى وما بستكيان تناقشت وهو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثي شي هي إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته منة من فقهه قالت لي لا تمشى هذا كين بحسي فقه دكا يعني كابر خطبه دادا إيه دري كورتي خطبك دري جين يجاك دلالتي تيا دلالتي تيجيشنا لشي ليجيشنا لإسلام دا تيجيشنا لإسلام دا نك بيتزا أنا نوجا كي كرد بكا خطبة كاش دريش بكا أو يعني بيتزا يعني تي والله كاكا أو دلالتي أو إلك هرت سند زيرة شجبي هرت سند بليمة شجبي هرب بي أقرب واحد يسوي ورقين كواتا تيجيشن غلط يجي هي لإسلام دا وده زاني أقرب يدو الزور لبو خلش قصيب كي خلق تعق دبي أقرب يدو بوشي وبا بيغمر صلى الله عليه وسلم قصكاني حديث كاني تدبو سكاني مطول دبو دريش دبو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديث كان إذا بيتيا حديث كان كرتا قصة كان كرتا هروا خطبي كرت لقد نيجي دريج دلالتها كأو خطيبتيا أو خطيبة كفقه هي إذا تيجي يعني كراستا كسيك ما ندري والله هند دس بيبقى كتايبين يعني أو خطيب أو يعني ساعات قصة كردن نيو ساعات قصة كردن لخطبي براسي زولا أتونيو جاكت بسندية أيخو بيغمر صلى الله عليه وسلم يجاكت سنخوين ديا سوسي خوين ديا أقرب يتو قد ما كاك أعلاي خوين ديا لقر هل أتاك حديث الغاشية يعني زمعو تشي ها منافقون ونيا يعني هموي حساب كي با حصران يجب خويني بوك حصري بخويني سندي بيدسي نواجكا با بيزدقي بيبسي ايه كواتا قن نواجكا بيزدق بو كواتا خطبة كدا بيتسن بي كرت دبيت بي كرتر بي لا يكون إذا بعض دقيقة دقيقة كات أو توازنا كاك إسناك هرنا يعني أو دلالة فقه أو دوشتا كلا حديث كان لقرآن ذا هاتيو هروا لفرمو دكاني في غمر صلى الله عليه وسلم إجلاد المعنى الإصطلاحي كباسي معنى إصطلاحي وشرعي دكي دو معنى هي أو بشري جيكشت دو معنى هي بكلام بلام دين سر معنى إصطلاحي كي يعني شرعي كي دو معنى هي معنى ايشان بريتي لو زانيني احكام الشرعي يعني احكام الشرعي معنى هي بلان زور احكام الشرعية متعلقة بافعال المكلفين او زور احكام الشرعي يعني او زور بريار الشرعي يعني كبيوستن بس بكارو كردوي او كسي كتكليفي لسرا واقوالهم هروها بيوست باقسي كسكا يعني بونو مندرين الفقه كواتا بريتيا زانيني أو برياري شرعياني كبيويست بس بكردوي أو كسي كتكليفي لسريع يان با قساكاني باشا در هندرا ولا سي من ادلتها التفصيليه او احكام شرعيه خو انسان داينه نوا در هندرا وسي من ادلتها التفصيليه لا بل قيدريش باشا تفصيلي وهي ما بسيتي وهي نصوص القران وهو السنه وما يتفرع عنهما من اجماع او اجتهاد كواتها كذري ادلتها التفصيليه ما بس ما ادله تفصيلي تبو أدلة تفصيلية بريتي لقرآن والسنة وإجماع وهلوهاتي هلوها قياس ده والله مكاتي قدين أحكام شرعية أحكام شرعية أحكام شرعية عقيدة بيواندي هي بعقيدة هي هندي كي بيواندي بشتيدي هي والله أنزور أحكام شرعية فقه قني يجيبو أحكام شرعية ندا ده كبيوزده بهالسو كوتي إنسان ده إنزا هالسو كوتي إنسان يان فعلة يان سيا يان قولة يان قولة بيواندي ضل أو بيواندي وشي بيواندي تزكية أو بابتانية هرسنده إنما الأعمال بنياد نيتج دستبابتي سي دستبابتي سي دستبابتي فقهي وكديار المنيش هنا وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة كان كدرين نية لا دستنشوشتنسية واجبة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات لا تسمع ورقتي كنيات بيوست لدستنش لو أول ما قلت يا بيغمر صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما ديار حصرة همو كردميك بيوستيتي تدابي همو كردميك بيوستنية تدابي اي وضوء اشتيا وضوء اش عمل كواتا بيوستي بسيا بيوستي بنيتي او بيدنين معرفة او واجبة لو دني واجبة دني كاكا بس واجبة ببي او بلغي كواتا واجبونا كم معرفة بحكام شرعي كمتعلقة بس بوضوء نسدر هنا لأدل من أدلتي تفصيل أدل تفصيل كتيا بريت لنو حديثة بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني كاتي كسي قدرين مسح بعض الرأس واجبا باشد كاتي قدرين مسح بعض الرأس هندك لا جزئك لا سر وكل مذهب الشافعي ما آقا داربن اما كاتي ليري باسي على مذهب الشافعي باس دكين تقيتين بمذهب الشافعي أمانة علمية أتو ناكري زون زالي قدرين ناكري أتو باسي مذهب الشافعي بكي ترجيح مذهب إمام أحمد إيش بكي ناكري أمن دين باسي مذهب الشافعي دكم لرؤية أمانة علمية دبي باسي مذهبي شافعي بكم لولا ناس مذهبي دي لقتي كركم والله ما قريبيتو باسي بابرين سن مذهبي قبل كيمرين فقه مقارن بخويني لو كاتي بي مستنبي مقارنة يسبكي مقارنة مذهب كي بريكا كترجيحي ومذهب لسل أو مذهب والله مكاتي دي كتير بيشي سن مذهبي إمام أحمد بي سن مذهبي أبو حنيفة بي سن مذهبي إمام مالك بي سن مذهبي شافعي بي كإنسان دليلته أمانة دبي تركيز بك لسر شيء لسر مذهب الشافعي أقر بيتو الرأي شي بخوي لسر أو نبي كرأي شي ديها بيان اعتقادي هو مذهبي شي تر كباشتر بيكايتي بوي لسور جراء أو أحكام الشريعة من أدلة التفصيل وامسحوا بسي برؤوسكم من يبي بعض رؤوسكم باعكا درين باعكا لبو تبعيضة كواتا كواتا باع لبو تبعيضة لما مذهبي الشافعي كواتا بجزء سي بجزء رؤوسكم بوشيوي أو قوتمان كمانية كم معرفة بالأحكام الشرعية العملية المتعلق بس بأفعال المكلف دوما مانا الأحكام الشرعية نفسها كانت تقدرين الفقه يعني خدي أحكام الشرعية كم خدي نيشتيا أحكامتيا أحكام الشرعية خدي صلاتيا أحكام الشرعية خدي نيتيا أحكام الشرعية خدي زكاتي أحكام الشرعية خدي حدر كذن لسارق لسارق لو لقر أو كسيك حرابيدك بهمان شيء بيدن أحكام الشرعي كوات أحكام الشرعي تي أقربتو معرفة معرفة بأحكام الشرعي بيدو ترين فقه تي خدي أحكام الشرعي كبابتك خدي بابتك شو بيدن تي بيدن فقه كوات استزاني ما لماني شرعي دا كلماني اصطلاحي دا كاتيك علماء درين الفقه ما بس يان دوش ده يا أوتي الفقه بمعنى المعرفة بأحكام الشرعية العملية يان بمعرفة الأحكام الشرعية نفسها كما بس مانتية أو بابتية أقرب يتلوكو فرق بين المعنيين رومان كردو دين السر خالش يدي كالكتيبة كباسي كرديا آية فقه بيوستبت آية فقه يكلا وشتاني كخالج غرينجي باسكا ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية
1: کە بریتیە هەموو شتێک چ باسی تەسکەی دەکەی؟ چ باسی فقه دەکەی؟ کەوتوانە کە باسی بابەتی ئەخلاقی دەکەی؟ ئەو بابەتە پەیوەستە بە چ؟ بە عەقیدە. بە عەقیدە، یعنی ئەو کەسەی کە ئەحکامی شەرعی دەست پێ کە دەست بە فقه دەگرا، فقهی جێبەجێ دەکا، بریتیە لە چێ؟ بریتیە لە کەسێکدا کە بڕوای بە خوای پەروەردگار هەیە. حتی ئەحکامی شەرعیش کاتێک لە ئیسلامدا مطالب چیە کە نوێژ بکا؟ درین کاکە یەکەم شت دەبی صفەتی چ بی؟ ئیسلام. مطالب چیە کە حەز بکا؟ دەبی ئیسلامی. زەکا دەبی ئیسلامی. صەوم دەبی ئیسلامی. کەواتە مەسەلەی فقه پەیوەستیەکی توند و تۆنی بە چی هەیە؟ بە عەقیدەی ئیسلامی هەیە کە ناکرێ کەسێک فقه زێ بە زێ بکا و بری وەڵای کاکە من پەیوەندی بە عەقیدەی نیە. یان کەسێکی برێ کاکەم پەیوەندی بە عەقیدەی ئیسلامی هەیە، موسڵمانم، بری وەڵای کاکە ئەحکامی شەرعی چی لێ دەکەم؟ جێ بە جێ ناکەم. وەکو خوای پەروەردگار دەفەرمێ: یا ئەیها الذین ئامنوا، لە پاشەوەی دەبێت چی؟ ئیذا قمتم الی الصلاة. یەکەم زاد باسی چی دەکا؟ باسی ئیمان دەکا، کە ئیمان ڕەبتی بەسی کردیە، یعنی مخاطبەی ئیمانداری دەکرد. نارێ یا ئیها الناس، کەواتە لێرە مەسەلەکە عەقیدەیە. عەقیدە بۆی دەرین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زاری باز دەکەی دەرین 13 ساڵان لەسەر چی ئیش کردیە؟ لەسەر مەسەلەی ئیمان. ئەگەر ئینسان ئیمانی دامەزرا، ئەحکامی شەرعی و ئەخلاق و ئەو بابەتانەش هەموو چی لێدێ؟ هەمووی دادەمەزرێ. هەر کاتێک خەلەل لە عەقیدە هەبوو، خەلەل لە فەقیش دەبی، لە ئەخلاقیش دەبی. کاتێک ئەگەر بێت و کەسێک لە بابەتی فقهی تێکەت، باشە، حەلالن، حەلالی حەرام کرد، حەرامی حەلال کرد، باشە، و دوای ڕێی شاشسازی کرد، خەلەلی لە ئیمان هەیە. خەلەلی لە ئیمان هەیە. کاتێک دیدیش لە ڕووی ئەخلاقی کە ئەخلاقی ئیسلامی واز دەهێنایە و زۆر زۆر پێی تەبیعیە، بزانە خەلەلەکە لە چێندەرە؟ خەلەلەکە لە ڕووی بیرکردنەوەی ئیمانیە. ئەگەر بیرکردنەوەی ئیمانیەکەی تەواو بی، لە ڕووی فەقیسیە کەسێکی ملتەزیم دەبی، هەروەها لە ڕووی ئەخلاقیشدا کەسێکی ملتەزیم دەبی. چونکە لە هیچ شوێنێک نییە خوای پەروەردگار باسی ئەحکامی شەرعی عەملی کردبی ئیلا پێشەکەی باسی کردیە، ڕەبتی کردیە بە چ؟ بە ئیماندا. حەتی خوای پەروەردگار کاتێک دەرێ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، لە پاشەوەی دەرێ چی؟ وهم بالآخرة هم يوقنون. يعني أو كي نواج لك يعني نواج كردن دلالتي تيا دلالتي أو بروا بآخرتي كسي بروا بآخرتي بكا دبي سبكا دبي نواج بكا لازم ملزوم ليك نامنو بري كسي كو الله يكاكا من نواج لك بلا مروان بآخرتي يكاكا نواج لك إلو دكي قربت بوشي بسوك خواي بردقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كقماني أنيا کە لە ئاخرەتدا، کەواتە کە لە ئاخرەت گومانیان نییە، کەواتە خۆیان لە بۆ چەند دەردا دەکەن کە یوم الاخرەش کە پەیوەندی بە چی هەیە؟ پەیوەندی بابەتێکی چییە؟ پەیوەندی بابەتێکی چییە؟ بابەتێکی بیروباوڕ و ئیمانیە. کەواتە ناکرێ فقه جودا بکرێتەوە لە چ؟ لە بیروباوڕ. کەواتە یەکەمیان کە ئەگەر بێت و کەسێک دەتەوێت فقی ئیسلامی یا ئەحکامی شەرعی جێبەجێ بکا، دەبی یەکەم زار چی هەبی؟ دەبی ئیمانی هەبی. کە ئیمانی هەبوو ئین زادێ ئەوە کایندی. وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک کە معاذ نێری لە بۆ یەمن، یەکەم زاد داوای چی لێ دەکا؟ داوای ئەرکانی چی لێ دەکا؟ ئیسلام. یەکەم ڕوکن چییە؟ شەهادەتون لا ئیلاها ئیلا الله، بریتیە کەلیمەی تەوحیدە، بریتیە ئیمانە. باشە، شاهادی دام بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. ئەگەر بێت و کردیان کەواتە ئیمانەکەیان دامەزن، ئینجا مرتبەی دووەم، تەدەڕوزی دووەم، بریتیە لەوە چی؟ ئەحکامی شەرعی عەملی لەسەریان جێبەجێ دەکرد. ئەگەر بێت و کابرە بری کاکەم ئیمانم نییە، تو بۆ پێی دەرێ نوێژ بکە؟ هەمزاری کابرە ئەتوو زۆر زار لە مناقەشەی کابرە دەرێ نوێژ ناکە، زاری واز لێبینە، بزانە سەبەبی نوێژە نەکردنەکەی چییە. نوێژ ناکە واز لێبینە، سەبەبی نوێژ نەکردنەکەی چی؟ ئایا نوێژەکەی لۆ ناکە؟ حەتمەن خەلەلی لە چێندر هەیە؟ لە بابەتی ئیمان و بیروباوەڕ هەیە. دەبی ئێتوو بێی مناقەشە و قناعەتی پێبینی کە بیروباوڕەکەی لە چێن دەرخەلەل هەیە. بڕوای بە خوای نییە، بڕوای بە کتێب نییە، بڕوای بە عەزاب نییە، بزان بڕوایەکەی چۆنە و چۆن نییە، بە شێوەیەکە. خاڵە ئیشتر کە دەبی باش بزانین کە فقی ئیسلامی فقهێکی شمولیە. زۆر زاروەیە کۆمەڵە کەسێک ڕقنە لە ئیسلام دەگری دەرێ وڵا کاکە دینی ئیسلام دینی شمولیە. بەڵێ دینی ئیسلام دینی شمولیە، بەڵکو ئیعتیزاژیش پێوە دەکەی، بەڵکو یەکێکە لە هەر تایبەتمەندەکانی دینی ئیسلامدا، سەرتاپەی ژیانی ئینسان دەگرتەوە. اینجا کسی که بین آخوش و علمانی دریکا کنابی اسلام تداخلی هم مشت که برای اسلام تداخلی هم مشت دکه فقی اسلام تداخلی هم مشت دکه زن که احکامی شرعی هر آیه واجبه یا مشت که واجبه یا مشت که حرامه یا مکروه یا مباحه باشه لو بابتانه ناس تدري كوات هر كاري چيش كإنسان ديكا لأحكام الشرعي تكليفي در ناسي كوات ديني إسلامي تيه ديني شمولية وهي كسيكا قريبية دو قوتي كاكا نقو بشمولي فكر دكان بلاي بشمولي فكر دكان سنوكا قرآن تيه قرآن شمولية إسلام شمولية همو سرتابة كاني جيان دكتو هر لو يكاتك إنسان لدائق دبي كوكو دبيني كمدالك لدائق دبي كسنة تتيب كي چی دیج بکی کشته چی شیر نیست یا بیده لپاشو انسان دمری بچه چیه یک وارد دکری چیه برای دکا که این بعضی مسلمان دکین اما بعضی کسی اگر نه که کبر وای پیونی کسی باور یعنی اوه مزاید دنیم که کسی کبر وای با اسلام دانیه اما مطالب نه مطالب نیه لسه یبری نیوش بکو راجع مطالب نیه یبری ایمان بینه مطالب نیه بیبریم کسی که گربه تو برای نبری مورم نیوش بکو راجع بگر و ولی که حکم اسلام باشه باشه نه یکم زده بی ایش لسر ایمانه که بکن بلام نکریش کسی چی بری امن مسلمانم مسلمان بری والله که دینی اسلامی دینی چی جزئیه تنها پیوندی بینی خود و خواه اشتیوانیه برو لقرآنی همی بخوینو قرآن بحث دکا بحث حکم دکا بحث دکا بحث تصرف انسان دکا لبواری آبوری حق سیه لبواری کمالاتی حق سیه لبواری سیاسی تماشاده کنی تندها پیغمبر مانه دولتی آنها و دولتی آن بریو بده خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دولتی ها و لباسش خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبریاری ده شریک کردی او زنگای او سی پی داری اگر بتو سیاست نبی با امور دنیا نبی یا ام باسی قضاوت دکه که باسی سلیمانو علیه السلام و داوود دکه یا باسی او پیوندی با قضاهای او بابتانه یا برنگ بارمونه وی استمکار عاشان که استم دکه او اسلام بریکتیان شته چی شمولی نکری بری که تنها بابتی که پیوندی چی تیه پیوندی چی روحیه او پی دارین که او پیوندی با دارین همو زادین لإسلام دا تقوص نیه لازاره خلق کمال کسی که داری او تقوص آنی اسلام دا لإسلام دا تقوص نیه رجال الدین لإسلام دا رجال الدین نیه و تو دینیه اما علماء مانه انزا علماء که دین رجال الدین یعنی كأنما بياني عين بياني عين وجوديني لإسلام ده علماء ما نية تقص ما نية إما تقص ما نية شتتي ما نية تقص بإما عبادات ما نية برزني خواي بردقار ما نية أنا همو دين ما استكيم ما بس تشتيك كرجال الدين يعني الدين قتيس كان لكم ولا بياك تقص يعني تقص بريتي اللويك كتنها بريتي الدين تنشتيك تقص بريتي لبيني خوتو أو خالقي كإنسانك برواي بيها ایم ناکری ایم وکوبری موبچی هندوز کان تقوس میه وکو فلان کس تقوس میه نخیر دینی ایم عبادتی ایم شمولی زور زورش تیری دکه هت قوسی هتی دانی و شی تقوس لاسلام ده وجود دینیه مرکوبتیه بریتیا پرستن خواه پرودگار که وقتی لیره ما که تیاب بگین که اسلام یک لوصیفتانیه که شمولیه که تن ده صیفتیه لکتابی دی که یک لوان اصولی دعوی زیدان که باز دکه لو باسی تعبیر آمریکایی اسلام دکه یک لواي باسی شمون یکی تفصیلیش زوانی دایتی. یک لواشتنی که فقی اسلام مراعاتی سدکه که کتاب که باس کلام مختصره که الیسر و رفع الحرج. که براسی دبی انسان کاتیک فقیه بی دبی رسالی آوی بکه. نکم باستم آسان بر او حرامید با. آسان آوی که خوای پرودگار آسانی کردیم. نه کریم مشتیک آسان ترب کامل آوی که خوای پرودگار آسانی کردیم. لون سنوری آسانه که خواهد پرودگار آسانی کردیا. ونم خواهد پرودگار دانه که کسی چی مریض، کسی چی نخوش، کسی نبی، بر رجوع نبی. تا خلاص که وقت خواهد پرودگار رفعی حرجی کردیا. نه خوشی لسه او کسی لبردی که تو آنیه. بوده دبی ما جعل علیکم فی الدینی من حرج. لخودی دین دا، لخودی دین دا فی الدینی من حرج. کسی چی نخوش، کسی نبی، بر رجوع نبی. تا خلاص كوات خوي بردقار رفعي حرجي كردية ناخوشي لسه أوكسي لابردية كتوانانية بوه دمي وما جعل عليكم في الدين.

هات انسان زور لي بسيار نكا شو كم عمالات لأصل ذات يا حرامة كريبات يدان أبو غشيت يدان أبو فيلت يدان أبو هندي أصولياتي كدبتو هوي حرام بوني مثلا كتيدان أبو إيدي زور لي نكولتو شو كزير لو كولن نوا دبتو هوي تي وشي بني إسرائيل أساكي إشكا أسانا تيلي دكي قرسي دكي زور زاروية لبسؤالي كسيك دا خوشتك حلالة هیچ چیزی دنی، بس هم بسیار دکه، هم بسیار دکه، بسیار کانش حلی کولین و دکه، حن اولا اولا دینی آخری که او کش برنبری تی کفتوه که این بوده دا قناعتی بوده یا قصانی کرد اگر بتو باشی وی تی لدی کلا واقع اجدالوانی باشی وی نبی، او واتی گیش تی باشی وی بی زاری به همان شی وش، شتک با خوی حلاله، حرامه کابر دی تی لدکه دی رازین تو وی لدکه کفقیه که بشيوك ليشيوك كان بريار بدا كحلالة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آنازو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الدين يسر ديني إسلام سيا يسرة آسانة باشا إنسان لسر خوي قرانك بس لزر خيري خوي بهشي وقرانك خاصة أقر بيتو كسيك فقيه بو نابي فتواي آسان لبخول بجيري فتواي قرصيش بداتا چه بداتا خلق قيناك بخو يا قربيتو بابرين تورعدك دينداري لك لبين دور رأيا رأيا بهزك الأخو هذا بجيري هو كي شيء تدام بلا أم لبو خالشيتي دبي بريكا أو رأي شيء أو رأي شيء كاكا لبو تشيهان آسان ترى لبو تشيهان جنزاو ترى شان لقو تو كتأثير لناكا شان لبو برجون ديتوا برد بخو أبي زي بزيك أو يسرك يا قالت لبرو في غمر صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين سيكر يا إلا اختارته أيسرهم ما لم تكن فيه سي كمعصية يا دانبي يعني أيسركش بريك اللوي تقيدك بويتيا كتدور رأيي لو دور رأيي يعني شهر دبجري كمعصية خواي برودقاريت يا دانبو كمعصية خواي برودقاريت يا دابو أما بهي شيوك سيا نيزي چي لناك زور زادر يمكاك يعني يستاك اختلاط لقر آفرتي تيا حرام ونيا هنده که به حد زی درس دراستی فرضی کفایه دو درس لفقه اسلامی دات معنی هند علمانی فرضی سیا فرضی عینه هدیش ما فرضی کفایه فرضی کفایه یعنی قربت و پیاوه کلا شعری بزنی لسه مال دادستی با پیاوجن چه شماتی دانی ریکاکا به هیچ یک اگه فرضی عین حتی پیاوه بود با پیاوی بره ونیا ولی ما قدیت من نیا لوقاتی لفرض عينك دكري بآفرت يكبري بلام يك آفرت نبي بهيش يك دو كزبرام بني يتشان بياو بي ويتشان آفرت بي درسي برشتي ولا صدام بيغمر صلى الله عليه وسلم نبوة دبي إلا كومرا حتى بيغمر صلى الله عليه وسلم كاد قسيل يبو آفرت عن كرديا بسي بزامعات كقسيل يقول نكوكو يصداك دي لديار قراءات كقراءات علمي يتشي فرض كفايش أقربية تزار بيدري مكاكا فرض كفاية بيبا هم عالمك كقراءة دزاني بس ناك عفرتك بس اللي ديار بياه قدام نشي قرآن لو خندو بياه وكش بيت سيلبك تما شايبك ليرة أو يسرني أو توشي سبوي نما توشي حرام بول أو معصيته ولي والله كأك دين إسلام أسانك أك عند قرصي مك لا بيا سردني بيا غمر صلى الله عليه وسلم إيش عفرت هاتينا مزقتي والله عفرت هاتينا بلام دانا نش نبوي شيء وكي أستاتو لقري دانا نشي كدرسي بيبري پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی گوتی تی پیا کا اوریان ندای تو افرا تکانی سیه زو هستان روشتینه یعنی سه یعنی تاکو یکتری سیه یکتری نبینه کاک یسر لو کاتی دبی انسان خولی پاریز دی بزانی او یسرا گناح بار دبی یا گناح بار نبی او یسرا که دبی بلا اگر بی تو توشی معصیه دبی زور زاروی شیطان نبو انسان در زین تو مداخین شیطانش زاروی بپی حدیث لوده زاروی بپی قرآن لبو لبو دين زارو ببيت ببي مصلحة دين لبو دين مصلحتك لبيه لدوائي كخالج دي باس كردية وهم مقدمة كان باسي مصادري فقه إسلامي كردية كأو بيستار تندا أو بابتا بيواندي بأصول فقهية بلا ما كاتي فقه دخوين وكو دروازي كباسي كردية كغتمان مجموعة من الأحكام الشرعية كخواي بردقاء أمري بي كردية أو أحكامانش سرتساوين هي کس ناتوانی سر بخو بریکا او واجبه باشا او حرامه او سنته ناکری و بری الا دوی چی دوی
دبي سرتاوه تبي سرتاوه بريتيا لبلغان.

میان قرآنه دومیا کسونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا لپاشوی که اجماع آن شریعه کشیم خوی به تفصیلی دوی باسی قرآن بکری او بابتی اصول فقیه هر و سنتی او بابتی علوم حدیث و هر و لأصول فقیش باس کری هر و باسی اجماع کری اجماعتی و تونو هر و لپاشوی قیاس که پیویست فقیه التزام با آنه بکن وكو يستعك زور كسيد ركاك قرآن وسنة قرآن وسنة يعني آخر كويلاتي كامرة ذري بس ذري قرآن أو تبي إنسان يعني تمشادك إن صحابة بس نيجوت يا قرآن قرآن صحابة بس نيجوت يا سنة سنة بالكوت يان كذي اجتهاد يان كذي اجتهاد يان بس كذي بأدوات يان كذي أو أدوات بيوستا كإنسان كأقربيته أو أدوات وأمر عزان اللي لا يهبو كبديتية اجتهاد كا كاتيك الصحابة اجتهاد يعني كرديا إنزا الصحابة كوك بونو نسى الرأيك بويتا تسيب بويتا إجماع الصحابة كاتيك أوان اجتهاد يعني كرديا اجتهاد يعني قياسة هند قياسات يدا إيه قياسة كاش بويتا سرتاوا هر سنة مصادري أسلي كباز لكن دونا كقرآن السنة وكاين دي هم مصادر كان بيوسيا مسيا بيوسيا بقرآن السنة حتى باس إجماع لكن إجماع ناكري علماء إجماع بكان بلقيان نبي بلقى ببي يعني إجماع ببي بالجنابي نبي السنة دبي السنة ده كده نبي سبيه ده قرآني نبي سنة نبي يعني دبي كصحابة كان أو اجتهاد يعني كربي برأيي نكاك والله علماء هم إجماع يعني كلا سر أوي أو كاره بوشي ويا ذكري يا كم شد دبي تولي بيتيو بالجي أو إجماعتيا علماء أنا لسه سأساسة إجماع يعني كذي بالجا كان يانسيا أجر بالجا أنا أبو بحر أخويا يعني إجماع كان اتباع الهواء اتباع سيا اتباعه قياسش قياسش لو قرينا كده بي إلا قياس لسر سبي لسر قرآن لسر السنة بي كده يتوب باسيش تكري على قرآن ده كشتيش نو يدروز ده بيدركاك أوشتش لوين يزيكا لهمان علتي تدا إن زبر يادة ده والله قوتي كسي قياس مكرده يدركاك قياس لسر سكر ديا نصنا كي قرآن چهانا يعني أوشتيك حرام على قرآن أتبو بچهان فرعك لسر سقياس لسر أصلك الأمري كان يبو أصلا كذري كاكا وقياس قياس إيش تسيا قياس يكبر ناجي قياس إيش وناجي إن جوا قصيزور هي عند مزاهم ماني بالرواية بإجماعين يا مزاهم ماني بالرواية بقياسين يا ملام للاي مزاهم الشافعي أو أنتي بس هرتساعوا ده ندري يكلا وش تانا كتركيز لسر كديا وكتابة بعض السنة كديا كلا برأي كبراسي سنة كبين قرآنش كبين مستقيم بقرن الله بيغمر صلى الله عليه وسلم فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك كما سريع حكم كرنيك بي بريادانيك بي كلا سرشتشي بصيب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سندها آياتي مانيك أخوة بردقاء باسي إطاعي خويدك أنا باشوة إطاعي في غمر صلى الله عليه وسلم إتباعي خويدك إتباعي في غمر صلى الله عليه وسلم إنزا كما آتاكم وما يكلفه مشتاق دقته وما آتاكم الرسول إذا كما لك سيك إزي أوازي بيني الرسول إذا وكو قرآن يكام بأسي نبي دك برو قري وسر قرآن نبي لزير شوين بكاره هنا بمعنى رسولة حتى زاروي لهندي شوين شو قرآن آتا الرسول نبي لدواي سيه آتنا لدواي كاتنا لدواي كاتنا أو زي أوازي إسلاك الديكري يك علماء باسي نكرتيا يك علماء باسي نكرتيا بلكو بقري وسر قرآن خواهی پروگا خطابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکه لباسش خطابی خالشش دکه به همان شیوا. اگر یعنی کاتی باسی زیادی دکه خواهی پروگا باسی یا نبی دکه ای باشه دری برو امریج به مسلمانم که اگر بیتو مخاطبی خالشی ته دانه میکند تو آنی بصفتی نبی دری صفتی نبی که که جدا علی صفتی رسول و قرآنی که دری اوکی بصفتی رسولی گود بی او امام پیوسته اتباع بکه او بصفتی نبی گود بی او شتی چی سبوا. بوي ده كان سنة ده كان هو صفتي بيغمبر نبيه وصفتي الرسول ده كان قرآن أو زيوازية لقرآن ردي دكاتو هروا يك علماء معتبري علماش كبروان بو زيوازينية ملك الرسول بريتي أو كي كبيامي كسر بخويلو هاتيا نبيش بريتي لو كبيامي كتابعيش يتابعي بيغمبر كي بيش خويا بوي ده لين همو رسوليك سيا همو رسوليك نبيني بلام همو نبييك مرزنية سبي مرزنية الرسول بي أو علماء بس يعني لا قرآن إيش أقربيته أقرب خوين تانو قرآن تما شعب كان لشين در نبي هاتي لشين در رسول هاتي لبود وديار ذاك يكاك النبيش سيا
نبيش دبي تبكى بيويستا اتباعي بكين هل أوانية كاتي كالرسول بأما بيويستا اتباعي بكين بل كو اقر صفتي نبي شهبي كبيويستا سيه بكين اتباعي في غمر صلى الله عليه وسلم بكين كأوش كزور تركيزي لسر كديا كبيويستا اما سنة بهي شهبك وازليني آخر شد كباز دكا كلمة خلقي باسي تعريفي هندي لمصطلحات دك أو تعريفانا تعريف أصولنا بلام بيماني بفقه شون كدرين أصول الفقه ناكري فقيه أصول نزاني هركسي أصول يجبي فقه دزاني يعني هو دو جيانسيا زودا كابر داري اختصاص من أصول فقه كابر أصولي داري بفقه بي كابر داري فقيهم داري اختصاص من فقه داري مكاتي كفقيه شي بيوست سهبي شهر زعي شي طواولة سهبي علم أصول هبي أو دوانا هيت يام بيك ونا فقيه ببي أصول دبي نكسي شيء أصول فقيه شي بزاني دبي إلا تيلي سرنا زعما كده بتكسي شيء فقيه بي ليه رتسنش تيجي بعد كده تعريفات ببعض المصطلحات الفقهية بين عسى هني مصطلحات الفقه كرديا كمش هاتينا كبهمان شوا للا برونو وأنا بس ما كده الفرض لباش الواجب الفرض العيني الفرض الكفاية الركن الشرط المندوب المباح الحرام المكروه مكروه كنت تدوق قسمان كالأداء القضاء الإعادة بس سيزدى مصطلحي كردي أو مصطلح أنا كاتي كتو نبي بيانزاني تبي بيانزاني وكو كسي يشيسي كطالب علوم الشرعي فرض كبيناسي يشي كرتي كردي ما طلب الشرع فعله طلبا جاسما بريتي لوي كفرض كبريتي لوي كشرع كالله تعالى كدعواي كرديا كإنسان بيكا بلام تزور دعوة كنيتش زادارة كنيتش قطعي لبي إلا إنسان كتبك جزما تأكيدا أو بيدرين فرض كواتي ليرتيا يترتب على فعل الثواب كواتي قربيتو إنسان كردي أو قمايتي داني خيري لقاتي كما يترتب على تركه العقاب إذا للا مذهب إمام الشافعي فرض واجبتيا وكويكا زياوازيتيا زياوازينيا فرض واجب هردوش على مذهب الشافعي تيا وكويكا بلا على مذهب إمام أبو حنيفة زياوازي كرديا فرض برستر لواجب ده هل أبو معلومات فرض داني فرض كبريتيا ببلغيتي قطعي قماناويتيا دانيا دري وفرضه بلا موازب بريتيا لبلغيتي لواستر إنزل أوازيك يا أوتيل الروي حديثك يا الروي ما ناكيتي لو أنا تسمى ناك بيني طالما لما زمي شافعي فرض واجبتيا هيت فرقيا نيا بويدني الواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا فرق بينهما أبدا إلا في باب الحج لها مو باب كانت يا فرض واجبتيا وكيك لها مو باب كانت أنها لبابتي حج كاتيك دي إمام مذهب الشافعي دري أو فرض أو واجبت زي أوازيك شكردية زياواجيك شكرية كلمة قيشتيني كلمة رونتري دكا فرض دكريتا سمزور دكريتا دوزور فرضيش يعني وازبيش دكريتا دوزور الفرض العيني بريتوا هو ما طلب من كل فرض من أفراد المكلفين طلبا جازما فرض عيني بريتيا لسا تاك تاكي أو كساني كمسلمان كبيوس أو كارس ليبدن أو كار أنزامدن أو بيدرين فرضيتي فرض عيني يسر خدي كسكتيا وازمة فرض كفاية هو ما كان مطلوبا بفعل مجموع المسلمين بريتي اللوي كدعواك لا دعواك نيشي تأكيدي شي تيدا جزما بلا من لسر تي لسر حمو مسلمانان وازمة هنديك مجموع من المسلمين مجموعك لمسلمانان أقربيتو زي وزيكر كواتل لسر وكايني سيا لا دكوي لا كل واحد منهم لسر مجموعيك واجبة كأنزايم دي بون موني أسلاكا أقرب يتو هم علومي هم علوم كان زور زادرين علومي شرعي يعني علومي تطبيقي حتى ما درين كاكا أو مصطلحاني كعلومي طبي علومي شرعية علومي هندس علومي شرعية لو تنكو شرع دا بيرازي شرع دا بيرازي بلو علومي علومي كأقرب يتو الشرع بيرازي نبي علومي شي خرافة طواب كواتا أقرب يتو طب أقرب يتو مسلمانيك ما نبو لطب شهر زابي لو كاتي همو مسلمانا كانسيا قلنا أحبار دبا أو بيدين فرض عيني فرض كفاية
بەڵام فەرضی عینی بریتە لە تاک تاک بۆ نمونە کەسەکە دەهێ نوێژێ بکە ئێدەبی ئەو کەسە ئەلمی بە چە هەبی بە کتابی سەلات هەمی هەبی کتابی تەهارا هەمی بزانی ئەو شتانێککە دەست نوێژ دەشێن ئەو کەسانی دەست نوێژ چۆن دەشورێ نوێژەکە چۆن دەست پێ دەکرێت جەماعەت چۆن دەکرێن یەت چۆن بینی ئەو بابەتانی هەو پێویستی ئینسانەکە لەسەری دەبتە فەرض ئەلمەکەشی لەسەری دەبتە فەرض کە کاتێک نوێژەکە دەکا ئەدەبی چۆن ئەگەر بێت تۆ نوێژ دەکە گەر بێت و زانست لەلانە بوو یان چۆن ڕۆژی دەگری ئەگەر بێت و زانستەکە لەلانە بوو هەتەنها زاروێ درین کاکە خودی فعلەکە واجب نییە هەروەها مستەلزەماتی کردنی فعلەکەش چییە ما لا یەتیمو بهی ئەلواجیبو ئیلا بهی چییە فەهۆ واجیبون ئەو قاعیدەیە کە هەر شتێک ئەگەر بێت و واجبت پێ ئەنجامدا هەرچەندە بەخۆش واجب نەبوو ئیلا دەبتە چێ دەبتە واجب دەگاتە ئەو بابەتی کەواتە فەرضی کیفاییش کە بریتێ لەسەر وەکو ئێستاکە شوشتنی مردنی فەرضی چییە فەرضی کیفایە هەروەها نوێژی جێژن چییە فەرضی کیفایە هەروەها ئەگەر بێت و سەلات و ئیستیسقا نوێژی بارانەی چییە ئەگەر بێت و کرا خۆ لەسەر هەموو ئومەد نییە مەجموعێک لە ئومەد دەچی دەچی نوێژەکەی چییە دەکاو بەو شێوەی یان نوێژی مردوو خۆ لەسەر هەموو ئومەد نییە لەسەر تاک تاکمانی هەر کەسێک مرد ئادەبی هەموو ئومەد بچی نوێژی لەسەر بکە نەخێر بریتێ مەجموعەیەك نوێژی لەسەر کرا لەسەر ئەوەکانیدی چییە لەسەر ئەوەکانی دیلا دەچی ئێستا لێرە عولەما جیهانیان خێرترە و جیهانیان گەورەترە خۆ دووچیان خێریان گەوری ئەگەر بێت و بۆ مانای لێک بدوێنی ئۆکیدی لەسەر تاک تاک واجبە ئەوە گەورەیە کەواتە کەس مەجالی ئەوەی نییە چی لێ بکە کەم تەرخەمی تێ بکە ئەگەر بێت و لە ڕوانگەیەکی دی تەمەشا بکەین کاتو دەی فەرزی کیفایەکە دێ دەیکەی لە باتی خۆش و لە باتی خەڵکیش ئەوەش لەلانەتی چییە دەلانەتی گەورەی زۆ گەورەیی بە پێی چییە بە پێی تێڕوانینی ئینسانەکەی ئەگەر لەو ڕوانگەی تەمەشا بکەی فەرزی عین گەورەترە ئەگەر لەو ڕوانگەی تەمەشا بکەی فەرزی کیفایی گەورەت کات هۆ دووچیان چنە هۆ دووچیان گەورەی مقارنەکردی و دوو فەرزە بەڕاستی دەنێم لە ڕووی منتەقی چاک نییە خۆ دژی یەک نینە تو کاتێک دێ بەراوردی دوو شت دەکەی دەبی چ بن کۆک نەبن ئەوانە دوو یشتی تاواکەری یەکترن هۆ دووچیان گەورەنەوە هۆ دووچیان کە فەرزن ئەوە پەیوەندی بە ئەحکامی تەکلیفی هەیە لە پاشەوە هاتێ تەعریفی هەندێ ئەحکامی وەضعی دەکا چونکە مە دوو ئەحکامی شەرعیمان هەیە ئاگادای برایان ئەحکامی شەرعی دەکرێتە دوو جۆر ئەحکامی تەکلیفی کە بریتی بوو یەک لەوانە باسمان کرد واجب کە باسمان کرد فەرض ئەوە یەکمان باس کرد دوا دێن و سەرەوەکانیش لە پاشەوە هاتیە باسی لە خاڵی پێنجەم و شەشەم باسی ڕوکن و شەڕتی کردیە ڕوکن و شەڕت پێی دەنێ ئەحکامی وەضعی احكامي وضعي يعني او احكام انا الله تعالى داين درا كاوشتا بسبب اوشتا بومنا خوي بردغان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوات السبب بالرجوبون سيا دخول بوني سيا ما جرى رمضان كوات السبب يعني سبب سيا كوات خوي بردغان شتي شي دانا لبو اي حكم شتي شي تري لا سرسم كري لا سر بينا كري يعني دني كاكا نوێژەکە دروستە یان دروست نییە دەرین کاکە نوێژی تو چ بوو نوێژەکە چۆن کرد وڵای دەرین کاکانجی کردم فاتحەم نەخوێن دەرین کاکە نوێژەکە دروست نییە لەو نوێژم دروست نییە دەرێم ڕوکنی تێدا نییە کەواتە ڕوکن بەشێکە لە چێ ئەوەش یەکە کە لەوانەی کە هەرچەندە پەیوەندی بە ئەحکامی وەضعی نییە بەڵام لێرە باسی کردیە کە ئەویش کە ڕوکنی تێدا نەبوو دەبتە سەبەبێک لەبۆ ئەوەی چییە بەتاڵبوونەوەی چێ ئەو کردەوەی ئینسانەکەی یان کەسەکە دەستە حەج بە عرەفات ڕاناگا الحج تيا عرفه كواتا حجا كي لي تسوي تمام حجيسي عرفي في رانا قيشتو كواتا حجا كي فوتا كفي وسا قضا بكاتو باشا كواتا لي ريد لي ري شتيك بوا سببك او بي درين وضع يعني وزاري شتيك دبتا مانع لبوش تشتيتر خوي برد قادري كاتيك باسي والذين يطيقونه بيشوي فعدة من أيام أخرى. ونيا أجر بيتو كسكا فمن كان منكم مريضا ونيا باشو فعدة. تشتي بويته هاي أو كسكا بروج نبي مانعك هي مانعك سيا أو زاري بيدي منع يعني أجر بيتو شتيك مان هو بوب وهاي أو يتكارك بك يبيدري السبب بلا ما زاري هو كارك مان هو بوهاي وتو نيكي بيدري نسي منع بونو ميكلوا بيغمر صلى الله عليه وسلم دري قاتل سيا قاتل ميراثي دريتي دري لا يرث القاتل كواتا قتل سببي كالبو هوي ميراث ندريتي شي او كسيك قاتلك الحقيقه دجا ميراث ليودك بور مكرك بابي خوي كشتيا
درینکاکا تو کراکا میرات ور ناگله باب لو ادیم کریوینی ما هیچ کسی نه درینکاکا تو قاتلی منع هيا ریگریک هيا کاتو تلیوکا کدرد کلوی کا ددات کاته سبب مان هيا شرط مان بو یکم شد باسی رکن کریا هو ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقه الفعل ان زوا ركن لها مو سشت يقدا لها مو كرد بيقدا هي ونمون يسباس اركان يوجد لك ركن يد الصيام ركن يد باش الطهاره ركن يد باش حس ركن يد زكاه ركن يد برو داس بيبكا او انا هم اركان اخوان يد كباس الركن يدكين درين ما وجب علينا فعله واجب او ركن لنا وتسبكين لنا وفعلك بكين أو عبادة بك وكان جزءا من حقيقة الفعل أو ركنا بريتبشيك لخديش لك بونمون نية ركنا عنا ركنا لا تسئل أنه يجدع نيجب به نية دبي نخير قبول نية نجدك قبول نية كسك بري والله كاك نية منين أو تاركعات منين دي بري كاك نيجي نيجي تنويجك أو تديكي تنويجك ديكي كوات نيتك بشيك لسك بيويست بيكيو بشي شلته بشي كلك بابرين كردوكا لا ناتوين بيرين او نوجا اغربيتو فاتحه تدانبو ناتوين بيرين نوجا اغربيتو تحياتي اخري تدانبو ناتوين بيرين نوجا اگر ركوع سجود تدانبو ناو شدي دبل ابنين برين كاكا وتو كردت نوجنبو نوجني كاكا بريوسي اركان كانيسيا اركان كانيني بون من يستسياره كاكا سياره لسبيكات سياره بينا طايا كانيبكو سکانه خیلی بکو تفنیشی بکو معنی سیاری ده مینه معنی سیاری نمینه چون که سیاره یعنی ما یسیرو که بنسینه و جزئیاتی خویه ابا جزئیاته پیده این سیاره بی که این سیطایی و لپاشه سکانه شلو دروز که این اوها دبتا چی؟ دبتا منطوری چی چی؟ یعنی که که ولی سیاری بود چی؟ بو منطور اگر بی تو بو چی پاسکیلی بکنی که که سیاره نما بو چی؟ بو پاسکیل كواتا نيجيش اگر اركانا كاين تيدانما كواتا دبينا وشلي لابني ناوشلي بويا ركن بريتيا بشيك لخذ يشتكى ان زاديت بابتي شرط فعله فعل شرط ايش بيست بيكي كوازبي شبيكي ولكن ليس جزءا من حقيقه الفعل بل ام شرط الركن فرقيانسيا او الركن قد ما حقيقه فعلك يا بشيك لشتكى بل ام شرط بشيك نيه اسبون من باسي اركاني زواج بك ركن كان شيء وشينا تبي كاكا جنو كتسك كريك هبي ناكري زواج ذكري ببي كتسكر كذا بقولي والله زواج مكري كاكا زواج اللي قلت شيء كريا والله لقر كتاب مكريا دري كاكا زواجني شو ما هزني كاكا لا شرع إسلام ده زواجني يعني زواج مكريا وكو إنستا كدمي والله كاكا زواج لقر عايشك رؤية وكل سر لقر جان لبري كريابي هو زواجني لبري وين زواج أركاني هي أركان عاقدين هبي عاقدين يجده بدو كسي مكلف بعقل بي كسي كم عقل بي كسي دوم يجده عقل بي بشر بي أو ركنة أدي الشرطة كانت يا إنجا تمانيان سندا وتمانيان سونا أروي زوري لي كريا وزوري لي نكريا أو بيدين خارجة يعني كاتيك باسي نواج دكا يعني كاكا نواج بيوست ست هبي دس نواج دبي دس نواج جزء أكل نواج نخي بيشا چيت يا بيشة شي نواجا كواتا أو شرط بريتيتي داس نواجوشتن شرطة لبوتي لبو بويا ولكن ليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدماتي لبيشة شي كان المندوب ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم كباسي مطلوب مندوب يجدك يعني سنة كبريتي دعواي كردي خواي بردقان يعني سنة دعوا كريا بلام دعوا كرنية شي جزمي تيدانية تأكيد بونوي تيدانية بويا فعل كيتي الثواب ظلمنا كنا كيتي عقابي لسريا المباح ما كان فعله وتركه سواء كفعل كرنونا كرني وكويك لأن الشرع لم يأمر بها بتركه ولم يأمر بفعله كأوزور أو كردوان مباح دركاك بيك يونيك وكويك بلا مباح زور زاربي دطواني بسد ضرائبي تقيد بكي زور زاربي هندي اشتي مباحية خلق بشيويشي غلط بكاري ديني دي وكو لسياسي شرعي كدي إمام عمر سيليكر طلاقي سيبا سيليكر لسر خلقكي زيبا زيكر أو أدزونيك لسياسة شرعية حتى خلقك وازل سبيني وازل هندي شد بيني كخواي برنقا درقايا رحمتي لكرتو أو دي درقايا كتسلي دكا لسخو قطاع دكاتو تجدته ويني بكي وازل بي الحرام وكو ديار بيتواني فرضة ما
ما هو مطلوب ما هو طلبه الشرع بتركه طلبا جازما كبيت ثواني حرام كبيت ثواني فرض كداوي كدي اخوي بردك كانسان وازن بين كواتا بحيث يترتب على تركه امتثالا لامر الله تبارك وتعالى ثواب ويترتب على فعله العقاب كواتا حرام بوشيبه كدرين مكروه كلمه زبي الشافعي مكروه دكريته دو قسمه دو قسمه المكروه تحريما كبريتيا او مكروها كتحريمه وما طلب الشرع بتركه طلبا جازما لكن دون طلب ترك الحرام بحيث يترتب على تركه امتثالا لامر الله تبارك وتعالى ثواب يترتب على فعله العقاب يعني كاتقدرين مكروه تحريما نزيك لته نزيك الحرام كإنسان كدبي وازل يبيني دبي وازل يبيني على فهني العقاب لكن دون عقاب الحرام كخوي فعلك عقابه بلام عقابك لسر حرامك يعني أو زيازك مثل كذري صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس شتي شي تيا كاسيك كاتيك دي نيوجيكا نيوجيكا نهي بيغمر صلى الله عليه وسلم يكرد يعني لكاتي روجر هات روج اواب لقرتي لقر لنا وراستي اشنا الزوار روينة دا بيغمر صلى الله عليه وسلم سيكرد يا نهي ليكرد يا كاسيك دي ديكا كاسيك دي ديكا او زور النهي نهي سيا نهي تحريمية تي هي عقابي لبو هي بلان فعلك يا من أسر فعلك يا كردي العقاب ددين كقدرين كاكد ويش تكردين كا جناح بعد ذبي طال خلاص بلان عقوبة يجي ددين عقوبة يجي نادم بلان أو كيدي كحرام كيدي باز ذكي ذكري إمام سيلو دابني عقابش لبو دابني أجر بخبون من يستدرين كاك زيناتيا حرام كسك جناح بعد ذبي لباشوا تشي هي عقوبة شي هي ذكري بوشي ذبي مكروها تنزيهيا بريتيا أو مكروهي كزور زار باز ذكين وما طلب الشرع تركه طلبا غير جازمين غير جازمين بحيث إذا عرفت عرفة كعرفة حاج دبي بروجي بيانا عرفة بيس ناقة حاجي بروجي بي نبو خلق بروجي دبي بلام نبو يتيا نبو يمكروها بلام تزور مكروها كا مكروها يتي تحريمين يبري والله كاكا بروجي بي تقن أحبار بي ناقة بلكو مكروه هيك تنزيهية نابا واسع كتر بوتي كربا ني كربا هروا ككرديشي هيز خيرين آقاتي بلام كخيرينية بلام عقوبة شي تيه قناح بارش نيه مفهومة مكروه تنزيه يعني كسكا كأقربيتو كردي مكروه كي كرت مثلا مثلا عبادتي نيه باز دري كابري حاجي لعرفة بروجي دبي إذا كابري حاجي كواتي إشي إشي تي كربيا مكروهي كرديا اي مكروه دا اصل و اتوازن بينيان بيكي كاكا اي وازنانك خيري تي داونيا بلام واز غنشي كي گناحش ناگر او كرديتي مكروه كي كرديا كاكات يك مكروه كاش كي دني كاكا اس خيري ناگاتي هيز گناحش تي گناحشي ناگاتي زو زار دني كاكا قرا الس المصحف دا مكروه قرا الس المصحف ذاتي الا بيج نوجيتي مكروه إذا كان مكروها يا مكروها كتحريمية يا مكروها كتنزية لهذا حالة دبي إمام أو كسي كنوجدك باشا واسلا مصحف بيني خاصة مسائل واجب ده أو مصحف قورانيا لبيش خدا يهند علماء كاكا دري هر كاكا نوجدك بطالة هي دري كاكا مكروها هيش يدري كاكا والله إلا سنة دبي لواجب نابي هيش يدري يعني أقربيتو زوريني ورقري زوريني لقري ويدي أقربيتو حاوي وكاكا بمكروها كحساب كإنساني إمامه قرآن خوينه هروا على مزجوب تصون ده شتئ شيء صدقة شتئ شيء مكروه ده كذا بيواز لبابتي واز هذا كبريتي كذا وكا إن شاء الله بأوسى مصطلح مني وبزام وقتك الزور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بەڕێزان و خۆشەویستانم داوامە لە ذاتی پاکی پەروەردگار لە دەستپێکی ئەم دەرسەیە تەوفیقمان بدا بۆ ئەوەی بتوانین ئەم کتێبە و دەیان کتێبی تر لە خزمەتتانە تەواو بکەین و بێتە بەرهەمێکی گەورە بۆ ئایندەمان. وە لەم شارە ببێتە بابەتێکی زانستی و ئاستی ڕۆحی و دینداری و خواناسیمان بەرزکاتە. لە ڕاستیە یەکێک لە شتە سەیرەکان لەم شارە کە هەموو جارێ ئەوترە ئەم شارە قەت کتێبی تیا تەواو نابێ، یان و هەرچی دەست پێ بکەی لەم شارە کۆتا ئەبێت و ناگەیتە نەتیجە. منیش سەرەتا کە هاتمەوە بۆ ئێرە بەرەوە هەڵەبجە ئەو قسانە ئەکرا سەیر و بەلامەوە بڕیارمدا لەگەڵ کۆمەڵی گەنجاکە لەسەر کتێب دەرز بخوێنی، نەک تەنها محاضەراتی عام و تاری گشتی و ئەوانە. ناوی خۆمە لە هێنا کتێبی مختەسەر منهاج القاسدین وان دەست پێکرد بە ماوەی 7 ساڵ ئەلحەمدوللا تەواومان کرد. کتێبی داء و دەواء ئیبن قەیممان ڕەحمەتی خوای لێبێ دەست پێکرد لە نزیکەی تەقریبەن ساڵ و نێوێک بۆ 2 ساڵ تەواومان کرد. ئێستاش کتێبی ئەذکاری ئیمامی نەووی لە مزگەوتی شافیعی بەدەستمانەوەی و شەوانی دووشەممان لە خزمەتی ئەبین دوای دەرسی تەفسیرەکە و کتێبی ئەدەب الدنیا والدین لە ڕێکخراوی ژیار و کتێبی ئەذریعە ئیلا مەکاریم شەریعە لێرە دەست پێ ئەکەین بە ئیزنی خۆ. کتێبی ئەذریعە ئیلا مەکاریم شەریعە هی پیاوێکە بە ناوی راغیب الئەسفەهانی. راغیبی ئەسفەهانی یەکێکە لەو زانایانەی کە کەمترین شت لەسەر ژیانی نووسراو، زۆر کەم شت لەسەر حەیاتی راغیبی ئەسفەهانی نووسراو. لە 500ەکانی هیجریە ژیانی بەسەر بردووە. هەموو ئەوەی کە ئەو نووسویەتی وستویەتی مرۆڤ وەکو مرۆڤ ڕزگار بکات بۆیە کتێبەکانی هەموو وەکو سەرچاوەیان لێهاتوو لە جیهانی ئیسلامیە. بە نمونە مەسەلەن کتێبی مفرەداتی راغیبی ئەسفەهانی لە تەفسیری قورئانە هیچ کەس نییە موحتاجی نەبێ کاتێک کە ئێوە تەفسیری قورئان کە، کە زۆر عەجیب لە عەرەبی ئەم کەسە تێگەیشتووە. دیارە راغیبی ئەسفەهانی هەندێک لە شیعەکان پێیان وایە کە لە خۆیانە و زۆریش هەوڵیان داوە کە بە شیعە تۆماری بکەن، بۆیە هەتا ڕێیەک دروز بوو گوتوانە راغیب ئەسفەهانی شیعە. بەڵام کاتێک کە سەیری کتێبەکانی ئەکەی سەیرەکەی راغیب بەعەکسەوە، ئەگەر کتێبەکانی نەبووە ممکین بوو بەس لە کتێبەکانی سەیرەکەی لە ئیمامی ئەبوبەکر و لە ئیمامی عومەر و لە ئیمامی عوسمان و لەوانە هەموو نەقڵ ئەکە، ئەو فکرەیە ڕەت ئەبێتەوە. هەندێک وتوانە موعتەزیلەیە عەینەن فکرەکە ڕەت ئەبێتەوە چونکە ئەفکاری موعتەزیل لە کتێبەکانیان نییە. بەڵام زۆر گرنگی بە مرۆڤداوە تاک چۆن بێ، بۆیە ئێمە ئەم کتێبەمان هەڵبژارد لە خزمەت یابین. تەمان ئەم کتێبە ئەذریعە ئیلا مەکاریم شەریعە ئیمامی غەزالی لە هەموو سەفەرێکە ئەم کتێبی لەگەڵە بوو، ئەڵێ لە ماڵەوە بۆیە هەر پێی بوو، لە سەفەرە بۆیە هەر پێی بوو. ئەوەندە گرنگی پێداوە. یەکێک لەو کەسانی کە تەسیری لەسەر عەقڵیەتی ئیمامی غەزالی کردووە ئەم پیاوە راغیبی ئەسفەهانی. بۆیە پێم خۆشە ئەم کتێبە هەر نەرم نەرم وەکو منهاج لەگەڵ یا ئەڕۆین تەحەملتان هەبێت لە خزمەت ئەم کتێبە. نەتیجە ئێمە بەرەو شوێنێک ئەبا، دڵمان بەرەو لایەکتر ئەبا، ڕۆحیەتی دینداریمان بۆ ئاراستەیەکتر ئەبات، ئاراستەیە کە زۆر نزیک لە خوا و زۆر هەستکردن بە خوا، ڕۆحێکی زۆر بەرز زۆر پاک. لە ڕاستی ئەمەی کە راغیب دەستی داوەتێ شتێکی زۆر گەورە هاتووە، دوو شتی جیا کردووە لە یەک فقه کە پێ ئوترێ ئەحکامی شەریعەت لەگەڵ مەکاریمی شەریعەت. فرمایوی که لفیقه ایخوانی تو مثلا نیوش چون بکره مثلا بچی دز نیوش اشکی بچی نیوش اکر دا امزری همو امانشتانی گورن اما فیقه بلامشتی که لپشتی امانو که ایج مکاریم شریعت ابی او نیوش او طاعت تو بره بوشوینه تر با جگه ایتر با موسیمه تر اینجا تو دا امزره و ابیو تو اگیت او پلیی که رب العالمین ای اگه نا مجردی نیوش وکو مقبا وکو هیکلیک مكارم لتو يدروز نكا بيناوت للنجو بيناوت الطاعت بويا أمرو حزكم لخزمتنا تنها لخزمت مقدمي أم بيوابين كالراسية علماء زور وصفوا سنة أم كتابين كردوا بأن داز شتين ليوا نقل كردوا ببيابي عقل أمتي إسلامي لقلم ينداوا وزوري تر مثلا كلمات جوان جوان كعلماء لسريان موسيو وتويانا مكانه علمي ام كتابه لاستيكي زور برزه بو يحزكم هل زماني خوي ورده ورده دسبيبكين هر خوي بو خوي كتابه كنا ولنا الذريعه الى مكارم الشريعه الذريعه شن معنى هي لزماني عربيه ليره بمعنى وسيله دي يعني ام كتابه وسيله ك تو ابابرو مكارم الشريعه اخلاق برزكان الشريعه لتويا الرويد ليره شهستكين الروي فكرية وأيوة جوابك بداته طبعا لبيش أمبيا وقورانا تقريبا لكوتاي حياتي أما إمام غزالي وردو دل دايك بي يعني إمام غزالي منال أبك أم وفاتك بيش أمان فكري أرسطوي فلسفي للروي أخلاق والظالب وبسر حمو عالم إسلامي بس كأم ديت بشيوازي كتير ما ملاك على مكارم العقل إنسان ورناجر إلى شريعته ورجير وإنواني أم كتابة زور دقيق جواب أبوها مو فلسفة كان الزمان يخوي بوي أفرمي أم كتابة وسيليك أو مكارم وأخلاق برزانيك الشريعة يستويتي أو أنا لتويا أتسبيني سرتا على دعوة أكمل ذاتي باكي بروردقار بسخاوتي خوي أم كتابة بكات النوريك بهوية وهداية من بدأ وما لبك كربك إخوة وما لبك جيب قرين لكلام إخوة وما لبك بزانين شون ما ملبكين لقى الخوة هزك من بداتي وهما لبك طاعتك زور بجواني جيبجيك خواهي جانب من جرى لو كساني كأيان باريزي لوساوس فساد شيطان كخوت فرموتا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبدكاني من أي شيطان تو هيج دا صلاتك بسرياناني أفرمي شيطانيش كاتك ووتي هرشي إنسان أي فوتينم درقتي خلشك نهات وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين قسم بعزتي تو خوايا حتشي إنسان أي فوتينم إلا عبادك منهم المخلصين إلا أوانا نبي كزور هم مخلص من هي ومخلص من هي أمدو كلمة جيوازة لقرآن مخلص أو كسي خوي لهولا أو إخلاص لدليا بشاسبيني بلا مخلص أو كسي خوا هالي بجاردو بلاكي زور برستر زور تايبت أفرمي الشيطان خوشي بو خوي أم استثنائي كردو دي خوي بمن يرى لو كساني أو اندعب دياتيك جواني تو أكن الشيطان درقتي الناي لزماني أوا وها مشهور ولدواي دعاء كردنو الحمد لله وصلاة وسلام وها مشهور وإنسان ناوي خوي بلا لكتابك يا بويا سيركي علي قال الشيخ أبو القاسم الحسين ابن محمد ابن المفضل الراغب رحمه الله لو زمنا أبمشي وازا دستورة علي الشيخ أبو القاسم حسين يكري محمد يكري مفضل الراغب أصفهاني رحمتي خوي لي بأهو علي الله كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب التحقيق البياني في تأويل القرآن الله كتابة ترم هي اللي بيشتك من نسيوة كتابة كان التحقيق البيان في تأويل القرآن تأسد شاب نكرا وحندي قفرون مفقودة كتابة كديارنية بل عم ليرا إشارتك في داوك وابو أكتابة شي هي الله وتوما اللي هي فرق هي لبين أحكام الشريعة ومكارم الشريعة الله مكارم بريتي الله شي بريتي الله صفتانك لإنسانا كخوا جل جلاله بقوري خوي وصفتاني لخوي ناو اگر چي جيوازي لنوان انسان وصفتي انسان او زور زورا بلام او صفتانا لرب العالمين ادروشيتو وإنسان هول أدا دستبريك وكو حكمة وكو جود وكو حلم وكو علم وكو عفو أمانة هم صفات إخوانه مكارم أخلاق أمانة طبعا لصفات إخوايا جل جلاله إنسان أبي صفات كان إخواتي رنج بداته بس صفات كان إخوة جل جلاله كان جوريك كمال صفاتهم صفات عزة صفات عزة إخوة لإنسان ناكر رنج بداته نية ناكر هيج كسي وصف دار كي بصفات كان عزة إخوة بونمونة إخوة جل جلاله يشد لصفات كان بريتيل المتكبر باشا خوبا قورزان چونك اگر الله خوبا قورزان نبي خداني بلان هر كسي كتر غير خوا خوي بقورب زاني بشوك ابيتو ونهي لك راو لفرمايشتك افرم اگر مسقال زريك كبر لدل انسانك هذا بوني بهشناك ديقتي اما بدن لناو امانا ام صفته لناو رب العالمين ام صفته لناو انسانا بهيش يوازق نابي بي وصفتي عزي خوا صفتي جمال وكمالي خوا لناو إنسان كان في أتم مكارم أخلاق إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق من الرواب مكارم أخلاق طاقم يعني أم صفتان طاقم بوي أم صفتان إخوة جل جلاله زور قورا مكارم بريتي لوي أم صفتان رنج بدنوا لإنسان أقرتي جيوازي زور لنيوان علمي خوا وعلمي إنسان وحلمي خوا وحلمي إنسان وجودي خوا وجودي إنسان وحكمتي خوا وحكمتي إنسان زور جيوازة دي أحكام كان بريتيا لويك عبادة كان الرك أخا ومكارب كانش بريتيا لوي جواني أخلاق كان أداب دستو أقر تشبيه نبي أم بناية مثلا دروس كرا وقلوبة كان اتيا دان را وهم مشتك مضبوط أو بيوت يفقة داقر ساني قلوبة كان أم حركة جوانة لنايا أما بيوت رشي أما قرنك بيوت مكارب واتن نيجك طاعتك مرش هل نيجني رجوك اك قلوبك دا نغيرسا مكارمك يعني مكارمك بريتي لو روناكي وشوق جمالي يعني لو قوه كربايك ايدا بطاعتك انا عبداتك دي مكرمه انسان بدسي خوي بدسي هنا چونك ام انسان خليفه خو الى سرزبيه ما دام خليفه خو وفرميتي اني جاعل في الارض خليفه ويستخلفنكم في الأرض فينظر كيف تعملوا أخوائي وكانت خليفة لسرزية سير أكابزانا شيء أكن شكر دوي أكن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم أخوة جل جلاله وكلوة خلائف لسرزية خليفة لسرزية أفرمي خليفة أم معنائه أويك الصفة كان إخوالتها الرنباتها خليفاتي خواب وكاروبار بريوي سرزوي نية بو اويك مكاري مكان اخلاق برزكان لحكمة وجود وحلم وعفو وعلم امانة لتويا الرنج بداتو اما اكاتا خليفاتي خوا لسرزوية اما الرأي وفكري راغب اصفهاني على شون عبادات بهيشي وازك حتى جسمك باقنا بدروزنية علي خليفاتي خوال سرزويا بود استبر نابي اگر طهارتي دلد نبي اگر نفس باكو ساغو جوان نبي طهارتك بود از نادا بويا تو ابي طهارتي نفس لتويا طواو كامل بو بي انجا ابي تخليفي خوا هر چون عبداتي خوات بي ناكري اگر بيتو طهارتي باك نبي ابي بكامل طهارته ونوجه كان وطاعته كان بك علي استخارم كرد بو ام كتابة بنوسم زور طلبم كل أخوة جل جلاله كأم كتبا وهابك إنسان كان بو منزلة عبودية برزكات بيكات ورد ورد العبودية جبرزيان كاتو بيان كات متقي هل عبداتي أنا بن بقنا أستي متقي لو يجبرز بنا حتى أقنا منزلة خلافة كالله أو مكارمة أو أخلاق كانت يعنى رنق أداته أو كات إتل لقل شهداء والصديقين أو أنا حشرك لي إن جاتي أقال لوي كتشون لسورة فاتحة لنيجاكانيا كاتك عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خواهيان هداية مدرق بازي أوانيك نعمة بسرى دابارا كين أوانا
2: نعمتي وسلا دابران من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أمانا بويا الشنقيطي لتفسيرك الله هرجاري أم سورة أم أخوان دو أم اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط الذين أنعمت عليهم إمام أبو بكر أهاتا زينم كصديق أموت أنعمت عليهم شهيدا كان إمام عمر وإمام علي وإمام عثمان وما نهت الزهن من النبيين والصديقين والشهداء الله هميشة أما أهات الزهن وما زانيم آية إشارتك بوي أفرمي ورد برو أو أراستيد أبا كبدقين أو مقام أو بلا قورا أفرمي فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علما وإبرازهما عملا يكتسب العلا لبخوا برزيتنها أبي أحكام الشريعة ومكارم الشريعة لروي علم وهد به ولروي عمل ولا تويا رنج دابته إبراز به إن جاء توبرو برزي أرويتو هنقاو برو خواناسي أني وليو والتقوى طواء بيتو ليشو سر أكيبرو جنة المأوى أفرمي شغلة طلب كاني شمزور هاني دام كزورتا كلمات كاني جيبجي أكركا بوم أنوسي زياتر هان دربو بومن بوئي أم كتابة بنوس إنجا أفرمي أي هاوار چن ناشرين إنسان جسمي زور جوان بي بلام نفسي زور قبيح بي والله أما وكوايا بخشيكي زور جوان سر پرشتي كاركي أو كسي كتعميرينا أو ترتيبي كردو هموشتك تنها بريتيبه لكوندا بابويك أو حارسي بي أو سر پرشتي كاري بي أو هموشتكي بي هي چولو خرأبك بي إذا شيلي أم باخ شن ويرانا أبي وشبرز أبي طبعا كنت أبو بعادتي لشوينك أبي ك هم إنساني تيا هم إنساني تيانية دائما لشوينك هواية لخرابك أجي الله بالضبط آوية تبيش الله وكو آوية كمال وشتري تازة يك مانو دو مانو سيمان قرية كي باشي تشاك كردو أبا حرسيان وأوشوانيان الله بالضبط آوية تبيش تو جسمي كي جوان ومرتبو بلام لناخه و پیس و ناشیرینو الله پیاوشی حکیم طبعا هنده قصه امانه که هی ارسطویه که نقلیه نکه الله پیاوشی حکیم کسی که جاهلی بینی جاهلی اکبو بلام دموچاوی زور جوان و تی فرموی والله ام مالا مالا که زور جوان بلام او کسی کتیه ادانشتو زور ردیه سوکا زور جاهلی اوی که لناو جهل هموی كوابو زوري مالو جواني مالو أمانة چي اكا با انسان او حليانا اگر خوي پاكو ساغو جوان نبه بوي هندق لحكي مكان وطيانا او كسيك دولماني غبيبه وكو نيريك او هايك او بابلين او صوفيك هيتي او خوريك هيتي هرهمو درو مرواري بيو بي فرمويانا حكيمك كسيكي بيني الله مالكي زور جواني دانا بو فرشي جوان جوان حموشتكي نازار بو لمالك الله بلام خوي كسيكي زور بعقل ومكارمي اخلاقي تيانا بو. طبعا ما لا كتاب الطب الرومانيا كان هاتو عين اللوان ونقلك ليك انا لا اسلام ما لوش جورك لمنع تيابه الله هات ويسي تفيب كات هرشي كرتي شوينة هي دازنا كود كردي لخوان مالك الله وتي اوتشي تكر اي نقبت بحساب تو حكيمي تي والله هرشيم كرو استمشي نه كي بيز لمالك عبد الله بس تويتي ابو همي باكو جوان بس تويتي ابو ولا طب الرومانيات وتمنى الاسلام او ممكن يا انسان كي حكيم برابر بكسي كبير رايك يا شباب روتشاك ابو شو لازم امال الى غلطك بهر حال ما بستي راغب امايا مهما كان ديكوري نيجو طاعته عبداتي من جوان به بخوانا او طاون به استفاده كي لناك اگر نورک دا نگیر سابه سوده کلی ور نگیریم افرمه دی بزانه ای براکم بخوا ابی حول بدی ابی علم ورگری بی تعالی کرا والله هر با ناوسی الا ابی عملی پی بکی اگر هاتو علمت ورگرت و عمل پی کرد دل نیابا تکن من اولیاء الله تو ایشی کلی اولیاء کانی خوا بز علمت ورگرت و عمل پی کرد تو ایشی کلی اولیاء خوا كامانا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا اگر برسيار بكري بلين خوش بخترين كزل سر زويكي يعني من أجل أسأل برسيارة للجناب تام بكم بلا من سر زوي كي زور خوش وقت تين جواب دنو كي دوسي بلا منال حشي لسرني وبخو زور خوش وقت ياري أكا وحشي بس ما أكا تيشي لسرني خالوسي بلا شيت حشي بيركينا أوي كعقل وجيش تام مستوى كاتي كيني خوش وقت بلا إتت كمالي خوش وقتي علماء فرمون يك ساعت هي بو خوش وقتي إنسان زور خوش وقت تلين كلا سر زوي أو كسي أم كسي لسر مرقا بيش أوي بمري والتفت الساق بالساق قاتش كان جوتك لقال يكترى إلى ربك يومئذ المساق اتبروا لا إخوة أروع سبحان الله لو كاتا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة ينخوار بو سرسل سبحان الله هشتها لجيانا يا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو أولياء إخوان الرجل لم كاتا بي ألا هيج خفدنا خوي هيز مراقق نخوي أقل لي بي زور هيز نترسي لوي كبرو بيري أروي زور أرام بي أم كاتا خوش بخترين كاتي إنسان شكا لجيانا هيش تاما مش دي بهشتي بي أدري چن أبي أم كاسا أرام بي أبي أم كاسا چن خوش بخد بي بو يأفرمي يكيقلا شتا جوانا كاني سرمري إنسان كنشاني حسن خاتمة أويك إنسان لسرمرقا دمو چاوي زور قشر بيتو هو كاركي چيه اللا خوف عليهم ولا هم يحزنون چكا لو كاتا انسان زور غم اخوا خفت اخوا اي هاوار چي مكر اري برو كوي اروم ابي تون حسام لقلا بكري لم كاتا اما لأيكة الجوانا نبيان امو بيغلان ابي تشن آرام بي شيطان همو قوتي خوي سرفا قال سر مرجي انسانا دي افرمي علم ورقرة اي برام عمل ورقرة اي برام والله ابي يشك بيشك لأولياء كان اخوا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول الشيطان به شيطان أسير ابنك أغراض الدنيا وجمال الدنيا وزخرفة كان الدنيا نو خلطينا نتي بيت أولياء الشيطان بوساوس كان نترسي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كل الشيطان شو نتواني إيمان دار بترسين أو الشيطان أولياء كان يخوي أواني شو نيكون أيان ترسين أجلنا إيمان داران كأولياء إخوان بهيش يوازك ترسيان نية بلكو لسر مرقا خوش ترين ساتة كان يعني هي دي بزانك أجل إنسانك خاوان عقل به أم خاوان عقلا نتواني عقلك إخوي خرج بكات وسرف بكات لبيناوي قوري إخويا ومكارمي أخلاق وبرزي أخلاقا والله هندي جال لو أشي بلين وكوبه مو أجل كان أو هاي ناتوان بي بلين إنسان دي أقر هول بدا هول بدا أكري إنسان لإنسانيته بعكسه برو ملكيت برو بوي أفرمي شي أم أفرمي بزانا والله زور قبيحة أقر كسي خاون عقل بي أقر بهيمي أجل بيني خاون عقل بي أبي بيت إنسان أقر إنساني خاون عقل بي بيت برو ملكيت برو بيت ملائكة أفرمي دي إنسان شون أبي راضي بي بشتيكي كم كلمة لكي هالي أقريتو أجزاني خسارة بي كمان هي تمات لما الله خزنك بي خزننا كده شو أجزاني خسارة بي لفقي شاء أفرمي أقر شتيك دوزي وخسار بو ناتواني هالي قري وان منتو لو قولانانا هندي قوشت دوزي نابي هالي قري لشرع أبي بكاري بياني واجبة لسر بكاري بياني بو شو خسارة بي چي لي أقري أبي يكسر بكاري بياني أفرمي دي ورا كسيك أمشتا كم بهايانا بيبهي الله توا للاي خويو حتى وردو طبعا بوغاني شكا أوي مشكلة يكا إيه الله توا بيه أما إدخارك أو إدخار هتا هتا إيه لاي خوا ليات كاتو لبيري نبي وي أفرمي زور أقال لي بي بخوا عيب لوا عيب ترني إنسان توانا وهمتي هبي خوا هزي دابي تبو اشتي قوري بي بشتي بچوك رازي أو همتي قورة كان نيا بشتي بشك رازي متنبي قصيش هي علي ويعظم في عين الصغير الصغائر ويصغر في عين الكبير الكبائر علي كسيك خوي قورة بشتي قورة قورة بلا بشوك بلام كسيك خوي بشوك بشتي بشوك بلا زوزو قورة زور بلا بشتي قورة طبعا منال بنجاري أبو لسرشتي زور بسيط شرما نكرت بابيرم ودتي لمالي كاك برهم بو كاك برهم وجماعات منال بون شتی بچو بچو کیم پی و برکان یاریم پی کرد. با پیرم لیسن هر هم شر نکل سری. منش که اشم سیر مگه کردم و دبای پیرا و پارس پتاتشی بیان. ای رول باشته استفاده ای. لی امان مهم و لی او مهم. لی هر دو لیان شده که خوشی هیچ نو. ولی انسان کپیره به طبیعتی بچو که بتو کبچو کیش او شته بلا و زاو بنرخه. و جاری وای میزلانه لمن علق ورگری چن اگری چن هواری بود. بخو دنیا او های. تو را قدرت هبه بتوانی برو کمال بری کسی خود راجیر که لصغایر ولش تبچو که کن. افرم امام علی رضا و رحمتی خوایل به. افرم علمای اتقیا امن دیان بس که امام علی فرمویتی کر زور کس های مالی زوری خزن کردوه. بلام خوی مردوه. راس زندوه به حقیقت. بس او مالشی مردوه خوشی مردوه. الله بلام علماء كان باقون ما بقي الدهر حتى وكو حياة بمين أوان أمينن أعيانهم مفقودة خدي خوان نماون وآثارهم في القلوب موجودة أثري أوان لنا ما لشي مردو وخوشي مردو الله بلام علماء كان باقون ما بقي الدهر حتى وكو حياة بمين أوان أمينن أعيانهم مفقودة

وردي أما حاضر بو بنو پروردگاران کرد به آوانج آثار کانی ام ورگرنو اجر کی ورگر بوی انسان لجیانا همیشه ولو حرفی کجی لما جالس علم دانشه لقل پیو باشان آداب نشه کلمه ورگر نوسته متوتی ام زمانا ظلمات بعضها فوق بعض انواع ظلمات تاریخی کوبونته وبخوا کی سی بوی ام زور وریانه ما ملکین زور بهیز يان لشمكي علما يان لشمكي متعلمة فيربين يا فيرك لو زيادة بنية بوي هري يشك لأيما بهولي أو بدين شي مالو سرد سامانا كوي كينوا مالك أروا أصلا لو فلسفة على إنسان لم زمني أيما بتابتي على بنجا صال كو أكاتو سي صال خرجك شكو لأخويا سر في أكاتو سر بسر درج باركو أكاتو سرد سامان كو أكاتو لن نتيجة ورد ورد دائن يتو حتشي بدا سونا مني سفر ابيته بويا ابي الزور بوري يا امام لبكين لقل او علميا كوري اجرين لقل او عمليا كاي كين وجيب جيك افرمي والله اجر اتبي علماء سيركي است اتواني اجر علم دور قلت بي خد اتواني بهجد ببنيا اتواني علماء نو بهجد ببني الله شلون على حارث الرجك هاد ولا في غمري خو صلى الله عليه وسلم الله خوشويست رويتي كير فرمي كيف أصبحت يا حارثة ربياني شون كردوتو وتي أصبحت مؤمنا حقا والله بربياني كردوتو إيمان دارك زور حقيقي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ها مو حقيقة أبي حقيقتك هبي راسك هبي أدي حقيقة راستي إيماني توكامي فرموي وكأني أنظر حسيك تفصيلة بس أم بشي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون بخوا بيغمريان صلى الله عليه وسلم شون إيمان داني بخوا كأنما آوى بتشايخهم أهل بهشت بينهم أشن بولا يكو ينو أرون آوى بربيانهم كردوتو إيتا شون إيمان داني فصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي عرفت فلزم بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي راسك أي حارثة إيشي خوت الدوزي وتولى سري بردوام دي قد بدن آية إما بربيان أكينا وخ لخيالة لشوين هو بيو قورا كان أبو شوازو هامو لحظة يقل بهشتاو يعني برواكا رحمتي خوال السيد قطب بي السيد قطب قصيك عظيم هي التصوير الفني في القرآن الكريم لو كتبنا يا بي الله منال كباسي بهشتي بوكي بهشتي يتبيشتاي باسي جهنمي بوكي يتبيشتاي لقل يا أجي أفرمي بلغة القرآن أبجي دي ورا أبي أم صحابيات شون بيوي يعني كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم بخوا كأنما من بهشت أهلي بهشت بينهم أو السردان يكتر أكنيان وأرون أو بربيانهم كردتو إبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أما أو حقيقتي كأماني أما بيبغين لرأي أم كتابه برو أو دروازة قورة بروين دي أقاد لي بي أوش تاني كين الرات راد نجرن أوانيك سبيل إخوة داء خن تورا نجرن زورن أوانيك أنا ورجي خوا خوار وخيش كانوا وريابة توبرو لسر كاروباري خوت ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نترسي لوانا أوان نأتوانا بسابن ونأتوانا بنابن زمي كردون خواي قورة فرميتي أولئك الذين خسروا أنفسهم كرة أم نفس جواني خوين بخسر ده أم نفس جواني خوين بخسر ده بل أم نفس جواني خوين بخسر ده دور أخوي دور أم حياة جوانا برليرة وجوهرية دابتي تو بخسر يا بديتو نبي تخاوني هجل قيامته مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أويك الري إخواناسي ومكارم أجري لقر أويك أمر جينا أجري وكوتشي واي هردو فريقك أعمى بصير أصم سمع كرو كاس وكير لقل كسك زين دور ياو شاو كراو آيا وكو يكن أفلا تذكر بيرنا كنوا دي خوا جل جلاله أو كسانيك ري أم حقيقة نابينا بنابي ساو نابينا باسي كردون أما مقدمة أكتبوك راغب أصفهاني نوسيو إمرج لخزمتان أخيان ما نو ترجمك لراسية همو كلميشي

راغب كأنما كسك توتناو بهشتو قراوت لقال أولياء إخوة هنقاو بهنقاو قات قات سركوتو ليو قصبو إماك كسك تجربة يشبيني ورشتو ليو بيان بإما أدا بويا زور زرور إما عمري خوما عيشي خوما بم مكارم برزانا وسرفكين بخوا حيفا أو عمر جوانا أو كات جواني إخوة بيداوين لشتي لا وكي ودنيا ويا سرفك إما هموما بيكو أمانو لوانا بن كسعيد ترين كسين لكاتي مردنا أوش بو أبي علم ورقرين وعمل كين تنها بوش أبينا ولي خواو أبينا كسيك لواني كبا أولي خوا حسابك رين خواي جان إما أمشو لخزمة كلماتي بياويكي زور قوري يا وستان يا إلهي أم كلمات أم شانب كرترايك روناك ودلماني بيا روشن كرون يا ربي خواي جان أم كلمات وشانا كرترايك روشن ربازي جاء ماني بيا روشن كرون ناو غوركان ماني بيا روشن كرون يا إلهي أم ساتانيك لخزمت أم كتابنا يابادا نشتوين يا إلهي أم ساتانا بكرا خوشترين ساتكاني جيان من بكرا ساتانك لقيامة سريبي برسكين يا رب العالمين خواي بخوا إما أزانين قناه بارين أزانين خجالت بارين أزانين كولي قناه من برسكين وتوبوتو بلان بخوا پروردگار أگر هيتش من نبي خوشوستي من بوتو هيا يا رب العالمين أگر هيتش من نبي خوشوستي من بو پیغمبري خواه هيا صلى الله عليه وسلم أگر هيتش من نبي يا إلهي بخوا خوش بستيمان بو محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام هيا دا يا إلهي صلاوي إما بقينا وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يك يك ناو من لخزمتي أبينا يا إلهي إشقي دلو أويني دلي إما وإشتياقي دلي إما وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بقينا يا إلهي بخوا بدلتا مزروي ديداري أو أكين يا إلهي داود لي أكين أم ناخمان أم هستمان خواهيان بغانا وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي داوال لي أكين لسرجم قناها كان ما ببورا قناها بأشكرا كردو ما نعفو مانكا قناها ببنهان كردو ما نعفو مانكا قناها نمان زاني كردو ما نعفو مانكا قناها زاني مانو يا إلهي بأدب لخزمتي تو يا إلهي عفو مانكا يا إلهي داوال لي أكين برحمتو بزي خوت كرمي خوت رحمتي خوت بسرمان أداء بارنا أم درسانا من لقبولك يا رب العالمين بركة بسر كارباري أمر خراو بارنا يا رب العالمين خواهي جان داوال لي أكين بنأوي جوانا بصفتي برزة باسمي عظمت إما تنها لبرخاتي تو كوينة تو قوري خوت تو خوت ظلمان راكش أبو لاي خوت تو خوت يا إلهي بما نجرى لو عبداني كليان راضي أبي ولما راضي آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قرر لقناه مني شوية وجبوري خواهي قرر لمن قبولك موفق بني يا ربي وهم بني أكتاني أخوة بخير وينكم

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام باسم العربي لإيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من هذه الحلقات، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. قصة ذكرها الرب جل وعلا بالقرآن وأشار إليها في أكثر من موضع، وهذه القصة لرجل أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا، نعم لم يعطها غيره في ذلك الزمن. أعطاه الله عز وجل أموالا وذهبا وفضة وجواهر ولآلئة وملك من الكنوز ما كان الناس يتعجبون من هذه الخيرات التي يملكها، بل كان عنده كنوز وجعل لهذه الكنوز مفاتيح تغلق بها هذه الكنوز ويحفظ بها كنوزه، مفاتيح. هذه المفاتيح ما كان يستطيع الرجال الأشداء الأقوياء العصبة ما يستطيعون حمل هذه المفاتيح، ما بالكم بالكنوز التي يملكها، ما بالكم بالقصر الذي يسكنه، ما بالكم بالملابس التي يلبسها. وللأسف كان فاجرا كافرا بالله عز وجل، لا يؤمن بالله، مع أنه كان من قوم موسى من بني عمومته، ومع هذا ما آمن بموسى وما آمن بالله عز وجل، كفر. تعرفون لما كفر؟ لأن الإنسان يطغى إذا استغنى، أن رآه استغنى، إذا استغنى بالمال وبالخيرات كثير من الناس من يطغى ولا يعرف حق الله عز وجل ولا يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أعطاه هذه النعم. قارون أخذ يمشي بين الناس مفتخرا متكبرا، فجاءه أهل الإيمان وقالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي ليس حراما تملك هذا المال، ولكن ابتغي به وجه الله عز وجل وابتغي به الدار الآخرة، أدي حق الله عز وجل، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، وانوي به شكر النعم. قالوا له ينصحونه، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، ما في أحد حرم عليك النعم وأن تستفيد من هذه الخيرات، ولكن أعطي حق الله عز وجل فيها وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الإحسان من الله جل وعلا، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. تعرفون كيف رد عليهم؟ بكبر وصلف، رد عليهم بغرور، يبين لهم أنه جمع المال بجهده وعرقه، مثل ما يقول بعض الأغنياء اليوم، يقول أنا الآن بعد ما جمعت هذه الأموال أعطيها للفقير والمسكين، وكل الذي طلبه الله منه يعني ربع العشر فقط 2.5%، ومع هذا يتكبر ويفتخر، يقول تعبت على هذا المال واجتهدت فيه، ولم يعلم هذا المسكين أن الله عز وجل أهلك كثيرين ممن كانوا يملكون أموالا وقصورا وكنوزا، أهلكهم الرب جل وعلا. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة

الأغنياء من قبلك خرجوا من الدنيا ماذا أخذوا معهم؟ وما حملوا معهم من أموالهم وكنوزهم وقصورهم لم يخرجوا إلا بكفن، إن كفنوا بكفن أصلا ما استفادوا بشيء من أموالهم ومن كنوزهم. يوم من الأيام أراد، وكان قارون يحب المظاهر مثل كثير من المتكبرين، كثير من المفتخرين بأموالهم، يحب أن يظهر للناس أنه يملك وأنه عنده ما عنده من السيارات، من المراكب، من الملابس. فخرج قارون يوم من الأيام في زينته بقافلته، حمل فيها كنوزه، أمواله، متاعه، خرج أمام الناس في قافلة، فقط مثل ما نقول مسيرة قافلة، ليري الناس ما يملك من أموال ومن خدم ومن حشم ومن كنوز، وما يلبس من ملابس، وما يركب من مراكب. فإذا الناس لما رأوا هذا المنظر العظيم وهذه القافلة المهيبة، انقسم الناس قسمين. قسم أرادوا أن يكونوا مثل قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، يا ليت، يا ليت نملك مثل ما يملك قارون من هذه الكنوز وهذه المراكب وهذه القصور وهذه البيوت. قلوبهم فقط لا تفكر إلا بهذه الدنيا. فخرج على قومه في زينته

وكان هناك جزء من الناس ينظرون إلى قارون يحتقرون أمواله، رجل كافر ما تنفعه أمواله إذا مات على كفره، رجل بخيل وما استفاد الناس من أمواله، بل هي وبال وشقاء وعذاب له في الدنيا قبل الآخرة. وكم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم ممن يملكون الأموال لكن لا يعيشون بسعادة. أنا أعرف أناس عندهم ملايين لكن الموت خير لهم من الحياة، يتمنون الموت، عذاب وشقاء، بل بعضهم بنى قصورا لا تتخيلون ماذا جعل في هذه القصور، لن تتخيلوا ماذا جعلوا في هذه القصور، ومع هذا يعيشون في القصور كأنها قبور، كأنهم أموات وليسوا بأحياء. لما؟ لأن كثيرا منهم لم يؤدوا حق الله في هذه الأموال، أو جمعوا هذه الأموال من طريق حرام أو بسبب آخر، ربما ما أرادوا بهذا المال وجه الله عز وجل. فإذا الصالحون أهل الدين، أهل العلم، أهل الفقه ينصحون أولئك الذين اغتروا بهذه الدنيا، انظروا ماذا يقولون لهم، ماذا قالوا لهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

تعرف يا عبد الله، تعرفين يا أمة الله، أن كلمة سبحان الله خير من قصورهم وأموالهم وملايينهم بل ملياراتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل الدنيا لو جعلت في كفة والتسبيح والذكر في كفة لرجح التسبيح والذكر، ولكن بعض الناس غافل، ما يدري أن هذه هي الباقيات، هذه هي الباقيات الصالحات التي هي كما قال الله جل وعلا: خير عند ربك ثوابا خير مردا. لكن بعض الناس قلبه فقط متعلق بهذه الدنيا، يعيش كأنه لا يعيش إلا لهذه الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع فيربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يخرج من بيته يبحث عن طعام، وكانت تأتي الفقيرة إلى بيت عائشة بيت النبي عليه الصلاة والسلام تريد طعاما، فلا تجد عائشة في بيتها إلا تمرة واحدة بيت النبي، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضيف فيريد أن يضيفه فلا يجد في بيوته كلها عند أزواجه جميعا لا يجد إلا الماء عليه الصلاة والسلام، ما عنده طعام، كل بيوت أزواجه ما فيها طعام أبدا. أهل الإيمان، أهل الدين، أهل العلم يعرفون أن هذه الدنيا حقيرة. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن لو أعطاك الله شيئا اعرف حق الله فيه، ولا

تغتر بهذا الذي أعطاك الله إياه، واعلم أنك لا تملكه على الحقيقة، فالملك ملك الله والمال مال الله عز وجل. فجأة وإذا بقارون في أبهته وغروره وكبره، والناس ينظرون، منهم المتشوق ومنهم المحتقر، فجأة فإذا بالأرض تخسف من تحته. صاح الناس، صرخ الناس، هرب المتجمعون، هرب الذين التفوا حول قارون، هربوا من حوله، فإذا بقارون وكنوزه وجنوده يخسف الله عز وجل بهم الأرض وتبتلعهم الأرض، فإذا به يصيح ويصرخ، من ينجده؟ من ينقذه؟ لا أحد. كل الذين تمنوا مكانه وتمنوا كنزه الآن يهربون وينظرون إلى الأرض كيف تبتلع قارون وتبتلع كنوزه. فخسف

وبعد زمن فإذا الناس يهدؤون هدأت الأرض. اقترب الناس، أين قارون؟ أين كنوزه؟ أين جنوده؟ أين خدمه وحشمه؟ أين أمواله؟ أين ذهبه؟ أين مجوهراته تحت الأرض؟ ابتلعتهم الأرض ولم تبق منهم شيئا. فإذا بالذين انغروا بقارون انظروا ماذا يقولون، علموا حقيقة الدنيا وحقيقة الكبر والغرور فيها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أرأيتم إلى نهاية الذين اغتروا بهذه الدنيا والذين ملكوها ولكنهم مع هذا لم يرعوا حق الله عز وجل فيها. نعم لا بأس يا قارون أن تملك هذا الملك إذا كان من حلال، ولكن أدي حق الله عز وجل، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، لا تنسب الفضل إلى نفسك، لا تقل إنما أوتيته على علم عندي، لا تمنع الفقراء والمساكين واليتامى من أموالك فإن الله يطهرها. لو أنك أعطيت الفقراء لا تتكبر، لا تغتر، لا تخرج أمام الناس تتفاخر بما عندك من ملابس وما عندك من أموال وما حولك من خدم وما تركب من مراكب. واعلم يا عبد الله أن هذه الدنيا مهما حرصت عليها فإنك لن تحصل منها إلا على ما كتب الله عز وجل لك، فاجعلها مطية إلى الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أصلي وأسلم على نبينا محمد، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف الخلاص من شيء عقد في القلب لا يرضاه الله تعالى أثابكم الله؟
1: الدعاء، أن يدعو العبد ربه وأن يضرع إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى والذي يكشف كل ضر وبلوى، وأعظم البلوى بلوى الدين. فإذا وجدت في قلبك داء وبلاء فاضرع إلى الله فإنه مقلب القلوب، وادعو الله فإنه علام الغيوب، وثق بالله فإنه يفرج الكروب، وإياك ثم إياك أن يخذلك الشيطان أو تسترسل في سبيل الغي والهوى والعصيان، بل كن واثقا بربك معتمدا على الله، فإنه إذا كمل يقين العبد في دعائه استجاب الله دعوته. وإن العبد قد يبتلى بالفتنة في قلبه أو جسده، في سمعه وبصره وجوارحه، فيأتيه الشيطان ويسول له أنه لن يترك هذه المعصية، وأن قلبه تعلق بها، وأنه فليس هناك بلاء على العبد أعظم من الذنب مثل هذا البلاء، وهو أن يستشعر العبد أن الذنب لا يتركه، أو يستشعر أنه لا يستطيع أن يترك الذنب، فهذا أعظم من الذنب، لأن هذا خير شر معين على الشر والعياذ بالله، هذا أشر من الذنب. ولذلك أصدق الناس من علامة صدق العبد في عبوديته لله أن يبتلى بالذنب ويتعلق به قلبه، وإذا به عنده يقين أن الله قادر على أن ينجيه من هذا البلاء في طرفة عين، بل في أقل من ذلك، يكون عند العبد يقين مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما غيب القلب من داء وبلاء من حسد وغي وهوى وشهوة ومعصية، فإن الله على كل شيء قدير. فإذا وثقت بالله فإن الله يزيل ما بك، والله جل جلاله يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فيشفي من أسقام القلوب ودوائها وبلائها وشرها وعنائها، لكن باليقين به سبحانه والثقة به جل جلاله. فثق بربك فإنه نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإياك وكل ما يثبت هذا الأمر المحرم في قلبك. فإذا كان الإنسان مبتلى مثلا بسوء الظن بالمسلمين، مبتلى مثلا بالفحش، بالشهوة، بأي معصية، يبتعد عما يقوي هذا الأمر في قلبه، يحرص على البعد عنه، والبعد عن كل شيء يقويه من سماع محرم أو كلام محرم، ويأخذ بالأسباب في التوبة الظاهرة كما وفقه الله في الإنابة الباطنة. إذا جمع الله للعبد بين اليقين في قلبه والفرار إلى ربه بجسده فإن الله لا يخذله. أمر الثالث أنه إذا حصل عندك هذا اليقين فاعلم أن لله حكما حيث ابتلى عباده. فمثلا البعض يبتلى بذنب في شهوة سمع أو بصر، أو يبتلى بحسد في قلبه، أو يبتلى بعجب، أو يبتلى بداء من أدواء القلوب، ثم يصدق مع الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب فينجو، ثم يكبو والعياذ بالله. فإذا كبى فعليه أن يرجع أكثر من رجوعه الأول، ويصدق أكثر من صدقه الأول، لأن الله قد يمتحن العبد، فإذا كبى وضعف يقينه استولى عليه الشيطان وقد يتردى. ولذلك تجد البعض يترك المعاصي ثم يعود، ثم يتركها ثم يعود، فإذا جئته في الثالثة والرابعة إذا به قد قنط ويأس. لكن من الناس، وهذا مشاهد ومجرب وكثير من أخبر به وهو معلوم من سنن الله، من يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم، ولا يزال يستصرخ ربه، ولا يزال متعلقا بربه، وتتكرر عليه، وهذا هو العبد المفتتن التواب الذي يحب ربه، لأنه من قوة يقينه وإيمانه أن الله يحب التوابين ما خاب ظنه في الله. ولذلك تجد الشيطان دائما حريص على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقول للعبد إنك قد كذبت على ربك، أنت منافق، كيف تكرر، كيف متى ما صدقت مع الله ولو بعد مليون مرة فأنت صادق، ومتى ما تبت إلى الله ولو بعد مئات الملايين من المرات فأنت تائب. لأنه متى ما كان العبد عازما على الإنابة إلى الله آخذا بأسبابها ولو تكرر منه ذلك مرات وكرات فإنه على خير من ربه. وثق بالله عز وجل كما ذكرنا، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه لنا ولك وللمسلمين المعونة، والله تعالى أعلم.

هذا الجهاز الذي يحمله كثير من الناس في أيديهم وفي جيوبهم كم كان له من أثر في ضعف الإيمان ورقة الدين بسبب ما يبث فيه ويدخل فيه من وسائل الهدم للدين والخلق والعقيدة، مما أضر بكثير من الشباب. ولهذا إغلاق المنافذ التي تضعف الإيمان ويترتب عليها رقة الدين هذا مطلب أساس. هم أن يدخل المرء ولا يبالي في هذه المواقع الموبوءة والأماكن المشبوهة وأماكن الرذيلة وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى إيمانه سليما، هيهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يكون هذا. لابد من أخذ بوسائل النجاة بإغلاق هذه المنافذ. ولهذا جاء في الحديث العظيم في المسند وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب، وفي الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، أماكن الحرام فمحارم الله. وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. الشاهد من الحديث لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. هذه الأبواب الكثيرة التي إن فتحها المرء على نفسه أنظر أشاهد الفضول الذي أضر بكثير من الناس لا تفتح الباب، لا تفتح على نفسك باب فتنة باب شر، أغلق الباب حتى لا تدخل عليك الروائح الخبيثة والأفكار الرذيلة. هذا القلب الذي يطلب نقاؤه وصفاؤه وسلامته، نفوذ هذه الأشياء إليه، هذه الأشياء المضرة إليه إما عن البصر أو عن السمع، هي المنافذ. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك من أن تنفذ من خلالهما إلى قلبك ما يكون به هلكة القلب ومرض القلب. ولهذا هذه الأجهزة يجب على المرء أن يتعامل معها بحذر، وأن يحرص على أن لا ينفذ منها إلى قلبه ما يمرض قلبه. احرص على هذا، أن لا ينفذ من هذه الأجهزة إلى قلبه ما يكون سببا في مرض قلبه وضعف دينه.

وانظر بنظرة سريعة خاطفة إلى ما يكتب ويسطر في هذه الوسائل التي فتحت على الناس وفتح عليهم بسببها أبواب من الشر والفتن لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما الذي يكتب؟ ما هي اللغة التي يتخاطب بها الناس؟ فتلك تنبئك عن تربيتهم وما يتمتعون به ويتحلون على الحقيقة من غير مواربة. فإن العين حينما ترى العين قد تنكسر ويستحي الإنسان، ولكن حينما يجلس أمام الشاشة هنا تظهر الأخلاق الحقيقية والتربية الحقيقية من غير تصنع. إن الكثيرين أيها الأحبة حينما تراهم وتلقاهم قد ترى منهم ما يعجبك ويسرك من الأقوال والفعال، ولكن حينما يجلس الواحد منهم أمام هذه الوسائل ويكتب حيث لا يراه الناس فإنه يكتب ما ينبئ عن معدنه، ما ينبئ عن حقيقة تربيته وأخلاقه، فترى هبوطا وسفولا في الأخلاق. كلنا نعلم الناس يتفاوتون في هذا، لكن أنا ما كنت أعلم أن انحطاط الأخلاق يصل إلى المستوى الذي رأيته، مع أني من أقل الناس قراءة بهذه الوسائل. أخلاق ولغة في الخطاب عجيبة. هؤلاء الذين يكتبون بهذه اللغة، لغة الإقذاع والسب والشتم والتنابز، لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تربوا تربية صحيحة. ومن الواضح جدا أن فئة من الناس قد تربوا فعلا في الشوارع ثم بعد ذلك صاروا يكتبون، ولربما عند أنفسهم أنهم يذبون عن دين الله عز وجل ويدافعون عنه، ويظنون أن ذلك من الغيرة عليه ومن الجهاد في سبيله بلغة شوارع، سباب وشتائم وإقذاع. لا تدري هل هذا من البشر أو أنه من الشياطين. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يهبط إلى مثل هذه المستويات؟ وقولوا للناس حسنا، يحتاج الإنسان أن يعود نفسه على هذا. وكثرة المزاولات تورث الملكات، قد يصعب على الإنسان في البداية لأنه معتاد، لكن المجاهدة ومخالطة أهل المروءات لا شك أنها تؤثر في المرء مع البعد عن مخالطة الأراذل وعن قراءة ما يكتبون. لست بحاجة لأن تتتبع كل تافه وأن تقرأ كل ما أعزكم الله يتقيأه هؤلاء ثم بعد ذلك قد ينشره الإنسان ويقول انظروا انظروا ماذا. فالبعد النائب النفس عن مثل هذا كله، لأن ذلك يؤثر في القلب، والطبع لص كما قيل، طبع سراق، والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإن استطعت ألا يطرق سمعك شيء من هذه المقالات المنسفلة فافعل، ومهما استطعت ألا يجري شيء من ذلك على لسانك فافعل، فهذا هو الواجب.

0: فإن المرأة إذا كانت دينة صالحة حفظت فراش زوجها، فقد تكون المرأة جميلة ويكون جمالها بلاء عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، وقد تكون غنية ويكون غناها بلاء عليها وعلى زوجها وأولادها، ولكن ذات الدين خيرها ليس عليها فقط بل عليها وعلى زوجها وأولادها. ولذلك امتدح الله من النساء من كانت على دين على هذه الصفة الشريفة، فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمرأة الصالحة خير معين للعبد على أمر دينه ودنياه وآخرته. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الصفات فقال:
1: قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها.
0: إن المرأة تنكح على دينها، إن المرأة تنكح يطلب نكاحها على دينها. الدين هو الاستقامة على طاعة الله، المراد بدين المرأة استقامتها على طاعة الله عز وجل. واستقامة على طاعة الله كما تقدم معنا في الرجل أن تكون مؤديا للفرائض مجتنبا للمحارم، فإذا كانت الواجبات تؤديها والمحرمات تجتنبها وتتركها ولا تفعلها فهذه دينة ذات دين. لكن إذا زاد أمرها فأصبحت تحافظ على النوافل في صلاتها وزكاتها وصومها، تحافظ على النوافل في صلاتها كأن تكون قائمة الليل، محافظة على النافلة في زكاتها كأن تكون كثيرة الصدقات والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، وتكون محافظة على الزيادة في دينها في صيامها كأن تصوم الاثنين والخميس وتحافظ على صيام الأيام البيض ونحوها من رغائب الأعمال والأقوال، فهذه دينة وزائدة في دينها وطاعتها لربها. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لدينها. النكاح استمتاع، فما علاقة الدين بالمتعة؟ لأن المرأة الدينة صادقة في قولها، صادقة في عملها، صادقة في باطنها وظاهرها، فلا تغش ولا تكذب ولا تخون، فهي حافظة لحق الزوج. المرأة التي تخاف الله عز وجل إذا تعبت ونصبت فإنه يزول تعبها ونصبها بذكر الآخرة، وإذا سئمت وملت تبددت همومها وغمومها بذكر ربها. والمرأة الصالحة تحمل ما لا تحمله غيرها، فإن المرأة غير الصالحة تتضجر وتسأم وقد تقول الكلمة فتهلك، ولكن المرأة الصالحة الدينة إذا اتقت ربها لو حملت هموم الدنيا ثبتها الله بطاعته وثبتها الله بذكره، فاطمأن قلبها ووثقت بربها. ومن مرت عليه أحوال النساء ومرت عليه شكاوى النساء وهمومهن وغمومهن وصبرهن وجلدهن وتحملهن أدرك هذا جليا، فإن الدين نعمة لا يعلم فضل الله فيها على العباد إلا هو سبحانه وتعالى. الدين أساس كل خير، فإن المرأة تستطيع أن تبدد مال زوجها وأن تدمر حياته وأن تشقيه وأن تهلكه وأن ترد له السيئة بالسيئة وبالأسوأ، ولا يمنعها إلا الله ولا يردعها إلا تقوى الله. الدين عصمة وملاذ وحصن حصين وحجز مكين، إن جلس الإنسان مع الدينة وسع الله عليه ضيق الدنيا بها، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وماله وولده. الدينة إذا قيل لها اتق الله رعدت فرائصها من خشية الله. الدينة إذا قيل لها أطيعي زوجك قالت سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير. الدينة إذا قيل لها اصبري قالت ربي صبرني فإني صابرة ومتصبرة. والدينة إذا قيل لها إن الأجر عند الله عظيم والثواب عند الله عظيم صبرت على زوجها وصبرت على أولادها وتحملت المشاق والمتاعب. تسمع ما لا يسرها فكأنها صماء، لأن الله أمرها أن تصم أذنها عن اللغو، وترى ما يسوءها فكأنها عمياء، لأن الله أمرها أن تغض. هي المرأة التي تعلقت بربها، هي المرأة التي لا تبحث عن رضا زوجها لزوجها، ولكنها تبحث عن رضا زوجها لربها، تريد من زوجها أن يبتسم ليس لها وإنما لجنة عرضها السماوات والأرض. يأتيها الزوج منهكا متعبا، وهي أشد منه تعبا وأشد منه نصبا في تربية أولادها وأذيتهم لها، فإذا دخل البيت كأنها قد نامت يومها كله، فتحمله وتأخذه بحنانها ورحمتها، ولا سلوة لها إلا الجنة، ولا شيء يصبرها إلا ما ترجوه عند ربها. ثقل ميزانها عند الله، وعظم أجرها عند الله، وزكاها الله من فوق سبع سماوات. ذات الدين هي المرأة التي يحس الإنسان معها أنه مع زوجه، فهي المرأة الصالحة، ونعم المرأة. ما بالك إذا زكى ربك؟ والله تعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلو أحاطت بها الفتن عن يمينها وشمالها ومن أمامها ومن خلفها لم تلتفت إلى شيء من ذلك، ترى غيرها من النساء في دلالهن وضياعهن وعدم مبالاتهن واعتدائهن لحدود ربهن، لم يغير ذلك من دينها شيئا، بل زادها تمسكا بدين الله وصبرا واصطبارا على طاعة الله. فيا لله من امرأة ذات الدين، إذا بحث الزوج عن ذات الدين واطلع الله في قرارة قلبه أنه اختار المرأة لدينها، فإنه لن يعود في زواجه إلا بكل خير. ذات الدين هي الزوجة، ونعم الزوجة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير متاع هذه الدنيا. وذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: هي الزوجة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي التي إذا دخل عليها بعلها لم يسمع منها إلا خيرا، ولم يرى منها إلا برا. هي المرأة التي اتقت الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي ولدها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة صفة حميدة في المرأة، ويعرف دين المرأة بالسؤال عنها، فيسأل عنها، يأمر أخواته ويأمر أمه أو قريبته أن تسأل عن هذه المرأة، تسأل من يعاشرها ومن يخالطها من لداتها وقريباتها وصويحباتها، فإن سمع أنها امرأة دينة وأنها تخاف الله عز وجل. الدين أهم ما فيه القلب، قد تكون في ظاهرها على صلاح، ولكن من الأهم أن يكون باطنها، وهذا الباطن لا يصلح بشيء مثل تقوى الله عز وجل. فإذا قيل للمرأة أو للرجل: اتق الله، فخشي وخاف ورعدت فرائصه من خشية الله، فإن هذا هو الدين، أن يكون خائفا وجلا من حساب الله وسؤاله. فإذا كانت المرأة على ذلك فهي امرأة صالحة. يسأل عن دينها كما ذكرنا، فإذا وجدها على دين واستقامة وصلاح فإنه يستعين بالله عز وجل. وينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، وهو ينبغي على الأخ والأب والعم وأبناء العمومة ونحوهم ممن يعرف المرأة ألا يبالغ في تزكية المرأة. البعض يبالغ في تزكية أخته وتزكية بنته وتزكية قريبته أنها صالحة وأنها مستقيمة وأنها، فالصلاح ليس بالشيء الهين، خاصة في خطبة النكاح. ولذلك كم من مشاكل عرضت علينا أن الزوج يقول إنها كانت تمدح بدين وصلاح وتقوى، فلما دخلت عليها لم أجدها كما ذكر، لأن الذي وصفها بالغ في وصفه. وهذه المبالغة عواقبها وخيمة، ولا يجوز للإنسان أن يبالغ في تزكيته، لأن التزكية لا تجوز إلا بقدر الحاجة. ولذلك قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيسأل عن دين المرأة من يعرفها، وينبغي على من يخبر أو يريد أن يبين حقيقة المرأة أن يتق الله ويقول أنها امرأة فيها دين وفيها صلاح وفيها استقامة محافظة على فرائض الله ونحو ذلك مما يحصل به المقصود. نعم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرموی و چی تحیات آن خوین لنجی تحیاتی آخر چهار کلمات آن بلین پیشی سلام دنوا بلين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال. يعني بكردي أوي يا خوايا ستر ما بكي حبز ما بكي سلامت ما بكي لفتنة قبري لفتنة جهنمي لفتنة ساغو مرديان لفتنة مسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برأي كان بردوام لسا سلسلة علامة كان قورة لعلامة قيامة حلقي سي لبحث دجالي. بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرموي هر وقتشي قوتان ليبو لمسالة دجالي كنيزيق بيا يانكهاتيا خوتا لدير كنوا سنده ده خواه ده فرموی والله والله پیاو هیا لمال درده چی ایمان داره که ده چی دگات دجالی دجالی ده دین یک سر ایمانی پیده اینی او زور خطره، چون که او دجالا انسانشی ساحره و کذابه زور شیطان لگلینا یارمتی دادن، یعنی بیالتی حرچی بکن لویده کن. بونمونا دجال استجیه چی ده دینی هن دك عائلك عجز الغمبارن هنا قوتي أقول له غمبارن قوتي ولا عشرك ما نقول عشرة رزق مال ومدار مثلا أو يبون مرت هنا قوتي أقام من ساخ كموا أقول اعتراف دكن كمر خداما قوتي أن حستا قوتي الشيطان إيش خوبك أو عشر عشرك فعلا عشرك ساخ بوا طبعا الشيطانة عشرك ساق بو قواني برشيرة شيرك عنده شيء بكي خوشي ناويان قلت أنجو ألعن اعتراف ذكين بخدايتي من قلت يان اعتراف ذكين زانا أو يكسر بقلي كفت هروها نمنش ديكا دستجيش كدليت عربة شيء عربك عززة أتلو عزي دليت دايكو باب مردية وغمبارم إنا قلت أقا دايكو باب ساق ذكما و ساق بكما أتو اعتراف ذكي أمر خديما زانا لو فتنهي اوش دلي اري والله اقا ساغ بك يكون رستو اعترافت بيناكم دلي الشيطان خودا كاتا دايش يكش خودا كاتا بابي رأسا ساغ دبنوا دلي دايك كدلي كريم او خوديا ايماني بيبنا اتو نكي بابا كلبك يها بابا تسايخ وادا ديني بزانا لو فتنهي يكسر كابرا دلي من اعتراف ذاكم اتو خودا بزيش ادادتي بقول ده شيء ده شيء حيوانات وحشتر وشيل واستوان هيا دليت عالم كي أنجو اعتراف ومن ذاك كم الخدامة أوانش دليلنا والله اعتراف بيناكين كوا دليل يكذبونه يكسر حيوانات يعني دمري حتى شيء لنا مني أوانش لسا إيمان خد من دليل قد أما اعتراف تناكين أبدي أو بجي عندي لي دستجيش ديكا بزانا حميسان دديني واحش كساليا حيوانات ينزور برسيا هنا دلي اگر هاتو امن باران تلو وباري نموجات تلو شين بك بحيوانات قلو بك وشيرو تشتيو هاتا زور بك تدلين انقو دستجيش ديكا بزانا حميسان دديني واحش كساليا حيوانات ينزور برسيا هنا دلي اگر هاتو امن باران تلو وباري نموجات تلو شين بك بحيوانات

دي براسي قلبي بر إيمانا دليل ملي لا حماية وجيشي دجالي جير دبي دليل جيشي دجالي جديقرن ديبانا كن دجالي دليل دجال دليل أتو دليل يا عالمين أيها الناس والله أو دجال أو كذاب بيغمبريم محمد صلى الله عليه وسلم قوتيتي أو دجال تك نشاني هيا أو لا تشاو تشاو شيني وتشاو ديك طافية وشقلي تريبا تشاو نسايا هروها نعبيني ناوتوان نسرا كفرة كفرة أو دجال وكذابة كوذلي دجال زور تيورا دبي دليت جماعة ديال الدريجي كانوا ليدن خراب ليدن لبشي هنجي كا كالشان ليدا قلبي زور ديشي دلي هل استوى اعتراف ذكي بمنك خدامة دلينا والله اعترافة ناكم أتو إنسانشي كذابي دجالي جارشي ديك بزانا دلين مشارشي بين مشار مشاري دلين سري شق دك حتى كردك دكفت أولى كردك إيش دكفت أولى أو كابر أو مؤمنش كركب والله بنعبيني هردو الشق دادش هردو كرد هردو كردي كابراي دليك ديو دتي دليك شادب شابب توا رئيس شادب توا دليك العرقة تشابي اعتراف دقي كبر خود دلينا والله تكذابي أتو دجالي بزانا لا بشي هنجي جاز دكا دلي أيها الناس أو كل رجاع لك دلي لبشت من كستك أو هالي ناكري والله كستك أو هالي ناكري أو دجال دجال دينين حل صار دجال دلي دريش كان دي كشموا بروني خوات بار وتع توقع شيء عصري دك لملي أو كل رجاع لي دك حند دكا ودكا بيناك جريتو مستحيل بيناك جريتو لبشت هنجي تيريد بك بيناوس بكشتو بكوزي دستو بيد اغري فرينا اغري ذا العالم وراي او تشناو اغري ستا بل او كفت ناو بهشتي والله بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم اكرم شهيد على سر او ارني لك الخوي تبارك وتعالى او كبرايا بل ابراهيم كان اتباعي داخل شيء اتباعي او دجالي اتباعي جميع كافر كان عامه بفلو بجيو بحمكس شيء حندق لب سلمانج بقلي دكون أما برا كانم دالو تام بليم خشك كان نكن عجز بن والله يكتود عليهم أو تأقصي في غنبري صلى الله عليه وسلم يعني دليه هيك جا هيك جا شو كجن مراق زيرن زور مراق زيرن أو طبع الجنان هوتو يا أو دجال زير كي هيك جا زوري لكنا تعبي بتي جن تندي بلي زير ديداتي أو جبت سامقام ديداتي با كوشي حتى بشتنا وديدا حتى بلي ديداتي بزانا ولدي جن أتباع زور دبي أوي جن بي أغلب إلا أوي دبي كخوة تبار وتعالى إيمانش بقوته بهزي دابي ناتي واحتراف فينك وإلا زور ترين جن بقلي دكون لو خاطر زيري بزان لو خاطر زيري والله مرد فرمی صلی الله علیه و سلم زلام های داشته و جنی خو خوشی خو پلچی خو چیزی خو گری داد گری یا خو حالی یا در کنار سقف آد که حتی دجال بچی آو هم مراق دجال دبین آو جبرای کن او فیتنه چی زود جوریا انشالله خو هم لایک مستر دکان لو فیتنه ای انشالله لحلقه دا به کوتای با حلقه مسئله دجالی دین بحول قوت خدای اللهم یاری هم لایک من حفظ بکی استر بکی لفیتنه دجالی

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خواهنی همون ناز و نعمت تکانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیشوامن نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يار ويا ورأني ولا سر شوين كوتواني ولا سر عاشقاني تأوجي قطواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان خوش شويستان خوش حالم أو زارز لبرنامه كي خوتان رقاي قيشتن بخزمت ايوي عزيزو بريز قيشتمو طبعا نخوش كاني دل زورن براستي زورن بلام آخر نخوشی که باز بکم که پیدلن اتباع الهوا بدوای هوا و آرزو کانی خود بکمی خوشبستانی من انسان اگه هری وشینی نوا سانی هر وشینی نوا بیکات ولا جسم لعقل لقلب لنفس لهوا لقد روح زانا انساني اقاهري وشيني نوا جسم عقل قلب روح نفس هوا او تركيبه انسانيه او انا طبعا حالته مثلا زور زاران خوي قول القران كباسي يعني باسي روح دكا بكلمي نفس بس اما ليره زداي دكي نوا نفس او حالته كاتك انسانك بدو شيطان بدو جناح بدو معصيه ذكرت او نفسه هوايتي هي كزاسوسيتي او هوايت صدك ديلبو او نفسي جناح درازين توا جناحي ببيردين توا جناحي نشان ددا جناحي لو زوان دكا بو حالتك نفسكش او گناهی لا شیرین دبی او به امری خوای گوری لای خوشویز دبی ام معصیتی لای بطام و لذت دبی حتا ویلی دکا قناعت بدل و روح و اوان دکا که معصیتا که بکرو اینجا او کاتش جسمی گناحا که انزام داداتن سبحان الله بزان عملی که سن سیره کواتا اساسی همو گناحو بلای کان کدل مبتلایتی هوایا كوايا كواتا هر اتباع الهوايا بدو كوتني او هوايا عزبي دروس كرد غروري دروس كرد تكبري دروس كرد حسودي دروس كرد سوء الظني بخواي قورا دروس كرد شكي دروس كرد لمقدوري خواي قورا همو قناحا كان همو او درد بلايي كدلي باسمان كرد او همو هويكي او اتباع الهوايا ليه خواي قورا للقرآن افرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الله أكبر تفرمي أجر بيت حق بدواي هواء وآرز وكاني أوانا بكويت حرتي عار وآسمان بفساد وبيصر وبردبيت سبحان الله عند بزانا كاريجري اتباع الهواء سخطريكا سخطريكا لو يهربي عليك أجر بدو هواء وآرز كتبو نابي اتباعي بكي نابي لدوي بي نابي لدواي بروي تكو اتوج وش خوي لي لك اتوج وكو خوي ويراندك او بخوي بدواي ارزو هواي خوي كوتوا زا اتوج لدوي بروي اتوج وكو ويراند بي زانا زور خطره زور خطره او برون بزان اواني كالقل ياندادا نشن اواني كهامو شوي عندكن اواني كالدوي عندرون زانا تصند او كسا اتباعي هواي خوي دكا تصند بدو هوا و آرس وكاني خوي كوتوا تصند هوايك هري خرطان دوو مشكو دو روحي بردوو بو القناحي فيبكا او وقتي بزانا توش ولي دي توش وكو او اللي دي او قناحيك او ديكا توش بجداري يقر دكي او معصيتي او ديكا توش هاوكاري دكي او بيشعريك او انزامي دادا توش بشتواني دكي كواتا زوزور خطرة بوي اتباع الهوى كالاخر باسم كد حتى
أو صاحب كتاب المستخلص في تزكية الأنفس مع مستر سعيد حوار زو رحمة خالبي كباسي أو نخوش يعني دك أين أويش سبحان الله آخر اتباعي هوا بازك دلوي دلي دلي حمو سبب كاني أو قناحاني كدل أنزامي دداو دلي ويران دكردو دلي بوغاني دكردو دلي كوتو زنزير دكردو دلي محروم دكر لو همو عطا وبخشش وفيوزات ونور وبركتي خواهي كورا همو اتباعي هوايا همو بدوا كوتني هوا وآرزو كاني خوتا سكو هوا وشي قطمان تسي زاسوسا زاسوسا دقري لهرشو نقناحي كبير بوديني أو نفسي هر دخلتيني نفسي والي دكا كمقنع ببو بو جناحي وجناحك إلا بيساوي شيرين دكا جناحك إلا بيساوي جوان دكا حتى نفسي مقتنع به بأندا مكاني ترد قناعة بيني وأتوش سبحان الله توشي أو جناحه أو معصيته أو نارحتي بي كواتا إشي إما يكمين زار كدس با تسكيين نفس ما دكين دس بو سيرو سلو كدكين دبي هوايا كي ببرين حتى اتباعي هوا بمني بخواي نفسي شد هل تساوي ده هوايا كي هل تساوي ده هوايا كي لو او هوايا هلي دخلتيني او آرسوي هلي دخلتيني او زوان كردني قناحة هلي دخلتيني كواتا قالي رب راسي دبي تنزور زور آقاد لو اتباعي هوايا بي كاتي كنفس باك كردوا اتباعي هواش ناميني تكون نفسك زور مزكا دبي زور باك دبي أصلاً في شيء بو هواي دي أصلاً جينا داتا أو هواي لو تازا بدوينا كوي تازا جينا داتا جوانو باقو بريقا كي كهواي كلو دهينا لو كو نفسي شي باكا والله هكاتي كنفس باك نبو أو وقتي براستي اتباعي هوا داتواني هرد خارتيني بوي أواني سبحان الله كحبي دنيا لدلا حبي جوانيان لدلا حبي رابواردينيان لدلا حبي الرئاسيان لدلا حبي جاهو زماليان لدلا همو أخوش ومستيانا كويراني لكاتن همو اتباع الهوايكيا همو هوايكيا براسي او دنياي لو جواندكا براسي جاهو زمالي لبو جواندكا قوريو كرسي وسيادي لبو جواندكا ويزو حرمتو خلچو مديحي خلتي للا جواندكا ويلي دكا ام كابرايا أصلاً بخوانا جيتا هيد فري بدين ونبي فري ببها وقيمه جواني إسلامتي نبي لو سكو هل لدو هوايا كي خويتي هل لدو آرز وكاني خويتي هل لدو زي بزي كردني تير كردني شهواتا كاني خويتي سبحان الله كاتك كهوال لم يشكو دلتي دا أو وقتي كورد دكا عزيزانم أو وقتي كورد دكا أو وقتي شهوتكا أو وقتي شبهاتكا حموي لسدنو روح غالب دبن واللي ذا كان براسي كوت وزنزير ذا كان ومحروم ذا كان لهمو أو فضلو كرمو مهرباني خواي قورا داينا وابو بند صالحة كاني خوي زابوي براسي إيما دبي زوزو ليرة بدقيقي أقامان لبيبي صون اتباعي هواي خوبان لكي صون وقبكي كشتكو الشيطان وهوا أو دوا زور زور متحالفا بردوام بيكوان بردوام أو هوايا متفق لك الشيطان تاكو تسبكا تاكو أتوهر خرتين تاكو أو نفسي تو بيسكن كنفس لان بيسكن دلي شد بيس دبي كدلت بيس بو روحي شد كاري قر دبي أو وقت جسمي شد تابعي قلب دبي كوشي قطمان دل إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله زانا كواتا دبي زهر آقامان لو بي إما توشي أو هوايا نبي وإلا مزلسي أو كسانش دامنشا كبدواي هوا وآرزو وكادي خوايان كوتون وبدواي أو كسانش دامرو ولا قنيشان بري مكوا أو كساني كبدواي هوا وآرزو وكادي خوايان كوتون لقنا بي أو صالحة كان روجك بي أن قوش قوتيان فلان والله فلان ظالم زوري ما تحيكو دكر دستي بقريان كر لزاني لبرسي قوتي خواي دبي سي هوايا شي منو هواي من سي هوايا شي ويو هوايا شي من يفتريان بكتب سبحان الله ظالمك متعي بياو ساكي بكا كواتي هواي كان يكون يا هواي كي أو بياو صالحي كهيتي وهواي أو ظالمش هلو كان ديارة يكن وي وي كردو أو ظالمة متعي بكا ها سبحان الله سن وردبونا أوانا سن بدقيق بونا لجياني خويا زعزيزاني من براسي إيما بيوستا بردوام
محاوله بكين او دلو روحي خمان باكيدوا ان شاء الله لا لا درسكاني دهاتو بس اولا كين صون ام دلانه باكينوا صون ام نفسانه مزكاب كين زاري كني شد عزيزانم تبي زور زور دعاء بكي كخوي غور دلو درون باكاتوا اللهم زكي نفسي خويا خويا دلم باكوا خويا روحم باكوا خويا نفسم باكوا يا ربي سك اوي كدلو روح ونفسي باك دكاتوا هر اتوي يا رب العالمين كسيت كنيا برتوام يا كمين داوال خويا غور بك كخويا نفسك مزكات بداتي نفسك باكت بداتي نفسك نهوى نشيطان براستي درقتين سك شيطان ايشي سي عزيزان شيطان بس ايشي اوي لغر هوا بس گناح اللي بوزوهم كان بس اتو هرخرتين بس اتو مشغول كان طبعا شيطان قل خواه كردي ان شاء الله لا لا لحلقة كانت تايبتي لكين شيطان شيطان حتى اتو هردخرتين بخطواته لو يخواه قول دفرمي لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين خواه قول دفرمي نكان بدو خطواته كان الشيطان دابرون بدو حيلو فيلو مؤامرة كانوا دابرون بدو بيلانا كانوا دابرون لبرتي سونك أو الدج من يصير صغتي إيويا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هذا فرمي الشيطان دج مني إيويا ده إيويا بك أنا دج مني قوتات إما نازان دج من مانا براسي نازاني يعني إسا احتمال برمكاك الشيطان كاتسي كردي كرات ويران كردي أغاش لقوني هو شيطان نايدان شي بران بر المحاضرك اللي بداو بس يقول احد بكاول ابو براز انت وش تواناك حل قال هواي براي لقال هواي هاو بي شي بيك ودين بس بوسواسة بس بإعاز بس بهايشتني تير سبحان الله وذا كان او ندى قناحك اللي في ساو خوش لكان او ندى زواني دكان او ندى ديرازين او ندى لود قشن قريكو بيك دكان حتى توشد دبيت زبوي الشيطان كاتي كديوي دغر هواي هرت خرتين يخسر جناحك فيناك خطوه خطوه سبحان الله خطوه خطوه اخر خطوه بازكم اول زاري بازكم اخر خطوه شيطان وهواي بازكم كاتي كدين اتو هرت خرتين صون طبعا ما موسى ابن القيم الجوزي شيخ ابن القيم الجوزي هزار رحمه يقال بي او امام قورا او عالمه فاضل زانا ودانا قوريا براسي لكتابي إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان أكتب الزور زور خوشة طبعا أدو كتابي هي بو عنواني إغاثة اللهفان في الطلاق الثلاث أو أنا إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان أو يعني أكتب سبحان الله باسي دسي سوحي لو في الشيطان لك كسون بني آدم هر دخلتين سون تحالف لك لقر هوا بوئي أو إنسان ويران بكان زي آخر فيل يعني آخر لو فيل يعني كشيطان يمان لك أتو دبيني دو خير لبيشة دو خير خيرة كان أزركي زور قوريا خيرة كان أزركي كم ترى دزاني كده خوي نتو دكات ناصح الأمين خوي لي دكات بيو تاكو صالح دي خير كمكت في أنزام ده خير جوركت في أنزام نادر لو حتى أو خير جورا خير وبعداش زورك ال لحقيز بسيطة سبحان الله يعني أمر بيدك أو خير يبكى بلام أو خير زور زور خير كي كم ترى ده خير كي تكا لو يتبشمان دكاته لو يسار دكاته لو يسس دكاته لو يولي دك دل السار بي بس أو خير يبكى حتى أزور بعداش كم بتوب زانا سبحان الله شيطان يأمر بالخير الشيطان أمر بالخير دك بلام لا او خير نيا او خير شي قورتن لقيزتي او خير شي عظيمتن لقيزتي خير شي باداشك زياتن لقيزتي زان سبحان الله شيطان قيش او حدي كاتي كدت بو خير اللي فيش خير كما كد بيبك خير بتشوك كد بيبك خيرك كي كباداش في كم ترى او بيبك زانا او خطوات شيطان ان شاء الله لا لا لا لا درسي درس كان دهاتو ان شاء الله درس تنها دك دبو الشيطان كات عزيزاني براسي أما بس دروز دبي باتباع الهوى كاتيك أتوبدوي آرزو خود كتي رق شيطان جديد بتهاوريد رق أتوبدو آرزو خود بدو شيطاني كوتي أو وقتي هرتي بكن بيدكن هرتي ماركاولية بس هر الدينن براسي إنسان كاتيك بخبر دي دميني تمنى شرويشت ولا ناو قناح تمنى شرويشت لغفلات تمنى شرويشت ولا بآقاي تمنى شرويشت لدور خداي ديكواتا
باقي ما براسي بحاول بكن أم نفسي خوما مزكاب كين وبيدي خواي قورا بفشتيوان خواي قورا خطوة خطوة وبكين أو نفس ما باكين لهرتي نخوشي هيا لهرتي درد وعلتها بوي بتواني براسي أم نفس باكا وببين صاحبي شي دلي شي باك بو دل باكا وبو نفس باكا روش بروزيات الأخواي متعال نيزك ببينا وحتى أو كاتي لقينا درزي نيزي شي خواي قورا درزي معيتي خواي قورا درزي مقام مشاهدة ومقام إحسان كنيزي كتنين مقاما للاي رب العالمين تاكو ديدارو بس كردني درسي شتير دوانا كاني رقاي قيشتين بخواي قورا بسباردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جيشتي نباسي القضاء والقدر بيش أو بوتان باسكم قضاء تيا وقدر تيا من هرتن لدرسي عقيدة ترى بوتان بشرح كردوها بالتفصيل و كذلك يشبه خوش بود تفاصيلي إشكال عقلي كاني قضاء وقدر والبقرية لدرسي كي ساعات ونيو شرح مكرو ليوتيوب كما دان ذا واغر كذلك يشبه خوش متابعي بكا بناي قضاء وقدر درسي كي تايبته وساعات ونيو كهمو برسيار وإشكال كاني قضاء وقدر لأن عقلكي وجواب من داوته نك لا يعني الدليل يا كي شكو الدليل يمي باور من فيه ما الدليل يا كي يدي شكال من لأموك ومسلمان باور من فيه بلام كومل قلقه برسياري ودروس بيه برسياري كان من همو جواب داوته لو إن شاء الله توانن جوابك يوار بقرنه و اگر کسی یک اشکالی کی بود روز بولی را بس دلیل کن بس کن اما واجبه لسر من باور بمانه بکن وکو لم کتی به عقیده و هاتو وکو خوی به جوانی بسی کرو خواهد زیب داتو ابن قدامه بلام لین عقل که پرسیاره کنی ای چون خواهی گارو میره بنده می دروس کردو و خوی نوسیوی تی ابی توان کنو دایش خوی عقوب منه داو دای اما نه پرسیاره نگشتی آیا خو اجبار مانی کرو لسری مجبورین بی کین ای مجبورین با عقوب منده اگر نیه و دست مجبورین کواتا خو آگای لی نیه ممشتانه اکن اگر آگای لی یعنی معنی وی ایتر بوچی یعنی سیاره نما نگشتی اشکال کانی قدری کانو اشکالی جبری کانو اشکال کانی معتزیله و جهمی و اوانی کوا اشکال لبابت قضا و قدر احیا لو محاضرة ساعات نيوة ورون مان كويته وبوي أمره تفاصيل وردكاري لو بابت زور باسنا كم شو كان درس كي عقلينية درس كي دليلية ومن صفات الله تعالى انتو أمانة أسسي قضاء وقدر انتو باورد فيه هي برسيارة كانش لاني عقلين أبا جواب بدريتو أو جواب داوتو لشوني كي ترى بوي لسري رانا وستم وطمان قدر معناه تقدير كرني قوي قرم يا ربانا بوشتيك لأزلا لا ين 50000 سال لا ازل او العلم يا ابو بيغمان ونسيني ل 50000 سال بلا عرض عصمان دروس بك خوي تشار ركنينيا هرشي بوا زاني ونسي ودبي ب 20 خلق خوي انجاده تجينا برتنك بوا زاني نك علمك ازليه اشتكي حادث نيه بالنسبه خوي دوله مهربان خو هر زاني وتي اوشتان نسيني 50000 سال بنزي حديث صحيح البخاري افرمه پیش او خواهی گریم ایمان عرض و عصمان دروس که با 50000 سال قلمی دروس کرد فرمی بنوس قلم و تی چی بنوسم فرمی اوی رو ادا هتاک و قیامت اما کتابه یا واضحا مشیعت ویستی خواهی گریم ایمان ویستی که ازلیه ویستی هر بو اوشتا بیت و خلقشی خلقش خواهی خالقه بلام خلق اکات لو کاتی کتو عملکا اکی او عمل او خلقی اکا باي غور مهربان بالنسبه تو حادثه بالنسبه خلق اخواوا حادثني اما بختي تقديره القضاء شيء قضاء او رداء رداء وكيكات الرداء كاتي خلقك لا تو الرداء اجل قضايك قضى الله به اويك نسراب او يسهاتجي من منا فجاز صبر وعرض عثمان وانا دروز بيت خوا فرميتي عرض لفلان شون ابيته لنا عرض على سر الزاوية مروف بلاو بيتو كما لفلان شون مزقوط دروس كريو لروجي شواري صفاري زارت شخصوت شوشيش كوشي درسي عقيدة خنو باسي أم موضوعها كري لو شونا فلان وفلان وفلان هلك يقل شاريك أول شار زورواتو أول ملاتو أول أولاد وايا ليكو بيتو باسي وبابتها كنا أما قضاء كيتي إيسا تطبيق يكي وايا كواتا فرمي ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد بشكل صفاتي خواهي قولوا مهربان هندك لصفاتي خواهي قولوا مهربان أوي خواهي قولوا مهربان أوي إرادك فعال أوي يعني صغير مبالغي فاعل يعني إيكابة بيقومان زور زور صفتي فعل أو فعلي خواهي قولوا مهربان زور زور تأكيد ترى لو إيكاسيك مثلا بلن فاعل أوي لا يكون شيء إلا بإرادته اشتيك رونا ده إلا بويستي أو نبه
إرادة أو إتيايا إلا ولا يخرج شيء عن مشيئته هيش شيء كتير لمشيئه أو واضحة شاء أو أراده فرقناك هيش لمشيئته أو درناك وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره شيكني لو تقديري قدري كواكاتي خوي لا فنجاهز أرسال بلا وعرض أسمان دروس كتقديرك النوسي وبيش أوش خارج الزمن وكخوي قال من علمي باش تكبوا هيك خارجني لو تقديراني كوادياري كلو ولا يصدر إلا عن تدبيره هرشتك كوادر أتش إلا لتدبيري أو لربوبيته خواتي أو ودر أتش ولا محيد عن القدر المقدور أو قدريك وتقدير كراوة محيد لينيا لا داني لينيا ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور يعني ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور ولا محيد محيد يعني لا دان لحادة وتحادة يعني لا يدان محيد يعني اسمي إنكيتي مصدركيتي مصدري ميميكيتي يعني ولا يعني ولا منحة ولا لا داني لينيا يعني ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور يعني لا نادريت بهيد جوري تجاوز ناكري أو اشتيكوا نسرا ولا لوحي مسطورة للوحي محفوظة كأخوي قالوا من بقى قلم نسيبتي فرماني كروبة قلم بنوسه أراد ما العالم فاعله أويك وعالم هموي أي كان ويستيبوا رجل كان بسياري كابريكي قدري كباري بقضاء قدر نبو ماشا وتي بسياري كلا كسكي أهل السنة وتي أترى أن الله تعالى يعصى وهو يرضى هو زاني قوي يقول من معصيتك أو الرازية بي قال رازي بي أبو عقوبة هذا هو معصيت ناكري هم برشارك يوجيها هو معصيتك أو خوا الرازية بو معصيتها قال رازي بي معنى يوايا بوشي عقوبة هذا رضي الله عنهم وانيا وتي أترى أن الله يعصى وهو يرضى قال أيش جوابي ده أبو برشار برشار جواب برشار برشار جواب ده قال أترى أن الله يعصى قهرا جابك زور منطقية يعني يا أخوة بزور معصية دجية كريا وناتو أنا يعني أنتو بيجي وكو مظلوم وايا بلان بلي معصية كريا واتي يجي يرضاك معناه رازبوني قدري كونية نك رازبوني شرعي رازبوني قدري يعني معناه وايا الرازين بيرون هذا ما قال لكم بروم تاوان كم جامدهم واضحة؟ قال لكم روم توان كم جامد هو؟ توش قال لك اتنية توان كي منو توك يكيني أنا؟ هل من توان ما نكر؟ من ويست توان ما يتويست اتنية؟ والله من ناتوام توان كم توش أتواني توناي كي؟ فرق ما النية؟ دي تقدر تنجوانا يعني؟ بوي خواهي قالوا من ربان مجال تدا احترامي عقله هو قال كسي باوري بقدر نية باوري بعقل نية خواهي قالوا من احتمالي عقل ما نقرتو بخمان بالريار بدين من الروم تعانكم يا نايكم أراد ما العالم فاعله أوي عالم أي كان فعلي تشاك بتخراب إراديك كردوا ولو عصمهم لما خالفوه فأقول من ربنا قال بياني باراستايا معصوم يعني بكلا نانا تواني تعانكم من قالك مبروم تعانكم نا الله بيكم بس قيمتي تشير قيمتي تشيكا مثلا بونمونا ما مساكاتيك الطلبة امتحانك برسيارة كان يعني بداتي بجو برسياري يكم دوام سيم شوارم او شوار برسيارة او برسيارة كان او شوار رزايا هل هو جواب دانو طلبي زيلكو تمال دارك علماء قيمتي هي يعني او كسي كوا بجدي اگر كان برسيار لان كي تيري تو كتابي باش لبر كردوا أو كسي شي كوا أجاي لكتبني على روج امتحانه برسيارة كدا هذا السوا سيرز كسيرة كوا زاني كويه وكويه كنا مدوانا كويه كنين
أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. فقال ويستبوايا همو خلط إطاعي أما اعتقادي ما يعني ما قشت سطل صد اعتقادي أهل السنة وجماعية غير قدري وأوانا يعني أهل السنة وجماعة بقشت ما بس ما لي حديث وأشاعر وما تريديو أوانا تريش همان اعتقادي يعني لما سري قضاء وقدرة كس يعني إنكاري قدرنا كان إلا قدري كان لمعتزلة ولا جهمي لو أني تراك إنكاري قدر كان يان جبري كان وأني قالن والله قدر اشتكي حتمية خوا مجبور ماني كده مجبوري أبي تعانك بقيتو مجبوري شو عقوبة اجتدى أما نسبة الظلم ولا خوا يقولون مهربان نعوذ بالله كأهل السنة جماعة لبينا على إن خوا يقولون مهربان خلقوا نسين وعلموا مش أي قشتي لا خوا يقولون مهربانة وكسكيش مخيرة لا البجاردني ميسرة ميسر لما خلق له نك مخيري مطلق يعني مسيري مطلق ميسرة إنسان مخير يا مسيرة نمخيري مطلقا نمسيري مطلقا ميسرة يعني يسر له ما يريد بلى معتزلة جهمية ما نكشان قدرين عشان بلى معتزلة شان قدرها وإنكاريا كله قدر يكيك لو بابتاني كفر بواحني كفر إنكارك يكيك لأركان إيمان والله مكسك بواري بقدر نبناتو أين تكفيري بك يعني مثلا لا قدر إشكالي هبو شكو هبو لتابعين يكيك لو أنا قتادي قتادي طلبي ابن عباس بابتي قدر فيهن كان قدريا غيري وعلماء قولة هبون لبابتي قدر إشكالي أنا هبو شكو بابتي قدر بابتي بواحني كفرك والله أما عقيدة دروستك ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم خلق دروس كله فعلا كان شان دروس كله والله خلقكم وما تعملون آية بخاري كتبه كيف أنه خلق وأفعال العباد أولا الله خواف خلقي نكردوا خلقي فعلا كان نكردوا خلق خويك وقدر أرزاقهم وأجالهم أقول من المال تقدير رزقي كردوا تقدير رزقي كردوا وتتنان مخو تيتي إيش مكا اشتوانية إذا أخواردنا أو كسيوا باري وقد يجا والله خواويست مخويستي اعتقادي قدري يا باري بوانيا مادم وايا أخواردنا اللي يدانا ما يخو ما أو يقوى أجئينك جبريا يا القدريش مثلا للا يكترو مادم باري وايا كا أو ينسرى والرؤى دابا أخواردنا كان أخوا دمي بونا اگر من خواهی استیتی آبشت ناآس مخویه روی تو ببیخو خمیلک. بعد حالا مشغولین لان عقل کنم کسی جواب داد تو لوم حاضریا. رزق جاری کردو. رزق جاری کرد که آتلا مال پال کورم مرو باش نیوتو مرو باش برو باش انجارست داد. آن دلیلی لسری کتور رزق کبد از دینی. و آجالهم مردنیان. کسی که کجرا آجالیات او. بکوچا کش عقوبه آخواله برو بکوچا کت تعدی کردو. واضحة يهدي من يشاء برحمته هداية الكسية كذا قورية بس ما نكره وليلة ولم قلتوا من تقريبا زي قد مصدر ميا هداية الكسية كذا قورية هركس لرية قمرادة كذا ديبية وانيا يعني يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته بحكمته أو كاريك إضلاليك بعدليك عدالته وظاليك قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خوي قالوا من بن بسياري لي ناكل لو يكوايكا بلا ما بن بسياري لي كرا بن بكردت قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إما همشتك ما ندرس كرو بتقدير دروس ما كرو تقدير ما كرو كل شيء قدرناه تقديره يعني أتري فرمي وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أمشتك يدرس كله تقديري ويدانا قدر يعني للغتها معناي داناني قدر بوشتك يعني حسابك تقدير اشتك يعني داناني بيوريك بوشتك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هيك مصيبتك لا أد لسر زبيع روبداد
هر مصيبته بوملير زر وبدا أو لتريش قر وبدا أقرب كبيته ولا في أنفسكم لنفس تانا توشي نخوشيبا بمرن هرشي تانا بسلابه إلا في كتاب إلا لكتاب كان نسراوة من قبل أن نبرأها بيشوي الزوي إبراء بكين بيشوي الزوي بيرنا بونوا نسيو معنا حد آياتك إيش ما حد سكش ما بذكر بوتان فنجاه هذا صلب لو عز دروس كافرميت إلى سرعة تشير وده من قبل أن نبرأها برى الشيء وبرأه بمعنى اخترعه من غير مثال سابق البارئ لايكك لنا وكان يقول هو الله الخالق البارئ البارئ هو المخترع للشيء من غير مثال سابق يعني اختراع اشتكك كلبيشة مثال نبوة أو بيجن البارئ إذا كابلين نجار تشتكي تعصد دروسك كسبيشة ودروسي نكبه بناوت البارئ شكرا لتخته دروسك أو بيتخته هل يسال إليه هيتش نية لم بوشايا اشتك دروس بك كهيتش وينيشي نوي لنبون بير يبون أو بارئة بيش أو الزوي لنبون بير يبون أفرميه تعالى جل جلاله أفرميه حشتك رؤدا للزوية ولا نفستان الرؤدا إلا لكتابة نسراوة من قبل أن نبرأه بيش أو يكوا بين يبونه وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هركز يقوى يقول ربان ويستي بك هدايتي بدا ضلي فراوانا كاتوا يعني ضلي كاتوا وإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا واتا هركز يقوى ويستي بيت كوا قم رايب كاتوا لرلا يبدا ضلي تسك أكاتوا كإسلامي تجانبه توا لحالتي كاكاكاكا أنا حرجا يعني إحراجا يعني نازان أبو كيبتش يعني دالدينية واضحة لقرائك حرجة واضحة حرجنا وكاتبتها حال لينك يعني بالحرج واضحة أبتها بالحرج كابتها حرجنا أبتها التمييز يعني لحيثيتي حرجه ضلي تسكبته ما كابتها حرجة حريص صفه مشبهه يا بيت حاله وكاته يعني لو شو انا بقرائي قمن كف حرجنا تميزه بقرائي نافع كحرجنا وكسر حاله روى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ما بمعنى حديث ابي بخاري كختان خندوت انا حتى كي مسلم كي روايتي كردوا أمدعون ديال روايتي كترا الله روى ابن عمر خويا كي روايتي كاو حديثة إمام عمر خويتي ها رواه مسلم بس صحابي كي إمام عمر نكي ابن عمر وشاك نافر ما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل حجتك يا إمام عمر خويتي فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره أفرميت يا غنبر صلى الله عليه وسلم أفرميت باور بقدر هي خيري وشري آية الشر أدريت بالخوا نادر تبال شر نادر تبالي أو بيلكيا نسبة الشر زياني ذاتي بنده واني أنا تأخذ هموش تكان لبي باس ما كروا منظومة صدبتي تقريبا زور بي ما ماجب يكردوها وانا كانت أخوة قرم يا ربان همو خيرك أدريت تبالي شر نادر تبالي أيو شر أنا كروا دا كي دروسي كروا خواه دروسي كروا أي چي يجين در باري شر بنسبة يمو بنسبة خواه خيره من عليك باوكي أمريت بالنسبة توشي شر وبلام بالنسبة خواي قرو مهربانو كلام أمريني لسر زبيا مراندن يكي كلا باشترين كاركاني خواه اگر مراندن يكي مروف مروف خواه لسر زبيا مراندن يكي كلا نعمته قورا كان اگر نبوايا بوايا خومان يك خومان دروس مان كرايا خومان يكتري ما بكشتايا بوايا سر زبيا توزي پاك بيتو ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو
به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. يجيك لو دعانيك في حسني كر إمام عليك رضا رحمة خالي بفرمي لا دعاء قنوتا أما بخينا لوترا اللهم هديني في من هديت. يعني خوايا لقل أوانيك وهداية دعوة منيش هداية بدأ وعافيني في من عافيت خوايا عافية الأشتاغين بيبخش لنا أو كسانيك بيبخشيون وتولني في من توليت. يعني خوايا يعني ولايات خوشة وستيد وستايتهم لقل أبكا وكوتشون لقل أو كسانيك دوستايتهم لقل كردون منيش لوان بجميرة. وقيني شر ما قضيت إخوائي جان بم باريز للشر أويك قضاءت كردوها نكش قضاءت شرة قضاءت كومل اشتتاية بو من بنسبة منه الشرة لاش لو شراني بم باريز وإلا قضاءت وخير صد لصد شر ما قضيت. يعني أو الشري كواب أبيته يعني كبهوي قضاءتي توتوشي بن أبيك كبو من الشرة مفهومة. ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. قضاء وقدر ولا نجعل نكولت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. إما قضاء وقدر إخوائي قالوا ميربان ناكن حجة بوخمان بوازهنا لأمركانيو وازهنا ل تركني أمري وتركني اجتناب نواهي يعني فعل نواهي أو اللي هديته خوي أقرب يبتاع في ترك أوامره وفعل نواهيه أو إيش كلامه أبو دروس نابو في ترك أوامره يعني وترك اجتناب نواهيه. ترك اجتناب يعني فعل أنا كي وايل هديته هناك أنا حجب وخوان بوي فرمان كان يجيب جنة كين ونهي كان يبكين يعني وفعل نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب. واجب لسلمان إيمان ما نبي وبزان كوال خواي قرمي ربان لسلمان حجية بدا بزان كتاب بو كتاب ناردو أجنا أجر موضوع عقب وجوالب كبير لكن كتاب بو نيره خواي قرمي تو خد داتنا من بچم دوزة خواي تر بو چي كتاب نيري بيجي أمر ريقاي باشو خرم هل إنزال الكتب قبل قيل لسلمان حجة نية. وبعثة الرسل بإنزال كتب دابزان ونادني في أغنبرانش. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما آتيه كوات وماذا كم دعاي ببرنا أم مقطع أما آتيه وبر الزلام الجاهل لم سردميا نزان تين معناها كان أي جن لدواي في أغنبران كس حجنية أما زيك قالوا قصانا جماعة كيه شتوبوت نية شنو شافعي بكبي لبروح حجة بس شيا بس في غمرانا بلقم شيا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني شيا ما هذا معناه يا ويا ما هذا أوي عربي بزين النحو صرف شنو زين ما هذا معناه يا وني لئلا يكون للناس على الله على الله معناه شيا أو زين شنو معناه كا يعني لبر أوي خلق لدواي في غمران كسنا كات حجة كي ويا أو كتب بيو تاجي لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل أي على الله يجي ليك أي على الله معنى يجي معنى هيج معنى يني لبيا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حرتف كشت مفسرة كان متفق لسلامة لبر أوي لدواي أوي كوا لدواي بيغمبران كخواي قول مربان نادي بو خلق خلق حجان بسر خواه النبي لروش قيامته بيان خد دوزق بشي خواه بو بيغمبرت بو من نرد آياتك لشون يتلو تفسيرك لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته لبلو لك قيامته نين حج بيرنو بو خواه بشي خواه تو بو بيغمبرت بو من بو چي بيغمبرت بو من نرد تابواري بيبك أو حجة بعد الرسول نك حجانية لدواء الرسول حجة بسر خواه واضحة هنا اتباعي حب نص القرآن خواهي قرمي ربنا فرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتبعوهم يعني متبعنا وان مهاجرين وأنصار متبعا خواهي بيغمبري جنين حب نص القرآن خواهي باسيك هر مؤمني آل فرعون بيغمبر نبو
قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يجن ناب اتباعي غيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم. خوابش أن اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني اتباعي شافعي اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ومن يجد شافعي الدين يتريا ورده اتباعي عالمة وتاني أو عالمة بنص آيات القرآن خواب فرمي لعالمة والذين يستنبطونه منهم. وتناتوا أن استنباطي بك استنباطي غلطة كي بويا وقمراء بيد لري لا أدي وواجب لسنة اتباع عالم بكي بنص آيات القرآن والذين اتبعوهم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. قلت اتباعي عالم كان كي راس توخر من راس توخر ربط ميا عايزك خلق زوره يعني هب نيو بيجي جماعتي كي جاهلية هزلام هي برشتي خندو بخوي لخوي درشوه تدعش همو لحمو بعبت يقساك من ملزمني بهيج مذهبكم من بوخم لقرآن. والله هزار صال عمر بناتين لقرآن وسنة حكم ورقري قشت قسكاني قشتي ورقري قشتي لقيل وقالي عالمي تروري يقري والله مثل كي تيخوت كاكم مفهومي مفهومي واني بيشتو عالم شتي تريوايوت أما وزعاته تبردسو بخد بوتو بخد بوتو إذا تو مفهومي فقد بدرس خواندوها جاتي لا أو مفهومي داني كان ترجيح هذا وازاني اجتهادت كردو وانا خوشي انا خوشي نفسي خلق زوري توشي نخوشي نفسي ولا ما جاو نخوشانا بيت رقيان بوب خيني تو دعاء خيريان بوب كي بوي خواهي قرو ميربان باشيان كاتو فرمي چي فرمي لي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بو اوي لدواي پیغمبران که خوان ارجوتی بو سر زوی خلق حجه بسر خواه و نبی بیشن خواه بو پیغمبرت من اتابا وردی پی بکن بو ایتره من قید دوزخ آبک معنی ایتک امه ایتک چنه که بمعنی بغلطه کن بو. ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر و نها الا المستطيع للفعل والترك. اما ازانین خواهی گروه مربان هرچی فرمانو نیه کرو بو کسی کرو دی کتوانای هیا نفر مو حج لسرتان واجبة بتوان نتوان حج نكرتان خمد وزخوش تيوا يفرموا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وانيا فاتقوا الله ما استطعتم كزني تواني تواو لسدينيا تواني تان ببيون يشكن نتان تواني دانش وانيا تواني تان ببيون يشكن وعلى الذين يطيقونه فدية أو كسانك إطاقية كان همزك يبوا سلبة يعني لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه كذلك ناتو عن الرجوب قربا في دي يبدأ ناتو عن النية الرجوب قربا ببريش تيوه مانية أقر موضوعك إجباري وإلزام ببوايا وقضاء وقدري خواهي قولي مهربان بابتك الشرعي جاوزنا بوايا لقل بابتك قدري كوني وآياتو إنانك باسي تواناك تواناشتكي زيادة مجبوري بك أمري تشاو الدرجة وايلي ديتو معناك تيوه مانية كان بالغير سلوى كوا قدر للشرع جواز لقال قدر لا كونا بيفرمي وأنه لم يجبر أحدا على المعصية كسي إجبار نكر ولا سن معصية ولا اضطره إلى ترك الطاعة كسي كي مضطر نكر دوبو أويك ترك طاعة بك وازل طاعة بيري مجبوري بك وازل لعبادتك بيري. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال قرمي ربان تكليفي ليش نفسي نكردوها إلا ببيت توانا وسعي خوي چنك توانايها. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم چنك توانا تانيه ونتقوى قواتان بأقل توانا تانيه وتقوى قرمي ربان لو زيادة الدوانات تكليفي داننا أولا سر كسيك يعني تكليفي نكردوها لكسيكا ناتواني بيكا تكليفي لي نكردو بيكا ناتواني رجو بقري ناجع بيها الرجو بقري جف في ديابدا ناتواني في ديابدا ميدا طواو بابيون يوش قال ناتوانم دانيشا ناتوانم بالكو ناتوان وبالكو تنو ناتوانم جولبكم بس چاو بزولان چاو مش ناجولة ودل بيك دل ما قايل ادنيا نيا نيوش لسر واجب نيا ها هوشم نيا نيوش لسر واجب نيا وي بلقي لسرى قدري شرعي جاوز لقدريك ناتوان جولبكم بس شاو بزولان شاو مش ناجولة ودل بيك دل ما قايل ادنيا نيا نيوج لسر واجب نيا ها هوشم نيا نيوج لسر واجب وي

الكليات. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. أما بلقي لسلويك عبد فعلي هي كسبي هي لست شاك كي ثواب ولا قري لست سيئة كي عقاب ولا قري وهو واقع بقضاء الله وقدره. أمش بقضاء وقدر خوار ودا قدر كوني كي ما قدر الشريعة كي عقوبة لسلا تقديرك كون او علمي خويك تو نازاني خويك مهربان نسيتي اي كي انا كي شو نازاني نسيتي كي خلاص ايشكا كم او هلسيانمو هر كاتيك هلسيامو ايشكم كردو او بلغي لسلك خويك نسيتي اي بو يكسك خلاص انا ابوشتك انا رغري ديت بردمي اجري بو نسيوك بيغمري خلاص صلاه سامي خايس ولا حتى كافرمي ان في المدينه لرجالا ما سلكنا واديا إلا سلكوه معنا ولا نطأ موطيا إلا وطئوه معنا أو كما قال فرميت لمدينك وما لبيعو هن لما لك إخوانا أتينا هر واديك لقلما نهناوي أنناوا لهر شون دانشين لقلما دانشتون لهر شون الشمشير وشين الشمشير ما انتكاوشين أفرمي حبسهم العذر حتى تكوا فرمي صحيح مسلمة عذر مانع بواقنا هاتن باتتو حتى كاتي هنايش هلا قري خواهي قولي مهربان وكو شكا إرادكات زور زور مهمة بلغي لسلوى خواهي قولي مهربان حتى فعلك اي نكرو وخواب وينوسيو افرمي لنا ومواديانا هنواني نوانش هنوا من تكاني ابزاني قدري الشرعي جاوز لغا القدري كونية وميدكم هندي كرون بو بيتو بلام لانا عقلك وجوابو بسيارکان ان شاء الله لو محاضرات كسبي خوش بسيري بك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتينا خزمتي أم كتابة كتاب التوحيد، ومن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، شرح كيشين عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة إخوان هموية البيت. أم كتابتها وأن شرح كيزوز النعيابة شرح الأمبياوة خوي طبعا كرزاي شيخ محمد عبد الوهاب رحمة إخوان أهل البيت. إن شاء الله تعالى شرح أخرين بلعب أمو وضعاني كزياتر بيويستني، يعني فدي موضوعي هي لو شابو أري دبلي مثلاً ذاك إذا سأل أدين محاولة كن تارا ديك درزك كرد بيزو درزك قش الخينو زو درزك أي كشة أو نك هو ما بس بيت بيوس بيسان بيوس بيبيت إن شاء الله تعالى بس يكيم وبو كفن كوا خاص وطيبة ترى تعرف خان بخوي من عجب كانوا شرح زورم كتيبة لي استفاد من إن شاء الله دعاء إن شاء الله كتواب وجو بيستيبون سنة دي أم كتيبة إن شاء الله تعالى إجازة تبي هذه سنة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله، كيجيب المصنف يعني محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم، طلبت وكيف بسم الله الرحمن الرحيم دست في أكات، بسم الله الرحمن الرحيم دست في كذني كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بنعم النسيم بكتاب نسيم سنته اقتداب ويكوا أفرميت كل أمر لا ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع هل كان يكوا بسم الله الرحمن الرحيم دست في كم بركته كم بركته. أم حديثي طبعا تهبش اللي كانت رواياتك يا ضعيف هاتنا طبعا مجموعة طرقه حديثك علماء إحفاد أن أسر كردو هنا أن كردوه بكارين هنا هو و طبعا بسم الله طبعا بسنة صحيحة كانت تريشو إخذها بآيات كاني القرآن في سورة كاني القرآن في روز كاني صد وشوهد سورة ما القرآن هي صد وسيام زي بسم الله الرحمن الرحيم بتيايا شكرا سورة التوبة لنا سورة نملشة هاتوا طبعا بسم الله هاتوا هاتوا إذا بسم الله كا بسم الله الرحمن الرحيم لما جعلوا مجرور وتعلق وسيد يعني اسمك لك يا شريط يعني فعليك يعني هاتوا كلا قرآن هاتوا اقرأ بسم ربك الذي خلق أخونا بنائي فرورقاتو يعني بسم الله مجراها ومجريشا طبعا هاتوا هذيك في أويد يعني اسم يعني برجلا ولا سمو يعني معنى علو برزيتي يعني لو سمو برجلا يعني شانو علامة اسم بو برضو قلتنا يعني بو أويك هو نشانيك أم أميك أم صفتاني هي بناوكي بناسيتو يعني أنا بس ما نقول للدرزي فالدرزكاني ترى طيبتي لا أقدي واسطية اسم مسمى جاوزة لكن وسلي كواتا يعني بسم الله كاهم أبي تعلقي باسمك وقردويت لدواء خلوة يعني فعليك ولا فيه خلوة دلو زهركي يعني بناي خواوة دست في أكم بسم الله ابتدئوا اقرأوا ابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم هل كي دلو زهر بعد معنا وقرآن اشتبع أن دست بيكو نعم كان في غمان يخوى صلى الله عليه وسلم كبوه وخذ معدتي بسم الله الرحمن الرحيم دست بي كردوة ويقرن قاما يما ممشي وعزا دست بيكو أمجا دواي الحمد لله صلى الله عليه وسلم للدياري في غمان يخوى صلى الله عليه وسلم أم السنة كي قورية طبعا السنة كي قورية كوا صلى الله عليه وسلم هم لقرآن هم لفربوت أكيد سكراوة وإسان هرتشي كرد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شو عزيزو على طبعا أما قرنقا يعني الصلاة والدان كرداني في غمري خواهي دي صلى الله عليه وسلم خواهي قال الصلاة والدان سلتو أداة صلاة والدان جوري كي هي صلاة والدان خواهي لسر يعني في غمران ولسر عبدكاني بتير الشيء ثناء وباسكني وباشيان لناي ملائكة كان صلواتي فريشتكان لسر مروف دعاي خير بو كدنيانا دعاء كدنيانا صلواتي عبدش صلواتي عبدش يعني مدحو سناو او يبو او يكوا صلواتي لسر اذا تكر نام راقي ترشا ابتت تصريفك
1: ونزوره ونزوره
0: الجورة وخلي بس زي ما كنت يكوي كبير سبع سكن شرح
1: خير
0: وخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: ماشي. طبعا ما آيات قرنقة آيات من جاو شرشة سورة الذاريات أم جملة مرستيا كآيات القرآنية إيكا لبقوتين بهي السن رستكان هرجع لك يعني أبي بطل يشتك باسكيت موي كواهيد جيورا تفصيلات ليدر كدنية وقماني كثيانا ميانيت بنا في دس في أكيت بعدات استثناء جدا عراسو استثناء أكيت مروف جنوكا ما جنوكا ومروف من بو هيج دروس نكردوها إلا بو عبادة خوانويت خواهي فهميت يعني جنوكا ومروف بو هيج دروس نكردوها إلا بو فلسطين خوانويت ليعبدون أو نوني كسرة أو ياء الأصلة. طبعا قراءات القرآني شوازك أو عنوزي يعني هذه الشورة هي يعني كحزن بوا بكسر عنوزي يعني كبكسر النوزي كاتل سري ووسلاي كسر كنا خنيتو بس هذه الشورة كي كسر كي بوا لو وسلاي سري خنيتو سري خطأ كأكيد. أما طبعا أفرميت إبن القيم أفرميت أم عبادات طبعا عبادات خوي شيء شخص تابع أفرميت عبادة شيا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهر والباطنة. عبادة شيا أو إخوائي ورئي ما يبدو نسخ الدواء وأتينا قيل بس نجل خرجوا ناوكي كشجيرو كوكروية بو همو أواني كوا خوا خوشي أيوتو في راسية لقسكان كفتار كردوكان أشكرا وكنهانيش يعني قصي زمان كردوي عند مكان قناعتي ضل قول أعمالي قلوب ضل هموي أمسي هزيك بيوغو قري أديت الربط بيت أمجار إيماني في ساغ وسليم للأشيات حالي يقلمان النبو أو دوانا قيتريش راس دوخو هل أوشينا أفرمي ابن القيم مداري أما لسد بانزا بنما وستعوه هركس يكتواري كرت من كملها كمل مراتب العبودية هركس أم بانزي تواو كرت أو مرتبو بلو بايكاني بندايتي تواو كردوه. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح ما قال بزعني يعني بوي لما رجع أجابي نعمة لو أنا كوا يعني الشيطان جل بينا سكع درنا شك كافرة طبعا خلاف جواز بين النهاية إبعاد الدابش أيه بس أمسية أندامية ظل زمان أندام مكان ظل زمان عندها مكان. والأحكام التي للعبودية خمسة أي حكم كان عبودية كنشتا واجب مستحب حرام مكروه مباح. أما طبعا لو في خيار أخير ما تأيش أما يعني كان واجبة يا سنة يا حرام وقدغية يا مكروه بيزراوة يا ريف يدراوة الكدراوة. أما سري هرشيب كي لما زيادة المية أما هري أمبينجا وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح هري كيان بوض الله بوزمانة وكذا وكان يعني أو عليك الرؤى كذا ضل بينشتا يعني واجبة يا مستحبة يا حرامة يا مكروهة يا مباحة أوجه روح هذا الزمان هروا روح هذا كذا وش هروا هذي كذا وهي واجبة هذي كي هي مستحبة هذي كي هي حرام هذي كي مكروهة هذي كي مباحة بلي أي طبعا زوية يعني مثلا ليش واجبة ثانية مستحب سنة كان مثلا بيجي سنة نجي سنة كامل أو كسنة حرام قراغ قراغ قراغ أو قراغ قراغ مفروض
1: لكاتي الزوال
0: مكروه سيكا يعني تو خواه قورا يعني سازنش تكالا سري كي خوش نيا لو ما تكالا سري ولا عقوبة لسر بيا مكروه مثلا تو برمنا اشتبز قوتو أكيد تبغى الشمس قوتو، أكيد راد رشيت، تو أما خارفش ولا تكت كذا، ما أخبرني أنا صار بس زادني أنا سري، بس أكيد شو أنا كنت كذا يا، هل كيف هذا الشيء يا أبو؟ مباحش عامش يعني، بس الإنسان يعني مباح يعني إنسان هتاكو خاردن، ولا ما أفر من هتاكو رادي. تيار خواردن مباحة سنة ديها ريفي أدراوة سنة ديها توب كانت تيار فويت يقيمات يقيمنا صنبه مرام تا تأرادي تيار خواردن حلالة ولم يعرفين أفهم دواء وحرام
2: كله وصرا
0: آه ولا تسرفوا نهي ليك أما طبعا هم لسوء لسرا ويتعبوي حمول يعني حرشيك تيت الضلطة كيف تصير زمان بكذا جايب أديت روبرو يفك لم بين جايبته إبادة خويتشية من الخضوع فمن أصل إبادة التذلل والخضوع يعني أو بري قدن كتشو بل كتشو تسليم قوة بيتو تاو تسليم بيت بو خواه سبحانه وتعالى بو شو هذيك خواه في خوشة وفي رازية شلا كردوا شلا قصا شا عشكرا شا فنحان إذا هي زمانة يا هي الضلاء يا هي أنا مكان شو الضلج أعمالي هي خشوع توكل أعمال كردوا يضلع أعمال كردوا يضلع بوي أمي سانا هروا بونها تدو الدنيا وشوني في خوش وشون أيوة بجيت أيحسب الإنسان أن يترك سدى قيامة سيوشش أي إنسان هل وعزانيت يعني الواحة وحسابك حسب أعمال قلبه وقناعتي هي كوا هروا بها وتدو إسكراوا يسبب هو كار حكمة لدو إسكر دنينية هل خوالد مخوالد نويا أجيب أوي مخوا لا أبو بخوي بوي بجيت جيت إبادة خواكت بس أقول جيان بخوار دربو إبادة تقل دست الأشيات ما مش عفية فرميت أيحسب الإنسان أي ترك سوداء معنى شيء لا يؤمر ولا إلوها يفرماني بينا أكري وليه قد أغنى أكريت هل هو أعطوا الدنيا قرآن فرمي أعبدوا ربكم هل هو رقالتان ببلسم عبودتي بوبكان اتقوا ربكم خطان باريزن فرورد قاتل أقاتل لقناه وتحوان بيت حموي بيغم رابو جاتنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كيف بيغم ريك مهنا ناردو إلا ناردو ما نكوا جرعي علي بكريت بأمري خواه موشي بجرعي علي بيغم رأنا كيت صلاة والسلام خلص البيت خواه وعفر بيت سبحانه وتعالى قرنقا قائمة ما بزعنين كا أو كانت أخوائي قولا إرادي كونو شرعي بو إيمان دار أو دا خير إرادي كوني بو كافر أو دا الشر دوري خاتو وطبع إرادي شرعي فما بين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية أمون وخصوص مطلق هم بجديه هيا هم تايب البنير رها هيا يستمعاني في حق المخلص المطيع هدوكي قدري كون شرعي كوابنو لحق ما في مسلمانيكي درصوزي ورعي الله تنفرد الإدارة الكونية القدرية في حق المعاصي إدارة كوني شعب تبشي بوسر كتيكي ياخيبو يعني شي يعني خواهي رعقوبة أداة سزاي أداة نعال إيمان بيريت نك خواهي بي خوشة بلكو خوي أسباني شري ورقدوا خوي يورش رجع إدعيت إذا برشا وقرص قدوا رجع خراب إذا برشا أسر أو قدري كونية ما جني قدري كوني خوي بيخوش بيت ففهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام التابعين. جاء أنا بزعم أم قد قدرة هو أتو رزقان ذويت يعني أن فهم يكاني أهل كلام وشون كوتو كان يعني بزعم عقيدة بزعم إخوة جورا يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء بسيلة سركس يبيت إذا أي كده بسيلة سركس يبيت قم رأيكات موشي خوي إنه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هركس يبيت إذا سربيت أوري الله إخوة دبر ولا ما تشاءون إلا إن شاء الله ناشتو عن ديش تكتان بيتين إلا أو إخوة سبحانه وتعالى يعني شيء الكاتي قال إيوان رجال خير أقرن بيستخوا خير أبوتان بقدر شرعي كاتي كان كوا ري خرافة أقرن بيستخوا شر أبوتان وهداية لدانا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في الرحمة خوي يقول أكو هذا بالرحمة أخوي أو يبيستي لسر بيت خاتم بالرحمة أخوي والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما تزرين داس من كل درجة عند إيشها زور ضروري ما جاء وزير بين قدري كوني وقدري شرعي بكين أو كذا الواجب قضاء وقدر شمتي كباش حالي أبي هركز يجيل قضاء وقدر بجواني حالي بيت رجعنا إسراحتك زور أسود أبيت ولو كم الجمان كيش وكباسي كريكوا أهل كلام وأهل بدع لوسيا كان رضعت بيت هذه خلق جاءتوا خادوا إرادة هي ندو جور إرادة هي نقوة شر قوة خير إلهي شر إلهي خير فارسكا خير شر فارسكا أما معناه وني خوا دو خوا دو إلها هذه إرادة هي خوا جورا أو إرادة أكاتو بيش خوشة هذه إرادة أكاتو بينا خوشة أو إكاتو بيش خوشة بفضل خوي أو إذا إكاو بينا خوشا بعد لخوي إيه قال مستدر
3: قولي وخضع ربك ألا تعبدوا إلا
0: هي
3: وبالوالدين إحسانا أتكلم إليه
0: أخذوا إينا ما نخذوا أبا
3: ومسؤول مختصر
0: أبا لو جاءتي تد
3: هو
0: ما نخلو لقد وعظنا في كل بدي الرسولة أو تقوص
3: وقولي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت
0: سلام يا تكرم مسؤولين أحلى عاتيتي والشش أما قرنقا شين بخوا بتحقيق بوها مو قوم أمتي وكنا تويك بيعمر وبيغمرك من أردوها وتحقيق أمد وقضي أن يعبد الله أنها خواب ببرسن واجتنب الطاغوت ما يجب طاغوت ببرسن هي دور كونولي بو أوي كوا لا تعلوان نويك بزانا دور كونولي ولا طاغوت بس برسن وكشو دبو بتيبويت يعني يجب وبكيت اجتناب يعني دور كوتنولي دور كوتنولي يساتي مقيم تفسيرك أو مان رانجوان تفسيرك أو مان بتعالى كراك بزاني طاغوت يكم باس بشكيري كي طاغوت اكي جاري كان طبعا جابر فرمي رضاي خوالي بي الطواغي كهان كانت تنزل عليهم شياطين في الوقع هنانا كوا شيطانا كان يبلا دا أبزيت أصل بزاننا أصل هم طاغوت يك هم عبادتك غير إخوة لبيروزيو مباركيو تقديسو قول السيد قدرو أو در سويت نقو أبزان خوايا مشركين يقولون كشتان إعزاني كوا نلات ونعوز ونمنات إعزاني خواني ويا بدري جاي من جوي برفعتي حتى يستح نكسيك نصنميك السيستم برنامجك نبونا يخوابي الله به القرآن شاء إشارة دي بناك ريابع الشيء وازيك وتراوى الرب إله آلهة وهي كلمة الله حتى انجليز كاتي كان كوا وشاء ان شاء الله انسن كاتي مسيا الله سبحانه وتعالى جي مغيبا كبيسال انسن وقول انسن كاتي مسيا صنما بس مولا انسن تشوك انسن البوي بزن كسنا تاني بشي من الله فرعون تاني ظالم بوا هاو زي شيء انا ربكم الاعلى ولئن اتخذتم الها غيري لاجعلنكم من المسجونين اگر الهي برسلاويتر دجي من هاب جيرن اوائي وش اذا كما سجنوا السجن كراو كان قبل ويا كاتي كان يجيب يعني لا اله الا الله يجيش برسلاويك نيجي قال الله لا اله الهنية اي شيء هي الله هي وي الله جاءك دروب قدرك وبزان إيمان شيطان ده أبدي بصر كيه شيطان ده أبدي بصر خلق في يبدات بخلطيانيت قولي ليبكات خلقي بلس لرقى بالقرآن فرميت وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين خبرتان بي بدم آية نبأ يعني ما خبري قوريه بإسابة قريب بزانيت شيطان كان بلايك بوسيكي دا عبزن تنزل على كل أفاك أثيم دا عبزن بوسر همو كسيكي زور دروزني زور تاوام هل كيسي غير بالغي أفاك بس فعالة أثيم لزور فعيلة زور بختانشي زور تاوام بار أي معنى شيء يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زور شاك أم مروفانش قرر أم كاهنان وساحرانش قرر أقرن بوكي بو شيطانا كان زور بشان دروزنن يلقون سمعين قرطبية فرمتشي يا إمامي طنطاوي فمن شدة الإنصات وقوة الإلغاء للتلقي أو بري بيدنجين لو كانت الشيطان وحيان بو أنيريت نيجان بو أنيريت فامي شيطاناني بو أميريت أو بري بيدنجي وأو بري هيزي يقرتن في القرآن فرميت وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصيتو وإذا فرميت كاتي القرآن خنراوة كريبو بقرنو يدنجش من لعلكم ترحمون أوانش أهوى كاتي الشيطان كان نقاي شيطاني وعند أبازيان أو بري بيدنجيون وجواني جويان على خط بوش للتلقي ورقصن ويا أفرمي هرشي الشيطان هرشي خبر تريد زور بي هرزوري دروزن إلا مكر خبري يكتوانيوتي عن لا فريشتيكو بيدزن يا خبري خواه أفرمي صد دريت يا كلاكا صد دريت يا كلاكا والشعراء يتبعهم الغاول شعريش إن روش دعم النس إخبار خوانيوه أولي خوي قاري كي داسي لكو دروع لواسي إلا قرق سبكا دي سعاد دقا دو سعاد سبكيت وخلق خلق فريو ديت وصولي شعراء طواغيت يجيد كل ما عبيد من دون الله هالشيء فلسطين جغال أخوه فلسطين يربزاني ديما زور حلايوات يبقي فلسطين فان ها سجد بو بردنا يان نيوش بو كردون روزو بردنا كس عبادة عبادة عبودية تفسير ناكا من قوة ابن تيمية تفسيري كتشي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه نايو كيكو كرو بشجيرة حرشي خوا كي خوشا وفي الراسية أنجام أم عبادة قصية جارواهية جارواهي كردوية جارواهي آشكرايا جارواهي ردلايا بدل تاوكو لك الخوش قركا قلت وذلك لما تكون بعض أفراده وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا للطاغوت ابن القيم رحمة الخائدة بيس سوريك جاريك لبقى طاغوتانا فمثل ما تجاوز به العبد حده حرشيك هر مروفي يعني تجاوز أم سوري بزان سوري أم سوري بزان أو عبوديتي بطاغوت كده كده بزان عبوديتي بطاغوت كده سير رمضان شيها قيل يبقى مزور قرنقا من معبود أو متبوعين أو قطع. أمسي خالف تربيتو لكم القضية زور قوري قول لا يزور كف الشاراوة تبتي لا يمرجع كاني عصر أما علمي زور قول مرقدوتو فرسن عبود متبوع داوي داوي عبود ديناك حاجة شو منكوا شو منكوا جاءوا إيجاكا قولا إما هركا بأي عشائر هزيب ما ندرس كذو بوكو لأتي بس غير عليمك مطاع ويا معبود أقول جيبو زندو بيتو بمردوش بيت كارا بتيكا برسي يا بيأيك ينداري بيقان يا بو ملايكا بيت جاي ملايكا برسيت يا بيأيك ملايكا برسي وكو نصرانها إذا أنا برست يا أوكو شيء أيام علي برست هادو أي ما تبوع شو أن كوتنا سيستما وهو معبود أقول جاي في بيت زندو بيت يا بيجان بيت لا أصلا مروا بيت يا زندو بيت يا أما تبوع شو أن كوتن جاء مكاكا سيستما يك معنى برنامه يك معنى يا مكاكا إيش معنى بخد نجي خدكا روجي خدكا لا إبعتاتي خدكا طلع من شويني يا مبكو شويني أولا كيسا جوان من يكاتب الخيب شويني برنامه إيه برنامه يك معنى يكاكا ديمقراطية قومية شراكية تأخير بوي القرآن كاتي كان باسي أقروان نبوايا نايو أحاورت نايو أحاورت عوديتا نها أمانية بس كاد الناس شريت وكن من أي كرته بس لا تعزاقات يخون قش ما نزانين للجزيري عربة ناس يبدنا فرسيا بس لكعبة سياسة وشخص بتتيابوا جيك لو إش خلقي بلا مالو بتتيابتي خوانبوا أو أنه من تريتو بزانا جوري فرسلي كيان بالترسية إيكي كيانش شوان كوتنا شوان كوتن شيا مجني يعني هيكل إجبيت يعني شخص إجبيت برنامجك إذا باشا باشا يعني يتعقي جو وقصي من بك وقت تجبتو شي يركتو ما يولد حياة مخط فطاغوت وعزيرك فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله غير الله ورسوله طاغوت هم قوم يتشيا لحرس دميك لهر وقعي طاغوت شيا أويكوا حكم وقرار بالريال أبريا بولاي لغير حكم الخوف يغمريكم وقسم القيمة سيم القيمة حوصت صار ذات بيشير ساكر ديتي صالح حفصو بنجاويك وفاتي كردوة إذا حوصتو شان إسا تهدار فاصو تلو حوتا وانيا يعني شان إس يعني حوصتو تلو شش صار بليس وقسم كردوة مردوة بلعوة كذي طبعا هذا مردوة ما تعودي حرقة وبقليك لا تعزانية تنها لا تعزان نمونية أوليك كوا تحاكم يخوت قرار يخوت بريار يخوت شرع يخوت أو يبولاي كما خالفيتيا قرآنه سنته يان أو يعبدونه من دون الله أي برستن جغل أخوه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله يا أي برس شوين يكون أي برس شوين يكون بغيري أو إلى الله يخوى سبحانه وتعالى برشاروني بدرايت أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله يان قراري أكم نازان الكوا أو طاع إخواني شوين كوتن إطاعة كذن هرستن فهذه تواغيط العالم يعني تواغيط وغاني عالم أماني أمشي واني ناونا ناونا يا فرسراوة يا سيستم مرشور روازو برناميكا يا شخص يا شان شخص يكا مخصب كرين يرغالي بكرين إذا تأملت وتأملت أحوال لازم أها رأيت أكثر أعرض أن عباد الله تعالى إلى عباد تأخذ أقر سير بك أقر أواسيرك أبنزو أبي خلكي لعبادة إخوان لا يدعو بشي الكردوة وعبادة تاغوت وعن طاعة الله ورسوله إلى طاعة تاغوت لا يدعو لطاعته بيغرالي خواه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مبيغرالي طاغوته ومتابعته شوان كوتني. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس الرسول بهذه الكلمة أن يعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت. آية كجيتي خواه فلسطين دور كونه لطاغوت نبي فلسطة نشوانك ونقرانك كما هم عن القرآن شركي قرالي معنى هاي معنى كلمة القرآن بجد أقر قرالي تكب مشركيت وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مشركي طاعة طاعة شرك حكم معنى حكم شيخ خلا ولا يشرك في حكمه أحدا حكم عبادة معنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هل كثيرك فهم بالبركة وكأن عمو أي شو أنا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في الصام لها هركس الكفر بالطاغوت كات إيمان بخوا بيريت أو دستي قلتوا بو قلاوة بتووة كبتراني نية قلاوة كشيا لا إله إلا الله محمد الرسول الله الوثقاء ملي أحكرك بذئم أبي إنسان بزاني يعني بريتو يعني تقليدي نوعي إنسان قرآن نهاته يعني حتى الناوي اشتيري الناوي فرعوني هاوردا الناوي كما الخلق شي هاوردوا بلا الناوي زور كم هاوردوا حتى ناو شاراني كبيران بوا حتى ناو بوانا نهاته قرآن زور كم ناواتوا زور كم حتى ناوي بشي الرؤساء القريش كان هاناوي كياته أبو الهبات أبو شكوني كيتي ايش ما مي في غمر الخواص صلى الله عليه وسلم بو اوي كوا بزاني والتشخيصات هو بزاني كوا نسب بلا مالا اگر نسب بلا مالا في غمران ايش بيت اگر هي السرداري في غمر النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ اوكم سوا النبي او ناويش حكمه دياده هنا ماسي وما يكون خلفي كردوا بس زهين هذا فرعون اخوينيه لقبي فرعون لقبي حكمك ايش شو يجي رئيس جمهور شو يجي مليك يلقان
1: عزيز بصر
0: كشم اللقب لقبي ده صلاتنا معنا ابن كثير أفرميت قال عماد ابن كثير في هذه الآية وكلهم يدعو إلى عباد الله وينهى عن عباد ما سواهم حبوا في غمران بعضهم كان بعبادة إخوة ودركونوا لعبادة غير إخوة عبادة ما نقش جديد فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قومنا لو ذنبان دعوا خلقوا في غمران لو ساوى كوان لو قوم نوحى شرك بهم خلال دانوا صادوا في غمران شرك بغوان إلت ها كوتا في غمر أمسا تيه سبري جيب بخانك تقول قال سبحانه الله
1: وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
0: يا من لبرو يمار أعدنا دريجن هل أوي تفسير لك واحدة فقاعت ويني قضى يعني شيء خواهي قولا وصيتي كرت قراري دا برياري دا فرماني دركت كوا هرورجار تام هرورجار أي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك كله إنتو نيما تنها وبتنها خوا برستن ولا قبى وداي كان شاكبر ما هو صيتي جزورة هجدة خالة طلع يما إذا كمان أولي بشوطة تفسير كين نبروا نموضوع قدر الشين خالة كان يجي زور جرينجي زين بخانيت طلع يما ليه هر أولي خاني نبروا يام تبقى سو دريجنة كيشيت هم أول أمك تبقى إما التوحيد إما التوحيد أكيد يا أو كان تريبه يمدي والتوحيد هو كم ترى أساسه أوتيا خواه قراري دا برياري دا وصيك يكون فرماني دارك الكوا تنها وتنها خواه برسو شريك وقرار لدا إيه أم حديث يا عبدو
1: وعبد الله
0: لا أو حد أم حديث أفرمت أم حديث أفرمت يعني أم شيء طبعا حديثك يا عبدو أفرمت فبقر بلنقى بيزان يعني أفرمت رغمة تعمل رغمة بس أنا أخوانيته رغمة يعني غينك بالسكون بفتحة بكسرة هسي هي يعني أنف ثم رغم رجل أدرك والديه أو أحد بما ولم يدخل جنة أم خادي قول قرنك يعني راسي رغمة طبعا للزمان العربي يعني لوتي كود عربي جلوتي بخلا بجي بلا من لكودي وتفسير ناكل راسي أما لبروي هندي النمو لها يا عرب هاو جيتو بوخوي لكل لا إما أقدر ترجمه يمكن بس معناك خير بغض النظر يعني لا إما يجب كبير عيد شايوة ما بيت داخل الدنيا أنا ما أجي يعني كل ما أجي بتبي تدخله على بيجي ممكن قبل أي مثلاً برلمان تاريخي كل بغا يركوا بعض حروف موقف خيب كه تر شو ترجمي حرفي كده خلاص يركوا بيجي من يعني لسر مبدأ خم سورم السورة هو أحمر ترسيل فقيرة فزنا كل جل عربي يعني أنا أحمر على مواقفي ما بعد إياه هاي تمن طبعا على بناش ده خماني أجك أجي سوري يعني سورو قرب كاتيرين يعني بردوام لسري كجدير بس فيه وقرو يعني بس عربي كلمه كذا المخ يعني أجي مصر المقر
1: مصر
0: دائم يا شتي وكاتير وسنا ويا ميسا يعني سذوتها كذيش كان لودي بخو خمانو كان نعم لودي بخو أبشي يجك أقول كراي شايوه بعرف تداخل بعض اليوا شيء كي ما بيكا أما يعني أو كان مو كاتير لشيء وان يعني هركس سيزاودي بيخمن خاصة سلام هركس يقعد بعوض هاي كي يعني كي كان لجينا ناتد بحشتو يعني خدمتي بعوض هيك يعني كي كان بو مسلمان بعي أوتا خبط خلا بحشتو يعني ناتو يعني أنا خدمتي بكيت تعرفي بشتو بحشتو أما يعني خدمتي بعوض هيك عبادتي كي حد زور جو عظيم واجبة معي أوتا بتشتو بحشتو معي أوي خواي يقول لا تخش بيت أدو زغدر تكا هم بوصل معتها
3: وقولي يا أبو
0: جابر الشيطان وعبد
3: الله ولا تشركوا به
0: شيئا أما إيش تأكيد يعني هذا كي إبعادة إخوابكو شريكي بو خلال مدى لا هيتش تيا لا شيئا تيا نكيريا لا قولو بشوكا وردو درشتا دوركو ولي جاء ابن كثير أفرمي رحمة الله عليه في هذه الآية يأمر تعالى عباده عبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحده ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته نعم لنا مخلوقات يشكو هذا الشريك إخوها أجتي الأخيرة مخلوقاتك يعني درس كراه إخوة ودرس كراه مخلوق نعم هذا معبود أما طبعا إينا إينا طبعا سورة النساء الصحيح عشرة في يوتي أما دوسية زوج وقوليتي آية فعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والتقربى دوسية قوليتي آية يمشي لي طبعا نايف خير إنه قولي إينا دوسة كمان تفصيل إكاشير أوي كمان مرس معنا أوي والقرية هو صحيح عشرة يا وصحيح عشرة معنا سورة العام شاهية لسورة النساء إشاهة معنا وأوهج لخارج معنا لسورة إسراء كذب تبي خنيتو قرين قرين على راسي زور زور
3: عظيم الشيطان وقولي عظيم الشيطان قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
0: أما إيش طبعا هو صحيح عشرين سورة أنعام سي آيات صدق من جاكتا صدق من جاوسي حسنا ما هو زور بكرتو بختي تفسيري أكيم طبعا في غمري خواجر أفرمي في غمري خواصة مفرمي قل بيجا ورن بين ولا باب خلنا بسرتانا أوي بروجات الحرام كذليتها يا كم ألا تشرك بالله شيئا هتشجع ما كان عقلي خوا وبالوالدين إحسانا وشاك كارو إحسان بالله قبل بعوض أيكانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أما السيم يعني من على كانت أن مكوزن لترسي بسيتي فقيريا يا مرزق الروزي يا واجدي في خوتي لسان خوايا يبقى من عرض الشيط سؤالا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن نزيكي أو كارا كيسو ناشرين وحراما ما كوروكوا يعني عشرايا يا فنحانا يا درو إيكيت يا فنحانا إيكيت يا وقصو عندما كان جارب عشرا إيكيت ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كيش نفسي كيش ما كوزك أخوة حرامي كذا ما قرب حق بيت حقش أوسي خاليك ولا حد زقب عسيكات كاوجني محصن بن زواجان قلبيتو زناب كان يا كسيك بنا حق بكوجيت أكوجيتو بسري يا كسيك دعاء مسلمان بوا مرتد بيتو لدينكي أفمن ذلك وموصاكم به لعلكم تعقلون. أما هو وصية ثانية كوا بو أوي كوا عقل بنو تيبقان أخبرنا قال سير قال يخاني بيش كان يكا يقوى سيدي كان شيء شيء بو تيبقان فهم كان حاربا إذا أرضي ربك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نزيكي ماري هتيج مكرو حتى أقاط مرحلي بالغبون بالغبون رشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نكاحا فإن آنستم رشدا شو عندك خلقي أقاط مرحلي بالغبون إيش فلام أقلي أويمية بعض قاري التجارة وشاو خارب ليكاتو بأمدو مالا ماري هتي وكاتي كان كوا تسيم أكريتو خوي أكدا التسيم أكريت هذا مني بعلق بيت، أمد الدعائي سليقي والتمييزي شاكو خلاب ديك كاتو يعني السفيه نعيو قلت لا يعني السفيه نعيو فكم معمالي السفيه أقل فنجا صار الشماني بيدين معمالي دروسنية كاسي السفيه بيت معمالي بكالا بازار ربجر شير توب سينيت شر عيادو بي دعائي وأوفوا الكيلة والميزانة بالقسط كيل يعني بيوانة ميزان يعني كيشانة كيوانة وكيشانة كشتان بداد فروري بنو راو بروكو خوي بيت وفاي بيو بكنو داد فرور بيت يعني او يكو يعني كل شيء مثلا تنقى كيشي هورا كيشي او غازي كا پرداخي كا او يكا حي ميزان يعني اتو غرامة كيلو يا طنة هرشي او تاني لا نكلف نفسه إلا وصحة تكريده كداخي انسان هيت كسيكا لغتوانا يعني بيت يعني بگویی تحقیق تو آن خواهی گفت امش برای دعوا هر چی پی من اجیت لتو آن من حیه و اگر قلتم فعلی ولو کان ذا قرب آل قصیش هم کرد عدل قصب کن با او عدل اش که خزی نزیکش بیت حق نیست بعض را اش توابیت لقازان جی او کسی که دور نیتو یعنی چی که داد دور بود زیب بو خزم بود ناس بو دوست بود دشمن بو ابی عدل قصب کن داد پرور بیت ومن أحد لا أوفو أو بعده بيمانه كخواي جورا داتن خواي جورا وفايت يوكم جيب جيب كن ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون أما يوسيت خواي بوي كوا بيرب كانوا عقلبون كيثان عقلي بوشي كا بيركاتو أدوا أم جاء فرمج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر يا جار راس كي منا شوين يكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شيني سبل او سبل جميع سبيل حاجه رجيت ري غير سبيلي خو كل رجيه او تفرقوا جوازيد بركيت انت ادرس اكات ذلك مصاكم به لعلكم تتقون اما جبت خويا بوي فارس قال شو فارس قال اريد ابي كم جار اخو بخيت كارو بيبكيتو ام جاء لعلكم تذكروا اخو استكار اگر با آقان بخیت کار، هند داد بوی کوا، هر سنجاند لبین چاق و خراب بکیت، که هر سنجاند کرد لبین چاق و خرابه، او کالیفیا تقوه تکات، شنی چاق که اکری چاق انجام دهی، دور کویت ول خراب کن. به آب شنی که هاتوا، تعقلون، تذکرون، تتقو. هدف فکر چیه؟ لعلكم تتقو. شیب و خدمتی اوه. موضوع چی ما بو؟ اوی کوا، خواهی گرا، یعنی برای داو که شریک بخواه قرار ندرید لیچ دیگه
4: وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار
0: ترى قال المسعود ماذا قلنا يا
4: قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل أمر من شاء الله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا قولي وأن هذا صراطي مستقيما الآية
0: أو سيادتك خدمة رئيستا أفرميت هركس أيويت سيري وصيتكاني في غمري خوابك صلى الله عليه وسلم كوا كوتاي جاني بسريبو أم سيادة بخنته أو دخالة خدمة خدنا رسالة
4: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم
3: قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. أخرجه في صحيح
0: البخاري مسلم رواية أكبر. أفرميت بعض يكون الجبل أفرميت لبسكوي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم للسواري كريكوي وتي أي معاد أزاني حقي خواتي لسر بندكان وحقي بندشي لسر خواه وتم خواه في غمري خواه باشتر أزانم. فمي حقي خواه لسر عبدكان أويا كوا دي برستنو شريكي بو قرار ندر همو قادة بير دي شركي إطاعة عبادة شركي إطاعة شركي شوان كوتن وحقي خواه حق عبد لسان عبد أوليك خوا طبعا كاستات يعني واجب لسان خوا دابنا خوا خوي سبحانه وتعالى واجبي كل لسان خوي إن الله لا يخلف وعده خوا قريب خالف وعده خوي ناكا نقدر زور فيه بكريت وهو معتزل كان يجن معتزل كان يجن أبي أخوا كامل خالف جهنمه ناتو أني خا خوا إيش نوان
1: وحق لغير الله
0: أوليك خوا أجر شريكي بخوا قرن ندات خوا قريب واجبي كل لسان خوي أم عبد بخاته بهشتو
1: هو حق عباد على الله
0: او حق عباد الله
1: الله وكله
0: ام جاهوت ما يبي غمر يخاف هذا ما اي مش دبل ما خلكي ام مش ليك زور قوليه فرمي لا تبشرهم فيتكلوا مش دايما بيما ده بيا ميجا باش تكنوا دعاي باش تكنوا ايش تي اسا ما ام كاكري ما فاقش الاخيره ان شاء الله كما الخالق كشي باثك ان شاء الله اللي ما تنعك
3: في مسائل اسكي
0: في مسائل
3: في مسائل الأولى
0: يكا
3: الحكمة في خلق الجن والإنس
0: كواتا خالي كم تبعد در زمان لاي بخل نبرو طبعا ليلانا إساتا أم فياوا يعني بسوشوان خالبا ساكادو كرتي زور كرتي بختي حكمة شيا لدرس كدني جن وإنسا خدمة عبادتها.
3: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه
0: يعني عبادة بريت توحيدة
3: التفرس
0: شنك لبي أو يعني خصومته دباركي كوتا بيني في غماري خاصة ما قام يجيب فعلا أسأل تحقيقي لا إله إلا الله.
3: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: هركس يا توحيدي نويت أو عبادتي خوينا كذا شكو أفرميت في غماري خاصة ولا أنتم عابدون ما أعبد يو أخوة برسينا كان كم يعني كذا وان بس أوي إيمانية أو مسلمانية إيمانية أومانية ولا أنا عابد
3: عبد إيه. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام
0: كواتا جاء الحكمة لنا دني بيغمبرانا أوج أوي كوا لغير منهجي بيغمبران والصلاة والسلام إخوان لسال بيت إنسان قد ناتو عني بقات الرزا من دي إخوان بقات من بس مرات إخوان دعوة شي لئي ما قادي كين إلا التنهار رجع يا غمران، لهر رجع يقول بروي بخوا فرستي وخواناسي، صد أو نيستا خد ما عندو كيت ناقد أمانش، شو كي يرجع هاي أبو بعش، رجع يا غمران، صلاة وصلاة بخوا على سبيت، كن الرأي نرأي خوا.
3: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
0: أم يا غبو همو ما تكانا، همو ما جك بيعين بعاتوا، أم يا عمي كوتايش، إن محمد مصطفى صلاة وصلاة بخوا على سبيت، بو همو دار الشواني سر أرزة تا كوتا زمان.
3: الثالثة أن دين الأنبياء واحد.
0: أنبياء دين وعقيدة بربع ورعة توحيد يعني رب الشريعة جوازيان بوا.
3: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
0: عبادة إخوة ناية الديو حاصل ناويته ناوي سناوي تعبد عبد إخوة حتى كفر بتاخد بك أو أنا تقول لا هو لا إله إلا الله هذا على كوساني هل يتو يجي إلا الله أنت واري إخوة أبي جاء أعبد الله أنا أعبد الله يعني هو الشريف بتاخد لا إله بلا أدوى جاء إلا الله أي ناية الله الله جاري كيف مسي خوايا نعوذ بالله وابن عبد يا اخوه دوما شيء يعني اي قلت اما يجي الله اي لا يدري شيء قال اخي انا اخي كفر يا اخي شيء ولا ان سالته من خلق السماوات والارض
1: الله
0: لا يقول خلقهن العزيز العليم حبدو صفتی برزی انده اپال خواه اما ام اردو آسمان خواه یکی زالو دانه زالو زانه درسی کندو هم نایو خواه هم صفتی خواه هم خالقه چی انده اپال خواهی گوره بلا هم ای مسلمان بون اخیر اخیر بس بس ناکریت
1: الثانية أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
0: طاغوت كلميكي كشتكير أبو حرشك لغير إخوان فرسيت لمعبود لمطاع لمتبوع. إيه؟
1: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
0: او دا خالي كذلسي آياتا كي سورة العامة كما سوى پنجاكتا سوى پنجاوسي كما الآياتي كي محكما
5: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دورو

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير
3: لاي السلف ابعاد انا زور زور دورة بوتو كان امشقاري ونصيحتي زور زور اتياعي هم بوكو مالا واجبات هم بوكو مالا حرام وقدغ كراو كبشر جز بيكا.
4: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء ففيها 18 مسألة أولا بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول المذموم مخذولا وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
3: أفرمي أو آية محكمة نشكوا هجدخ الله خوي أقريت لسورة الإسراء كدس في أكابتي لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا لقل خوايا إله برسراوي تر دامني شنك بلو مكراوي سرشوري زليل أقريتو أو وختمي كذوبتي ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوم مدحولا ما تجاك جبو دوزا خروات خواهي قولي بم آياتانا سبحانه وتعالى إما أغداركاتو كوا أمانا شأن إما آياتانا لو مقايا أم آياتانا زوز والقورية شكو بچيش إني أكو تايتيري فمن ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة أما أويا كوا أو خواهي قولي بروردقار دي يعني وحي الناردو بدل الحكمة يعني حكمة لناردني أم تنخالة دخالكي سورتي نساء دخلك سورة الأنعام هج دخلك سورة إسعة قرن بالزواج مركش أصولها هو أصولها
4: المصنع قبل التوحيد كان حكمين
3: ملي واحد بالتأكيد
4: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بداها الله تعالى بقول عبد وعبد الله ولا تشرك به شيئا
3: أو سورة النساء أو حقوقها كاتوا بدأت عبد الله ولا تشرك به شيئا ومن

0: ذي الإحسان وذي القربة أخي الأرواح. أوجد داخل الله.
1: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
0: أجا أقدر كنوك كوا أمانة تنبيه كذل لسر وصية كاني في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم دعاي في أغمري خواه على السلطاي أو السعليك أو تنماني بلعو بمريت حتى حدد وداع وصي أوهم أو منا بيامة رجل لحد وداع أخوان ديوا كشي وصية دو سيو سوى بانقل مردنيس نبال حد وداع حد وداع مانق دوان زي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم صالي دي مانق دوان زي صالي يعني مانق سي وفاتة فالبيت ويتفع خيرش كوبرا وسيتي أو عادة لك اللوم أو دعبزين برنجي تهبتي عن هيا شكا ختامي نبوتي بيكريا
1: نصيك لو أنا أعيوتي مشاكين يزل
0: اللوم أبا لقارة كوبرا القرار أسود جل آياتي سوري توبة
1: الثالثة عشرة معرفة حقي حق الله علينا
0: بزايا خوا حقي شيئا سر إياما جيب جيبك
1: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
0: ناسيني أوي كوا حقي عبد السرخوا كانت يما حقاني خواه جوجبك.
1: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: أو مسألك باسي كاما وتي خور بدون الصحابة وتي نأ مش دايان في مدى بشتاكنو زوربي الصحابة نيانزاني.
1: الثالثة عشرة جواز كتمان علمي للمصلحة
0: هذه علمية جائزة بشاريتو قبزاني كابرة حالة حالة إليه يهتوش إلى داني أكات
1: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصور
0: سنة إنسان مجددان ومسلمان سنة دولي خوش خيت
1: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله
0: بترسل لويك عبد يعني تيكا تشكاتو بس أو سيبا تشير رحمة إخوة هتشتن هاتشيكا أو آياتنا أخوان لك باسي غفور رحيمك باسي توسيع إخوة قورك توسيع إخوة قورك مثلا فراوان إخوة قورك مثلا لبودن إخوة قورك أهل سنة جماعة جشي دائما إنسان يعيش بين الخوف والرجاء
1: وصيال إخوهما
0: لتباشر يمنوك مرجئة تنها خلي سيري آياتك يعني رحمة أكين نوكو خوارج تنها سيري آياتك يعني عذاب أكين ملكو هد في بيك وليك دينو صار مستقيمك أما دور سياكات أما من هج مستقيمة
1: إيش بس سنو فاضانو
0: إيش بس إيش بس سنو
1: يسر أوس رحمة
0: بيجي بخوا أخوة زور بالرحمة هاي خوي ولا كل واري يجي شكور أخوة زور بالرحمة شكور يسي بوي عذايد من بدادنا أخوة عدلي هي رحمة شيحة
1: عندك عذاب وقت أجريت التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم
0: أو كسي بسيدي أكدي أقلنا زاني بيجي أخوه بيخمال أخوه باشر الزالم أما علمه فما همو كسيك همو داعيك همو زانيك رب سي بيبيت لا أدري لا أعلم الله والرسول أعلم
1: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض
0: جائزة علمي بدد عندي خلق لذا قشتي
1: الحالية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الإرداف عليك
0: يعني خوبك مزانيم تواضعي بغمري خوف أصبك سواري كربوة كسي كي تشكل خوي سوار كده
1: والنظر
0: نهر يجب معين عاف
1: نهر
0: نعم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تايبتي كل أمع الميداوة أو زانستيتي أم اتكاء بشناكاتو رحمة إخواه أو لك شيء كداتو لسمع نشك عمرو طريقه ونيش نيش لو بدا دخل كتر حتى طبعا معاذ لسمع لكوتاي من الدنيا ما سيكرت جنو بني بانو ما كاتماني علم كاتمي علم المشاعر مو
1: الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
0: يعني أم موضوعة كباس ماركت توحيد وخواه فرس وخواه ناسي بما نايك اشتقير توشي شريك نهاتن لا برستنا لا شوان كوتنا لا قرالي كدنا لا ساو قانون تشريعا وكو آياتا كما خندو أما آياتا أقر بقر إلى قرآن قرآن أنفر لي قرآن وأفر لي قرآن حمي باتي التوحيد وخالني التوحيد باتي حمود جولك التوحيد كان شي تفصيل وكيلو تسالي كردوا هي جورة جورة كي توحيد شو فرسرعبتي شو خالقيت شو معبود شو مطاع شو تشريع وياسا دستور إهمال لك راهو زور بروني وزور بصريحي لبابي عقيده هاتوا شركي قرايالي شركي حكم شركي توحيد عبوديت شركي خالقيت شركي أسماء وصفات أبي قشت معنا معنا خمان باريزين وبزعني كوا أما دينا دين الجياري قالك إيسان راسي يا قصي نكر يا قصي لبوكو دين قصبكات أما حمويت يعني ما حقتك هذه هي جوازيك نية لوي كوا تو بتي سجدة بو بتي أبويت يا بيجي أم قانونا قانوني تشيعو يا أساس سلورو بربا بحبكم رد خزمتي أوا جوازيني هادية قشتي شيا شوك أخوة يرحم ولا يشرك بعبادة الرب أحدا أفهم ولا يشرك في حكم أحدا هاركي سوري كهفة هاركي شبكية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

هر کس بشی خو پس پیرا پس پیرا کرد تو بنرخا کرد تو بنرخا زوب سر اتی

استا با آیتی ام روداو بخوینو که زور براش کبی وینی او روداو من بو کشه آیتی که لسورت اسراء دا کفرم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله سيرو شي ليلا مكن اي نابو اسراء بانيان بيت برزان شو دو ماناي جاوازي هي او كساني شو بيو فرماني خواه بنسر لاي اوانا رمز بو فساد و بو باوردارانيش رمز بو نزيق بونا والاخوا لاي مسلمانان رمز بو نزيق بونا والاخواي قورا يعني الاخوا هر او شوش بو يا براسي خواي قورا او كاتهالا بجيري بو پاکی درونه کن، با برزبونوی نفسه کن، بای پیتنالیم لشوانی رمضان زور خواه پرسیب کن. چون که درمانه با پاک بونوی نفس. روحکان تن برولای خواهی گوره برز کنه و لو شویع بشو نیوجو، بدعا و صلاواتو پیان صلیم لکاتی شوه اسراء معراجی پیگره. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا سیری و شی عبده بکن. لبروی ریز لینانه که زور گوره بی. لبرو بیر نچه که او عبده که. ولا بروي مكانتي يعني ام بيغم الرسام زور زور زور زور زور برز بيته و لا برو برزن تبيني او بكن هر كموقفك بعزته وديتك يا ولا بشر وبو بشر ين بعبوديت بيري ديني نوا ين نعمتي او اياتك هميشه ليادي بك تو عبدي نابي بشتيكي تركاتك بسكينه ما نشن منك وباسكم سكاتي بيوم فتح مكه اكاد واي شان صل ازردان ونارحت يدر بدري ام الملانكه بسي صالخه ين سيك نور شي فتح مكه اكاك سركوتيك يكلا كروبو بيغم صم كوتاي شنو مكه وشون بو بيغم صم شونيك خوي تواو يعني نار بسر وشتركيو آبو شيوا دانوان دبو سيري وصفك أو روشي كبراكاني همو يان كروشي ريزيان بوبر ودايكي وباوكي هاتنا دي يعني خوكيات دي تفسيري خوكي كتشفر من ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي سيري تواصعكا أنت ولي في الدنيا والآخرة شي تبي يوسف خوشويست توفني مسلما بمسلمانتي بمرين أخوايا او دا وكاركيتي اوا والحقني بالصالحين سيري تواضعك وكاوي صالحين بيش او لبهشت ابنو خوي بدوي اما نبرت انا وبهشت سيري حزتي سليمان كان كاتم جوي لدنجي ميروبو كتشي فرميتي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي سيكن يعني سيري ميجوي همو بيغمران وابوا همو يلا او بري عزته بالادستيا او بري تواضعان بخوي قرنشان دا عز وجل براستي مناكي الزور جونا لحدسكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم هاتوا فرميت اوي اوا بخوة تواضع اوا بنويني بيغمرة صلى الله عليه وسلم دستي بروزوي نزمة كردوا اوا برزية كمو ابو شيوية يعني اوا بيغمرة صلى الله عليه وسلم دستي برز كردوا بو سروا باشا چي لم قسانة ورقرين سفري سراو معراج بو شي عبره دست بيكا اگر همو دنيا بروتا بكرتوا اوا تواضع بخوة زياد كات نكم كاها زياتر برستكات واغر تواضعها بي وزياترت اياتي واغر لي بي اغر بي دايت اتر دين بيت يان زانست يان پارا يان دا صلاة يان كرسي خود لخود باي نبي براسي دل نيابة بزوي دارو خيق لخود باي بي برسي الله ناو داركان بكن چيان بسر هات كاتي اما نيان لايات كرت چاني خود يعني بنزم بقري زياتر برزبي توا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كواتا وشي بعبده زور زور جرنجا أبي هموما لبرشاي بجرين هركا نعمتك بيت رازيات التواضع بنو أنا سباسي خوي لسرب كو خود نزم كروا خلكيش خوش بيو تواضع لبر يعني عن لبو خلكي بنو أنا باش إسلام أما نايت أنا روشن بو توا أواجه جبريل هات خدمة تي بيغمص السلام بيكوا حوجر توافي كعبيان كرت بلام شتي كي لا تنا شكاتك بس لبس رهاتي إسرائيل معراجكين بس رهاتي رمزي كان مراسي يعني شي رموز يعني مشكت بخركار ديماني كي ديماني بتشوك بتشوكا بلا معنى زور قوره لبشتي ويتي رمزة تيه اغانا لمشي او رودا وبشوكا او معنى قوره هي استايبينين چون دواي طوافي في اغمس السلام چي رويدا لناكاو براقي كي بيني يعني اويك رويا بيانصلم يكمشت براقي كي بيني ام براقة چونه اما هو كاري قواسنا ومعنى كاليرا وامان قينة بيت المقدس يعني مسجد الاقصى وليبيو بو اسمانا كانوا بم براقة عروين باشا او براقة شيوي چونه بيانصلم فرميت حيوانك سبيبو لگیودریش گورترو لأستر بچوکتر بو سیری وردبینی او وصفه یکن که پیانسان کرده لگیودریش برستره لأستریش نزمتره رنگی سپیا فوق الحمار ودون البغل یعنی ای رسول الله وصفه کانی تری چینم براقه سرسمی اگات او شونی
چاوی برکات چاوی برکات هول بلیت یبگی یعنی چاوم تا او درگایا بینی ده هنگاوکشم رگ اگات شونکی چاوم و تا اگر چاوی ده کیلومتر برکات با یک هنگاو للای آخری ده کیلومتر که اوسیتو یعنی یک هنگاوگات باشا چاوی ادمزا چند برکات ببینین 25 کیلو تا 30 کیلومتر تی گشتی یعنی براق چون روشتو 30 کیلومتر به هنگاوه 30 کیلومتر به هنگاوه کتر کواتا خیرهی تیش که پیانسلا باز در خیرهی روناکی که یا سر فیزیهی باز که باشا احیا بقد بری بینایی چاوی او یعنی ایما چاوی ایما تا چند کیلومتر چاوی ایما براکات 30 کیلومتر ای با چی از زنید براق چند کیلومتر یعنی از تی بینینی چاوی يعني لو أنا 60 كيلومتر بيان 100 كيلومتر يعني لو أنا بيان صلا بتشن خلق بقاتم بس قوتي أقصى ب 5 دقة راسي برزان هاولان زور جورن كبروان بمعجزة كرت إما لسردمي فروك ومشكين براسي وحمانا بزحمت برواكا أي هاولان شون بروان كردوه يعني أوى شراز قوية كلا في غمرة صلا أوى هاولان باورين بيكردو براسي وين أوى شون متمانيك بوا يراني في غمرة صلا بويانا ب في غمرة صلا زور يعني بيغام زور راس قبوا هر چيك يفرمو يكسر بروان بيكر هر وها ما نايك تريشي تيه كامية خواي قورا تحدا منا كام كما نفرمي هر چن زانستان سر كبه زانستي من قورا ترا تواناي من زور ترا بهمو زانستكان ادمزال فيزياء وكيمياء وزانستي درياواني وهمو زانستكان انتر بقدر يك خالي زانستي پر وردگار نيا او تا جاندار اكتان بو هنم لاي ايوشتيوانيا دروس كراوي كي تايبت بو بيغام صلى الله عليه وسلم يعني هنا ومانا باشه بو یه نویتی برا زنگات اللی بی پیانسلم رمزی زنست ده یعنی پیانسلم رمز بو زنست و یه نه حالا سر تاو اقرأ آیت اکنین ده قرآن که و تا عدیش تانک رو با او راسته تأکید بکاته و که هرچن زنست پیش کبید توانای خوال لپیشتره حالا برویه یعنی براقی به طبیب و پیانسلم نارد یه سوالی فروکه و موشک بن يعني واي بينن مشك بينن ديورن تواناي يما بين كتاروجي قامت هر امينه يعني ايا الزويك خوي دروسي كدو نايسر ملك هر خوي مالك الملك هو محمد صلى الله عليه وسلم سرتاي وحيكي بزانست تكنولوجيا دسي بي انكرا وتا بلغي وتان بو ادي ك سر سامتان كلا سري وزانستي ايويا اگر وانا بو اي متان بيرچو مانكيت يغن او كوي بي بلا ای زوی که تو زور فیر بیو زور پیشکوی خلکی زوی نکن لبردم خواه خودم بشتی بزن یا رسول الله براق کتی پشن با براق کدیر پیان سلام افرمه که سرکوتم گولم توزی بگره رمزی که زور گویدی که جبرئیش لگل ما سرکوت نجی هشتم نجی مهشت یعنی شی واتا هاوریتی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم محتاجی هاوریتیه بله پیغمبر صلی الله علیه و آله محتاج هاوریتیه هاورکانیشون هاوری پیغمبر جبرئیل بو گندرکش براق بو لبیر من نش براق لبرق و هاتوا یعنی واتا وقتیش کروا خیرایی که به سنوری هه ای خیرایی تو با فیربونی زانست چنده با فیربون چنده تو نه چنم ای هاورکت کیه بتأكيد يعني نابي تكسكي برقي غير هاوري كانت بالبيونين برو تشاكا اغا برو خرابه بو وزور خطره نكن برزن هاوري خراب كان ام قسيبو همو گنجانا يعني بوس بو گنجيشني بالكو بو گوركان بو هرسكاركان زياتر بو پياو افرتان بو مالو منال هموي يعني اويك تمني روشتو كشي هاوري خراب يعني سري ديتيك يا براسي زور كزوايا براق هاوري شيو كو جبرائيل ابيت براق خلقي تمالي ناوي خلقی سر پیچه کاری نبی ای پیم نوتن سفری رمزکانه پاشن شده کتری شده بیه بزنی نرخی براق چنه پیان سلام پیشم رو دوابه دو حفته ان سه او نبو نیزانی چون پچه تو ناو مکه نیزانی او نبو کس مسلمان نبو براسی یعنی او بو دنیای لحاتبو یکو نیزانی یعنی چون بجوله توا دی استا پیشان تا دین چون همو اسمانکان بریه یعنی تو نتزانی چون لمکه درچی دی استا وار لیکن بخیرائیتیش به همو گردونه طیب که تو بگرید یعنی بگرید صلی الله علی النبی صلی الله علیه وسلم او مانای براق امش مانای بجم ندهیشت هورکان تانم پشان بن پیتر لیم ایو نتیجتان چیه بیتو با اکن یعن نا هورکان تانم پیبلین دوی رمزان پیتر لیم وک براق بیل راپرینو گران کاریا یعن تمالو خوص پینا بی هورکان بلی هورکان تم پیبلی پیتر لیم دوی رمزان لخوا پرستی امینی تو بردوان بیان نا هورکان کین نوکان نزانی یعنی
فلان وفلان وفلان وفلان نا سودينيا نخير أيكي فلان وفلان وفلان أو أنا آه أما أنا بقى كدن أما أنا وقت براق اللي أكنا كاركان تباش فين فلان كوتر قشت شو قشت مزقوت يقصى سيري أما رمزي ترب كان يا رسول الله شيء كيد يعني بيغمبر وجبرائيل دابزن أشتنا بال ديوار يقصى هرك دابز يكسر فين فلان رشمي براق كي قرتو بپايكي برنبر مزقوتو بس تيو تند قريدا قريدا يا رسول الله بو شيء واتكرت أم براقة بتايبت بو تو دروس كراوة تو بلي أو براقة الرابكات نا يعني فيان صلم كهات در لمزقوتك أو براقة كالراي كردو ليوانا ماوا نا اشتوانية اشتوانية أو عبدك العبدكاني إخوة بتايبت بو رسول الله بو سفر دروس كراوة أقر أسب يعني وشتر بو أشتي كتير ما نود بلام أما براقة بلام نخير فيان صلم أيبت مبدأي كفيركا كامي أو مبدأ يعني بشت بخوا بستن معناي أول نيتو أسباب كان نقري تبر كواتب راقك ببست روا آخر سلامته نخير هذا ببست روا الدنيا عواية للدنيا فير بك برش بخوا ببستو أسباب كان جب قربر أو هنجاي راستقيني براسي لم درزي زور زور شو أنا ليت يبغين استيقيشتن يعني شو من برش بخوا ببستمو عبدك رباني بم مال إخوة خوي شار سيري مثلا كان نخش تي وهر نبو نجبي براقك ببست روا آخر سلامته نخير هرب ببست روا شانصلم با فطرتي خوي كردي لقل قوي ايزاني وبراقة بتايبد وادرس كراوة يلا يا رسول الله ما بتشينناه مسكوت يقصى اتشينناه وقصى دي منكي زور زور زور جوان ابينين كاميو دي منك قورية دي منك اللو بيشتيوا نبوا كوبو نوايك قطشتيوا روينيوا باشا بيانصلم كي شو اقصى شكاتيك شونا وقصى بني وشو سي شو بو رويشت رسول الله شونا ومزقوتا كواش تيكي بيني كب عقلي كسانايت يعني وهم مفروزة كمزقوتا يقصالو كاتيا تشول بيت ورومانا كان دا صلاة بسر طواوي فلسطين هبو وكوتم كاتكي طبعا نيوشو بيغل صلام شونا ومزقوتا كا سيري كر مزقوتا كا يكسنا قريت شوين يكسنا ماوا جي بي لي دابني كسني بتواني جي بي دابني اوان قرب علخا اما او مسكوتي اقصايا اي بينن يكسي ترناغريت باش اوانك ينن او مسكوتك يان اوانك المسكوتك ابون هر لآدم وتا حزرت عيسى همو يان دابصيون تا بيش وازي لبي غمر كون صلى الله عليه وسلم يعني همو بي غمران همو يان هر لآدم وتا عيسى او حضرت يوسف او حضرت نوح او باوك ادم بتايبت هاتو بولاي بيان صنم او عيسى اي بيني او حضرت موسى لبيا سيرك او حضرت سليمان اوش لبيا حضرت ايوب سيرك بينا بيش تشاوت كاتي بيان صنم تشوت الجوره او ديماني بينو اخو تشي لهات بيه انبياء الله من لدن ادم حتى عيسى جاءوا يستقبلوك يا رسول الله كسل هموم يا جمروفاتيا کابونوی آوای بینی و اما گورترین کابونوی لمیجوا شتیوار روی نداوا همو پیغمبران کابی بیت نوا بلام هم دیسنم کابونوش منایشی گوریتیا اویش یک گرتویی مروفاتیا وین یک ریزی مروفاتیا لگل دوری همو زمنکانا با یکوان همو مروفاتی هرچن زمنکان لیک دور بن مروفاتی هر یک یکن برزنم منایی که زور جوانا یک بونی همو چیان یک ریزی خلق سیر کن چون استاد دنیا پارچه پارچه بوا اها او همو جنگو کشتاری رو دا سیری او همو بغز و رقو کینو تولسن نوهل نو مروفایتی لو ولاتگانی خومانا لو برپوبول امریکای باشور بو آسیا افریقیا همو دنیا همو جنگ همو پارچه پارچه بونا بو سنانو بو یکو بغز و رقو کین بلام خواهی گورا پیمانا فرمیم جیهانا همو یشکا مروفایتی همو یعنی یشکن لآدم و تاروش قیامت بس دیدی ایم همو یک امتا بس ديني اما اسلام علي اما همومان يكيكين اما او دينين بانقشب بو يعني بيك داداني شارسان كان ناكين يان دجاتي كني شارسان كان تر ايش يما نيا ايش يام دينين بلكو بو بيكو جياني ما هولا دين اوش يعني بلغا كمانا وتا همو بيغمران هاتون برزان ما نايكي بيكو جيان بو يكبون بيقشتن لاي اما فكريكي اصيلا نك يعني اشتيكي موقاتو كاتي ما من برسي عربكم باش او بيغمرني برو معراج الرواد بو اسمانا كان بغي مو معراج سركبه اي ليفي شايب بيغمران ناكبه يعني اللي بيت شايفيه أنا كبا أي أول نية بيان صلم اللي بيه يكيك همو يعني بينيت با أي بين أي باش ربو تابصيون تسرزبي بو ماناي كيزور قبر تابصيون أماش رمزي كترا أزاني ماناي هاتنا بوشيت تسليم كدني على مروفاتي
تو برپرسیاریم زوی ای محمد صلی الله علیه و سلم. اما نه چن کوریا برزن لگل یارجین اما نه ای نوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای خلقی مدینه که اصلا لگل من دانیشتون القيام جارة خلقي السودان ومغرب ومصر وسوريا وفلسطين تيايا ايوا هستان كردوا بوي كابي رولكتان هبيت يعني لمسؤوليت يم سرزبيا يعني باربن بسرزبيا كاميان بارن يعني مسؤوليت على قرن ام ارز جماري مسلمان كانت هي لصاب بيست كوي جماري دانشتواني سر ارز او لصاب بيست بار بسر همو بشر يتوام لزانستو تکنولوژیا و بیرکاری ورزشو روشن بیری کانو فلسفه و تیورنیو کانو هموی امر صابی سبار بسل صاحشتاکی تروا براسی جیداخا معقولش دیواب بیت لو رجیا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مسئولی لمسر زویا باشه و رازین بوا من نامیو بلم او لصابیستی ایما که مسلمانانین زوی بران که نا ببیچوانو امانوی او لصابیسته همو سر زوی بکنه فر و پیت بلام اولا صابسته هیچ ناک نیسته او یعنی دو سس ساله هیچ برهمک من نیه یعنی زور نوازه زور کم برهمیه میه ایچه که دست که ویل لولا صابسته برهمکی هبه همو من بارین یعنی دست من لجه شنکه من ناو لکاتی که پیانسان فرمویتی دستی برز باشتره لدستی نزم پیغمرانیش همویان دابزیون و فرمون تو امتکت او آلای هموم رفایتی ای محمد او نیه پیتالم ام سفر سفری رمزکان براسی پیغمبران یعنی پیغمبران بینی چون دا بزیون خو انتوانی لا اسمان کان بیبینن بلام او ته هاتون سر زبی با پیانس ما فرمون تو امته کتبر پرسیار لم سر زبی نه هر مش نه پیانس ما چته جوروا پیغمبران شمویان لبینو چاوری قدوم مبارکی محمد صلی الله علیه وسلم و حضرت جبرئیل شی دقلایا و حضرت ابراهیم باپیریتی و سیرکن او ابراهیم او اسماعیل باپیری یعنی راستو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابراهيم وابيليتي كقرآن باسيكا اقرأ كن نيسوتانو يعني سيلكن بلي همو بيغامران هلصنو همو يان اوستن همو يان برزا اوستن چيكن باش تشاوريشين يعني اوار زبن تشاوريشين ام بيغامرانا بوار ريزيان بستوا بو نيوش كردن دور كعاد نيوش كن كي بيش نيوش بيت اوه همو بيغامران راوستاون تشاوري حزتي جبريني كي اماميان بيت انجا جبريل فرميت يعني سيركن جبريل فرميت اي محمد بيشكوا الله صلى الله عليه وسلم الله كذبيني يعني باش تشي بو امامي بيغمران يعني توبر برسي ام دور كعتر رزلنانا ينكر بسردانا كاميان الا انشي تشريفي اتكليف يعني هردوكيانا تشريفة و تکلیفیش تو مسئولی لمسر زبیا کاری کی زور قرصه بیان پیش شاود حضرت نوح پی فرمی او آلا کم تسلیم کردی یعنی او ابراهیم و آلا کی تسلیم کرد باش ام تشریف و تکلیف هر بو پیغمبری ابو امیش باش ایو ازن نالم چی استا برای خوش کن زنیتن بو علم با ام راپرین لبروی لغیری اما بدیل منیه حتی اشتیب کن بو جهان فری ارس کبین لبروی او یعنی بو امامی همو پیغمبران لبروی ابی خیر بچنین لبروی برازان یعنی ام قصانه اکم تکاتا لی اکم لما نانا تیب کن اسلام معراج شیرو کی برای گردان نیا معجزه اک نیا هر دری خوتی پی خوش بکی تو تواو بلکو معجزه اک مانا کانی زور تواو گش گیرن معجزه اک تا پیتان بلی تکاتا لی اکم اصلاح بکن لم سر زیوی او پیغمبر صلی اللہ کردی یعنی تو علاکت بدستوی علاکه هر بدست پیغمبر ونی صلی اللہ كما يوجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكيو بو امامي پیغمبران لمزگو تيقصا اي پیغمبران لكيو جنبونا هل لمزگو تيقصا اگر تو حل بشيري يعني ابي همو ما لكيو نيوش بقين بدوجي شيا طوافكا لمزگو تي حرام نخير لأقصا ليرة بو ليرة باش بو باش لأصلا إسراء بو تشي بو أي آمان جي أم سفر لأصلا تشي براسي إسراء يا معراج يعني أم ريزنان قوري يعني بو إسراء يان بو معراج بيقمان بو معراج أي كواتب بو تشي إسراء بيكرا يعني ناكري لأسماني مكة وسركو تابو أسمان كان يعني يكسل يوسركو تابو أسمان بو نابو
يعني درجة أسمانة كان لسر جمزي يعني بردينا لمزقوتي أقصى بو اللي بيع وكاتي قرايا ولا شو قرايا طبعا قرايا وبو ما ضوى طبعا يكسر كام يعني يان قرايا ومزقوتي أقصى وليو قرايا وبو ما ضوى قرايا ومزقوتي أقصى براخ كيلي وبستوى يعني أم بس الشي براسي سير كنا مما ناي زور زور إتيايا تولي ريا آلا كورا قري ام مسکوت تو مسئول لیرا حدیثی که جوان من هیا لسیریا چیه فرمید کس لمال یکترا نابه بیت امام یعنی چی نابه لمال یکترا امامت بکی یعنی بونه بونه من دیمه مالی برزد اکره یعنی بی اوی پرسی پی بکم امامت بکم نه نابت اصل که امامت بکا خوانی مال اگر خوانی مال یعنی صورتی اخلاصی لبربو منش همو قرآن لبر بي أبي كي إمام بيت هر خوان مالكا بي إمام بيت يعني أبي إذن لور قري مقر خوان مالكا خير رقد بابلي تو أو باسي كترا كي خوان مالكا واتا كي مسؤولة لمسجد أقصى بدن بيلي أسانة من باس لا مسجد أقصى كم كي بر برسر مسجد أقصى أوي إمامتي كرت أبي ني كي لدواي بيغمران صلى الله عليه وسلم إمامتي كرتو حسيتي داود حسيتي سليمانة او حضرت موسى تيجيشتن استزانيتن بو اسرائيل فكره چون كبيغمر مسؤول ليرا وبزن منا في زور بهزو زور اشكراش بيشوي يعني كوتايبيت بروين بو معراج باسي دي منك يخصابكين وقيل لم سرود بغرين كباس لا اسرائيل معراج كات وكوي لو يعدي عبين ما فيك وسيلكين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خشبستان لخزمة كتابي نيابي الأذكار إمام النووي درسي بيشو فصلك من باسكت باسي أو ذكرى غير مقيدانا كإمام النووي رضا رحمة خوالي لبك كاتو وقت ساتيانيا كي أخواني شون أخواني بخوانا باسي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ماكر كوتا فرمايشك لخزمت يا أبو إن فرمايشتك جويلية كأو أبو دوان يجي بياني كوم الله بردي كو كردبو خريكي ذكر خوان دنبو بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي من شان كلماتك متوى لما يتوزياتر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو الرواية بسن رواية كترهاتوا لفرمايشتي كترهاتوا دانا دانا بيان لي بل سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته إن جاء الحمد لله آوى الله أكبر آوى لا إله إلا الله آوى لغل هرهم كلمة كان أو كلماتنا يبارب كروا لترمذيهات واللفظة كيبو الشوازي ألا أعلمك كلمات تقولينها كوم الله كلماتي في بلام كبيان ضي آوى بالله سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سيجار إن جاء سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سيجار إن جاء سبحان الله زينة عرشه سيجار سبحان الله مداد كلماته سيجار لفرمايشي كتير لصحيح مسلمة أفرمي ذكري لا إله إلا الله أو شوار ذكري كباسم كرد زور قورا أفرمي أبو هريرة بمن أجرته على بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أقر بلهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت أحب إلي مما طلعت عليه الشمس خور كهل ده هتا كوي أقرتو همو سرزوي أقرتو أفرمي أم تشوار كلمة من بي خوشترا أقر همو أوم بي بدن هشتا أو تشوار كلمة بلاو خوشوستر جبزانا أو تشوار كلمة أبي أجلو باداشتو قوريكي چنبي لرواياتي كترا أفرمي أبو أيوبي أنصاري لبخاري مسلمة هاتو ومان أجارتو هركس يبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو ذكرك دوام يجب أن يعني أم إخوانين أفرمي هركس دجار بيخوان أم ذكرى كان كمن أعتق رقب أربعة أنفس من ولد إسماعيل وكوا تشوار عبد آزاد كرد تشوار عبد أرزم كبير درساني بيشو قوري عبد آزاد كدني زور قوري اسلام زور گرنگی دا با آزاد کرنی عبد الجاری افرمی هر کس یگ اما بل چوار دانه آزاد کرد چوار ل اولاد اسماعیل چوار دانه آزاد کرد دی ور ل روز قیامت اگر امد و تبع اجل پاداشت و بنو سر عبد الرحمن کرع او بیت 3000 عبد جاری آزاد کرد ل جیانی خو پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم شخص سی آزاد کرد سیدنا عائشه سیدتنا عائشه حفتاو شوار حفته و پنج دانه آزاد کرده بی، به پی عمری خوی حفته و پنج سال عمری حفته و پنج عبد و جاری آزاد کرده بی، تو لبی یک عبد و جاری و آزاد نکرده بی. اگر ام ذکر خونده بی، توش هر جاری ده دانه خونده بی، شوار دانه آزاد کرده. ور ای عبد، اما ذکری مطلقه، ور نقد جار، صد جار بیله، که صد جار رو تو چلید آزاد کرد، دو صد جار بله هشتاد آزاد کرد. ور لو كاتل صحي محشر ابي نيتش اجر فداش تي غور بوتو نسرا فرمايش تي ترسينا خدمتك امام النووي هنا افرمي هر كس يقبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره لرجك اجر صجر وت كانت له عدل عشر رقاب وكو دعبد ازاد كدبه صد حسنة بونس راوة صد قناه لسر اللاتوة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي اگر هاتو هر بياني اوسط دوت حتى اوار اللحرزي خواي خواه خود اتبارز للشيطان
زور کرد علم او کسانی که علم فلان کس جنوکی روشت نه و فلان کس نازنم چی علم او قصه هیچ راز نیم و مطلقی نفی او ناکم ممکنه کسی مسی جنی هبه بلا امشه وازی هر کسی سری اشه که علم والا بیزدانی تیا و یکی که علم سطی تیا و کمالا کس فیر بون پاره بر سر جنوکی و پیا اکن علم اگر ام کسف فعلا شیاطین تأثیریان لکرده بی والله ام صدانه بخوین بانی حتی اواره هیچ کشه یکی نبی چون که ام قصی پیغمریان صلی اللہ علیه وسلم لزاری او صادقه و هاتو تدرو والله لحرزی خواه حتی اواره اگر اواره خوین دیشو حتی بانی هیچ کشه یکی نبی شیاطین چون لگل کسی که خوی اگره که صجر بلی لا اله الا الله وحده لا شریک لتاک و تایی فرمشتی که تیر او کسی که صد دانه ود لسر ام زوی خواه کسی نیه لم گوره تر بیم مگر کسی زیاد ریوت بیم ام دینه حقی نیه بسر و فلان کس ملای و فلان کس دکتورایی هی و نازنم فلان کس والله شوانک باو هر دو لم روزانه سفر یکم کرد لم زگوتی که چول آشوین ای که چول کسی لیه نبو کمال حیوانم لدور و بینی چون من آموزش گفته چالا که او کسی لی نبود سر کم شوانه موبایل که دانه و ختمی قرآن که و تأکید تنها لوشونه. آبی اشوانه لچان کسی او کویم ملا جورت بله خواجه لجلال او. بوی کاته که الله صد جروتی لا اله الله وحده لا شریک لا ام قصی پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم. نلی ملامو نلی داعیمو بانخوازمو نلی مسئول حزب اسلامیمو نلی شیخمو نلی درویشمو ناخوات. شوانك اگر اوي ود لهمو مان قولتر إلا كسي نبي لو زياتر بله سبحان الله كسي لو زياتر بله يعني اگر كسي سطو يكي ود لكسي زورتر باشتره كسطي ود اگر كسي دو سطي ود باشتره اي رحمتي خواه لو پي رجناني كداني شنباني تائوار لا إله الله وحده لا شريك لا علم وبير مجارك افرته كاتبو 10,000 تسبيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوتبو 10,000 تسبيح أيشون هديكم أم هديكم وبيغمبري خواص الله عليه وآله وسلم خيندبو هدية يكر وبيغمبري جان صلى الله عليه وآله وسلم أبي فضي كان قورة بي أبي كان زاني قورة بي لا أسي بي الله يؤبي رجنش أنا بي فرما يشتكي تير بيغمبري جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي هرك الروجكا صجر بالله سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كفي دريا كفي دريا قناه زور كردوا لقناها قوزاوي زمانة برا لقناها رجبوا دلغي بربوا لقناها رجبوا دسر رجبوا قاتل رجبوا تشاوى رجبوا همو جياند بوتا قناه بقدر كفي سر دريا كان قناها كردوا بصجر بالله سبحان الله وبحمده والله أما قصي الصادق المصدوق أقل بقدر كفي سدر يا كان قناهتها به هل أمو إخوائي قولي لتبوري أما نهو فرماشتن لزماني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هاتون تدروا أو زماني كخوا رازيبو قرآن لو زمانو بخش كريبو همو إنسانية بويا لم ذكرانا إنساني مسلمان لا بيبه بجبه كاتا كان تصرفك همو روجك إلا بيك بورد زماني خود أما ذكري مطلقا همو كاتيك أكري هندي ذكر لسبحان الله داني لسر خود هندي لالحمد الله هني للصلوات هني للا إله الله هني لالله أكبر هني للا لا إله الله وحده لا شريك له زمانة جيان بذكر برازين روا والله أو كسب راوي لم دنيا كجياني بذكر أرازينته خواب خاتي قوري خود لنوري أم كتابي بشمان مكا بهوی نوری ام کتابه و خومن معلوم نالمن ولات و نشتمان من تو گوری خود برکت دار که و آرام که یا اکرم الاکرمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا ابدا الى یوم الدین خواهیان قبولی که خوالتان

رولي مسلمانم لناو خزاني كي مسلمان دا تاوم بدنيا هل هناوا دموي لأينا كم شارة زاببم لسر آيني باكي إسلام پرورد ببم جا داوالا دا كبوكو ما مستقنمو سپرشتاراني دوصوزم دكم لسر روشت برزكاني إسلام پروردم بكنو لم أركب بيروزكم ترخمينكن منيش سپاسيان دكم إن شاء الله دبما روليك دو فوز بوف على جاهاتي. من همو كاركان بناي إخوة دسبيدك مدليم بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخوة بخشين دي مهربان حزكم أيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتكانم بفيرونا دام كاتكانم دابش دكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لعمر كري خطاب رضي الله عنه دلت بيغنبني خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري ما بستو نيازنا ودلا وهمو كسيك بجواري ما بستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبري خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبرك ايتي و هر كسي كوت كردنكي بوشتيكي دنیا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردوا.

صلى الله عليه وسلم فرميتي لأمن يأو كزي بزيب بتشكان ما بكات ورزي غار كان ما عندك ناقريت وبيوستا بري غوري رمتي باوك بدات لبرور ذكردني خشكو برا بتشكان أقر باوكي تواني نمو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي بو يرمتي دانو لكسن زكان توا دس بيبكا وكو دايكتو باقتو خشكو برات باشار اواني تركا نزيكن لتوا وبيوسا يرمتي براكي بدات لخوان دني وانا كان دا ونابت مشتو مرو كيشا لقل براكي دروس بكات چونكا دبت ماي غمباري دايك باقي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشايخ، كان معكم الله مجلس كبو طلاب علم وبو محبان علم، كم الله مجلس كي دوستاني شريكي فرميني العلم، ولكو مجلس كي شواني بايزاني تيا دانيشين لقل محبان علم اشتانك العلم باسكين. والله ميكم الله برسيارة قدينة وكا أقريبا مشكي طلب علم هاتبه ولا رأي أم والله معنوه شتانك بو خزيني معرفي خوي زيابك ولا رقية ولا علم بيبك. لما جلسي أمشوا لمشوا بايزانيها كداني شمين بو مجلسانا، يكمين مجلسي كدسي بيبكين وباسي بكين، يكمين مسألة باس بكري بريتي لويك زوريك لدوستان جوال زانايك أقرن جوال عالميك أقرن توشي ديماني كي سر سرمانة بن كاتي قبينين أم زانايا وأم عالمة كاتي كقصة أكا رباري علم لزماني وديت دروة وفوائد كان والسود كان يقبد ويقريز أبن وقبلي قوهرق لتصبيحة يقبد ويقريز بوا وهيج دشبيكي لنيوان وتكانانية وهموشي زانياري بالسود لم كاتي أم طلبي بيركاتو باش أم زانايا أم فلانكسة أم شيخة تشون أتواني أو همو زانيارا كوب كاتو. يعني او تاخو من كتابي جخوين مواني شاولا دام بلا من وانيم باش تشون ام اتواني بمشي وازا ام زانياري انا لميش ياهبي وتشون ام همو زانياري كو كردوتو. يعني جاري واهي اما مسألي كي زور سادة باساكين كا للصلب علمي جنية او لواني بنت صال بيش ارسال لكتابي كاخوين دبيتيو بلا ام اسبير يتيو مسألة كمانوكو خوي بباساكا وياد يتي. اما لك قالوا برساراني كطلبي علم زوري كي لميش ياهيتي وأقرب راس توخو بزماني جني كرد ولا مش كيا دروز بو باش أو كسا فلان زانا فلان عالم شون أو تواناي هي كأو كم أو رادي لمعلومات لمش كيا بي وهتش كاتي بيه بيان هنا تدروا وسودا كان بجيني بجوري كعلوم تدفق أكا لزماني يعني لزماني علم كان نالم دينا دروا يعني ازدحامي علم الرؤدا. يعني وش كان هريك وبال بداني كونه يلا من زوتر أش مدر أو يترى لا من زوتر أش مدر. يعني سودا كان وفوائد كان ودورا كان بيش برتيان على مجلسك يا أمشت شون رو هذا تمام شام شيخ كان ليريا أبي بزاني ك علم كتو أيتشيني لزبيه كأيتشيني علم تويك تو أتبي بيتشيني وبرهمي أبي باشان برهمك أي بدوريته بلام كعلم أتشندري علم لزوية كأتشندري أو زويشي كعلمي تيا أتشندري بيري تيا لزوية عقل وأقر زويك من هبه آوي هبه وخاكا كي باج بي وآماده بي بو دات شاندن هج كاتي توي علم تيار روان أو زو داري علم بي أقا وزو برهمكي بيشكشكا. بلان با پیت شوانو اگر زویک من هبه وشک بی و آوی نبی و بنرتکان و اصلکانی کشتوکالی تیان بی اگر توی علمیشی تیاب چینی او توزو وشک بی و لاوازه بی و اگر ظاهرن داری علمیش درکوی او داری چی وشکو بی برهمو بی بره کواتا مسئله که بریتی لزوی علم آیا او زویک علمی تیاب چینی زاوية كي آماده ياخد آمادني وأو زاوية بريتيا لعقلي طالب واتها بريتيا لعقلي طلب باشا كسي قلي اسمن چوزانم أو زاوية بچينم أو زاوية چونة تبا شام شايخ قانم من بايك شد بطوبلم زاوية علم عادة بيواندي بتواناي مشكي إنسانة قواني. يعني كسي قلي علما هل كوتيا هو كاركي أوانية كلا فلان وفلان لري آي چوي مشكي وبرستريكا. يعني بروان بيبكا او كساني كعالمي زور نابغن زور حلقوتون زور زيركن زور بتوانان اگر اي كوي مش كانور بگري تقريبا لواني لصدا شصتي خلقيج اي كوي كان بو شوازه بي كواتا مسالك بريتيني لويك ام كس عقلي زيركا يانا. يعني مسألة قوركة بريتينية لما أزاني بو منشتك بطولم تماشا أقر تماشا عوامي خلق بكي أبيني عوامي خلق زور بي زور يانشتانيق لزانياري لميشيانايا كلميشكي قور الزاناكان أنا لبواركي خوانا. يعني بونا چي بولاي كسي عامي لدروا كسي كفي ترى ناوي سيارة كان موديل كانيان مكينكي جوركي ولاتي برهمينر ام ساري كشكي چي ام ساري بچي چاكي بي اگر ليو اشكالي تكو چون چاكي كيتو. يعني كومل زانياري كد لسر سيارة بي اللي كاكز نايزان
یاخود بعکسه چند کسی بینی او کره کی ارزکاره کره کی گنجه طلبه چی زانکوی ناوی یاری زانکه شونی لدائیگ بونی براگس خلچی چویه لکم حلب جارده ایرکا لچه هیلا که ایرکا سالانه چند یاری کردو چند گولی کردو لچمپیونزنگ چند گولی هه لفلان خولا چند گولی هه یعنی شتانی شی عجیب و غریب لزانیاری لمشکیاتی لسر یاری زانک لسر یانه یک یان هنیا کسی ل مجلس یادانیشی و دوستانی که ل خومن عشایرن دانیشی ولای لگل قبیله فلانی ابوینو لگل او خیالی ابوینو کاک فلانکس لگل کاک آغا فلانکس هاتو نه بهمو قبیله کان زنی اما ل جماعتی فلان و اما جاف کانی فلان شوینو اما آوی و اما آوی و اما اصلی لیو یعنی علمی نسب همو زنی یعنی میشکی بقد فل وناس علل والرجال خلقي تاع بجرح وتعديل شو يعني الفلانك الفلانك قبيله بياويكي زور تاعك بالبلغي فلانشت وفلانكس بياويكي زور خراب الفلانك قبيله بياويكي باشني لبروي صالي او اندو صالي او اند بيش مركه كان كهجوم يعني صالي 81 ام كسد يعني زانيري زور ولا مشكاتي كواتلي روتيغن مساله كبريتيني لوي ام عالمه عقلي الفلانكس بهستر بويه ام عالمه او عالمني ببلغي اوي زوربي زوري عوامي خلق شتانك ازانن لمعلومات وكميك وبريشان لا يلزانياري كلاي عالم كان يجبوني نيب بلا مسألة كبريتيا لتي مسألة كبريتيا لوي مشايخة كانم تو جرينجيكا اديبتي او قوة فكريك اخوائك پروردگار سبحانه وتعالى بيداوي اديبتي يعني بالرام بيبك هر يكي لئيما شتانك لمعلومات لمشكاتي اگر بهاتات او معلومات ما جرياتاني كالسودي شينيا اقر بهاتايا وخستي بكردايتاو لبواريكا ترخاني بكردايا علاميكو خلقوتي بولواريا وإبداعيا كرت وعمده بولواريا بومان بلام زوربي زوري ايما او زانيارياني كلميشك ماناي ورفي ميشك ماني داقير كردوا زانياري ما جرياتين يعني لزانكويا جروبا كان سي تلبن همي اناسي ناوي همي ازاني ازاني خلصي چوي چي كردو كي زواجك كي زواجي كردو بتما چي بك بتما همي زانياري ماجرياتين لفيسبوكا هي 2000 3000 فريندي هي بروجانا بوستي همي انا بيني كومنت يان بوكا سيري اشتكان يانكا لم 2000 وتش تسر 2000 اكاونتي ديك اما نه همی زنیاری نه چت مشکته ول کوتای ام از این زنیاری بریتیل چی زنیاری بریتیل هواالی بریتیل قضیه لای مناطق قضیه که بتوی آلین فلانشت بریتیل ما هم پیوتر زنیاری یعنی بون من بتو آلیم او خوئنی کپیج نو سال دت در او خوئنی حیض خوئنی حیض نیه دمی فساد اما زنیاری که بتوم ده باش اما زنیاری که لفیق آمنه سب بتوم ده بیگرسته به همان شیوکات لفیزوکا کسی پست که الله هاوریان سلاوتان لبی من خم لدوکان او منم لدوکان اما زنیاری که بتو گشتو فلانکس پست که کرد ولی سلاو هاوریان او من لدوکان رسمی کم گرتو لای دریاچه دوکانو لفیزوکا سرگی لای کی بوکی من یش بیتالم خوینگ لخوار نصال بیت خوارو لعفرتی کی نصال خوار نصال او خوینه خوینی حیض نیستی حاضی يسا اما الزانياري او الزانياري و او بري لمشك الترخاني كي بو هردو كان بريتيا لهمان بري كالوري بريتيا لهمان بري وزا بلا مسألة كأوية تو آيا مشك ادي بكاميان لتنيشت همو ماجرياتك و حقي كي فوتاو هيك تو فوتان دبوي اما دخري كي ماجريات بي واتا بشي كي اما كاريجيريا كي بريتيا لنية لآي شوي مشكي تو بلكو كاريجيريا كي وهو كاريكي بريتيا لوي آيا تو مشك لتشي صرفكي هر يشي لئيما برانك لزانياري لمشك مانايا كبسيتي لاني كم لدو بوسي علما بمان كاتا إمام وعلامو هلكوتا لزماني خو مانا بلام إما زانياريك لمشك مانايا كي اسفادي بماني أما سألكي باشا مشايخة كانم كاتيكا تو خريشي علما بي ديمانك لعلما هي زور مهمة لي تبقي كاتي كتو يكم صالت خريشي علم بي من ديم قصد بوكم نيو ساعت قصد بوكم بريك سود لم قصانم أبيني بلان باش بينت صال لخريك بون لعلم اگر بيم قصد بوكم همان قصة كاني بينت صال بيج إسا لو كاتي كتو سودي شي زور زور زيادر بيني لو قصانم بوش لكاتي كتو هر همان كسي ومن هر همان كسم وقصة كان هر همان قصن ورجي آي كيو مشكي تو همان آي كيو بلان بوشي إسا تو سودي كي زياتر لقصة كان أبيني وسودي كي زياتر لعلمك أبيني هو كاركي بريتيا لوي إسا زوية كي تو پربرشتو آمادة بو يعني دروني تو جوكو زوية قوايا حتى أم زوية بتوتر بي ببتشوكترين تو كتيايا أتشيني زورترين برهمي هي
بەڵام لە سەرەتاوە ئینسان کە دەستەکا بە عیلم زەویەکەی بڕژ نییە زەویەکەی زەویەکی چاگ نییە زەویەکی تەڕ نییە بۆیە قورس شتی تیا ئەچێندرێ یعنی عادەتی عیلم وایە لە سەرەتاوە کە خەریکێبی قورس شتی چیا ئەچێندرێ بۆچی چکە زەویەکەی ئامادە نییە بۆ چاندن زەویەکەی هێشتا نەکێڵدراوە بەڵام کە خەریکی عیلمە بی و مەسائیلەکانی عیلم یەکێک ئەیان کێشین بە زەوی مێشکتا لەو کاتەیە ئەم زەویە ئەکێڵدرێ زەویەکە ئەکێڵین ئەها چۆن دەڕاستەیە زەوی ئەکێڵێ بۆ گەنم ئاواش مەسائیلەکانی عیلم وەکو دەڕاستەی گوایە مێشکتە کێڵێ یانی ئەم مەسائیلانەی عیلم کە مێشکت ماندووەکەن وا مەزانە بەبێ هودە ئەڕوا بەڵکو تۆ ئێستا مێشکت ئەکێڵدرێ مێشکت ئەشکێندرێ و دروست ئەبێتەوە مێشکت ئەکێڵدرێ پاشان ئەم کێڵانە کە بەردەوام ئەبێ بە درێژایی موددەکان عقلی تۆ هەمان ئەو زەوی جاران نییە بەڵکو لەمەودوا بچووکترین تۆوی عیلم بخرێتە ناوی زۆرترین بەرهەمی تیابێ و ئینسان سودمەند ئەبێ لە عالمێک بە ئەندازەی عەقڵی خۆی نەک بە ئەندازەی عیلمی عالمەکە ئینسان سودمەند ئەبێ لە عالمێک بە ئەندازەی عەقڵی خۆی نەک بە ئەندازەی عیلمی عالمەکە ئیمامی شافعی بڕێك لە عیلمی لایە کاتێ تۆیەکی عبقەری ئەچی لای ئیمامی شافعی ئەخوێنی بایی دووبار وشتر عیلمی لا ئەهێنیتەوە بەڵام برادەرەکەت کە دێ بۆ لای ئیمامی شافعی ئەخوێنێ بارێک وشتر عیلم ئەهێنێتەوە بەڵام موزەنی کاتێ ئەچێ بۆ لای شافعی بایی دەبار وشتر عیلم ئەهێنێتەوە باشە خۆ شافعی هەر شافعیە بۆچی فلانکەس بارێ وشتر عیلمی بردەوە و فلانکەس دووباری بردەوە و فلانکەس دەباری بردەوە بۆچی لەبەر ئەوەی ئەندازەی سوودبینینی تۆ لە عیلمی عالمێک بە ئەندازەی عەقڵی خۆتە نەک بە ئەندازەی عیلمی ئەو و هەتا لە مەراتیبەکانی عیلما برز بیتەوە زیاتر سود لە عولەما و لە زانیارەکانیان ئەبینی بۆیە یەکێ لە عولەماکانی میسر کاتی ئیمامی شافعی ئەچێتە میسر ئەسەف بوو ئەوە ئەخوا کە لە زەمەنێکا گەشتووە بە شافعی کە مناڵ بووە و ئەی فەرموو ئەگەر بە گەورەی ئەگەشتم بە شافعی شتانێکی زۆر لە عیلمم لە سینەیەوە دەرئێنە ێ باشە خۆ شافعی هەر هەمان مەجلیسە بەڵام ئەم کەسە بۆچی ئەڵێ ئەگەر بە گەورەی پی بگەشتمایە شتانێکی زیاتر لە عیلمم دەرئێنە لەبەر ئەو معنایی کە باسمان کرد کە ئەندازەی سوودبینینی تۆ لە عیلمی عالمێک و ئەندازەی بەهرەمەندبوونی تۆ لە عیلم بریتیە لەوەی کە ئەندازەی عەقڵی خۆت چەندە نەک ئەندازەی عیلمەکە چەندە واتە هەر کەسە و دۆڵچەیەکی پێیە تۆ هەتا زیاتر خەریکی عیلم بی هەتا زەویەکەی خۆت بەپیتکەی دۆڵچەکەت گەورەترە بێ ئەتوانی زیاتر لەو بەحری عیلمە دەربێنی ئەتوانی زیاتر لەو بەحری عیلمە دەربێنی بۆیە هەتا ئینسان خەریکی عیلم بێ و مێشکی خۆی ماندوو بکا لە عیلمە وێعاکەی فراوانە بێ زەویەکەی بەپیت ئەبێ و ئەگەر زەویە بەپیت بێ بچووکترین تۆوی تیا بچێنین زۆرترین بەرهەمیە بێ بەڵام ئەگەر زەویەکە بەپیت نەبێ زۆرترین تۆویشی تیا بچێنی هەر بەرهەممان نابێ بۆیە ئەمەیە زۆر کەس لەم زمانەیە ئەڵێ جا خۆ من زانیاریم لایە من مەکتەبە شامیلم تیا مەسەلەکە مەکتەبە شامیلە نیە مەسەلەکە زانیاری نیە هەموو کەس زانیاری لایە یعنی زانیاری لە ڕێگا کەوتوو یعنی سار بچۆ دەرەوە لە کۆڵان دووسێ مەعلومات خۆیان ئەکێشن بەسەرتا ئەکەونە سەرەوە بەسەرتا منە مەعلومات زۆر لە دنیا مەسەلەکە ئەوەیە ئایا وێعای تۆ ئایا دەفرەکەی تۆ ئایا زەویەکەی تۆ کە تۆوی عیلمی بەرکەوت کە تۆوی زانیاری بەرکەوت ئایا ئەتوانێ بەرهەمی لێوە هەبێ مەسەلەکە بریتیە لەمە یعنی مەسەلەکە بریتی نیە لە مەعلومات بەڵکو مەسەلەکە بریتیە لە عەقڵ ئەو عەقڵی کە ئەتوانێ مامەڵە لەگەڵ عیلمە بکا بۆیە لە کۆنەوە ئەهلی حیکمە ئەیان وت چیلۆیەک لە عیلم چیلۆیەک لە عیلم پێویستی بە 30 چیلۆ عەقڵ هەیە یەک چیلۆ لە عیلم پێویستی بە 30 چیلۆ عەقڵ هەیە و جاران ئەگەر عولەمایە وەسف کرایەکی لە عولەما ئەیان وت ئەم عالمە عقلي قولة ترى لعلمكي إمام شافعي رحمه الله لو كسان نبو كحديثي زور أجي رأي إمام شافعي يعني متبحر نبو لحديثة مادة كي لحديثة كم بو زور نبو لشاو محدثة كان بلام إمام شافعي عقلي لعلمكي قولة تربو بو يبخودي أو چن حديثي كلايبو شتاني چي لعلم در إهنا لو حديثانا ككزني يزاني وكزني بيستبو بو يكاتي إمام أحمد رحمه الله إمام شافعي بيني سري لي أصرمي وببيان وبعقلي خوي إمام أحمد رايش يا شيخ بولاي خوي تناند لمجلس كباري في المدرسة كان شولكا مو مجلس الشافعي حلو كاتي هيك دوستا كاني بيلي بإمام أحمد لي عاد زبي لي تراب أي إمام أحمد قربان يعني شي سفياني كرو عين مجلس حديثي دانا توتشي بولاي أم فتاة لقريش كزنا زاني شي قنجيك وتي أسكد يا هذا إن فاتني حديث بعلو أجده بنزول
اگر حديثه بسنده شي عالي دسمنا كي بسنده شي نازل دسمك كي بلام اگر جنجي ام عقلي ام جنجم لقريج لب فوتي اترسم تا قيامه دسمنا كي تو امامي احمد بدوي زانياري ان اگر بو يكمين جارشتي كي بيني جاوستر لوي بيني بوي ايش بريتي بولو عقلي كعمل لعلمك نخدي زانياريك بوی انسان بی گرینگی بابا که عقلی برز بیتو نه تنها زانیاری برز بیتو زانیاری کان لرگا کوتون یعنی المعلومات مطروحه یعنی معلومات کوتو لسر رگا کوتو باش قبل ما تیگشتی شتی چی دیگه لري تو سود لبینی عزیز من بریتی لوی که لعلم بو او احسان به لعلم کا زور زور برو پیش بچی بریتی لوی سرتا بناغی لو علمی ابو خود دابنی ازانی خانو اگر بناغت بو دروس کرد دوائی اتوانی چندین قد بینای لسر دروس که زور زور با آسانی اها دای منو کسانی که بینا دروس کن الان هر بناغه که قرصه هر اون بناغه که من بو تواو قول کرده و بناغه که من بو چسبان بینا که آسان در ذکرته بلام اگر تو بناغت نبی چند بیناب که بینا که هر آروخه به همه شوازلو رگانی که علمی که زور لمشکی توی اکوکاتو بریتی لوی که تو اصلکانی مسائلکانی علمی کدلابی هچ کاتی اصلکانی مسائلکانی علمی کدلابی دوایی فرعی بو زیاد که زور به آسانی فرعکان شونی خویان اگرن نسر بناغک یعنی بون مونم اگر کسی به همو تمنی جوی لامامی مزنی نبو بی امامی ابو ابراهیم مزنی صاحب شاع في خواني مختصر دي بي علي قربانيان فقيه شي زيرك من هي ناوي ابو ابراهيم اسماعيل كري حي مزني ولكباري اصحاب كان شافعيه ونصرتي مذهبي شافعي كردوه ومختصر مزني نسيوه ومختصر مزني تعليقي قاضي ابو طيب الطبري للسرا وتعليقي قاضي حسيني للسرا وتعليقي قفالي للسرا وشامل بن الصباغي للسرا ومناظري زوربو ابي جالي بلي بلي وا زور راسته بلي بلي باشان دو يك حفته هيشي بيرنما او پاری لوانه پیبلی موزنی علی بیستوم باشه ام کسه با چی زنیاره کن لمشکی نامنه لبر اوی ام کسه بناغیه چینی لسر و علمه و اصلی چینی لو علمه بوی هج معلوماتی که پیبلی راستو خوب معلومات کن لمشکی در اچن بلام گری من کسه اکمان هیا پیکو دانشتون لمجلسه که شرح مختصری موزنی من کردو بیکو و تا شرح که امام حرمین من هنوا و متنی مختصری مزنی من دانا و بیکو خویندو منم یه سلم که تایم کسا اشنایه به مزنی لره مختصری مزنی و پرش هندوه او بیم زانیاری که پی بدم لسر مزنی بو نبلم امام مزنی خالی امام طحاوی بو خوانی عقیده مشورک لو که تایم راستخوام زانیاری لمیش که امینه تو در ناچه بو چی لبر اوی خوی بناغیه چیه ام اسم مزنی اناسی کتابه که خویندو بویا قرس لبیر چونوی به همان شی ولا فقه او کسی کتو ایهنی فقه مقارنی پیلی الی کاکی جان اما مسلی دزنوجه لا دزنوجه حفق قوله اما قولی سفیان الثوری اما قولی لیث اما قولی مالک اما قولی شافعی اما قولی احمد اما قولی او قولی او قولی او الی بالای بالای زور راست زور جوان دمیه کرته او حبسه بلام که چت درو دوه هفته مسله کی بیر نما بو چی چوک بناغی گنی مسائل کانی لسر بنیاد نه بلام اگر ام طلبی بی متنی کی فقه پیبلی وتصوری مسائل کانی بوبکی وکخوی بناغی شی لعلمکیا بودانی و تيبقى دزنوش بريتيا لما حكمكي بريتيا لما أما واجبة أو السنة أما فرضة أما أوي حكمكاني بيبلي تصوري كي كلي بودروسكي لعلمي فقه بناغي بوداني لو كاتيا أقر هج فرعي كي فقه دي كي بيبلي راستو خولي مشتيا أجس بيبوشي شك أصلي كي هيك أو زانياريان كوكات بلام أمكس أصلي كي نبي راستو خو هزار شتي بيواني هر هزاريان بيكو أرون بويا شيخ إمام حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله للتمهيدة كاتد التسرو حديثي عبد الله كري عمر كبير غمري خاص صلى الله عليه وسلم باسي خاواني قرآن كإنما مثل صاحب القرآن نموني وكسيك خاوان قرآن أقر مراجعي علم حفظ كيب كاتو أميني وأقر ني كاتو نامي إلى آخر حديثة مشهورة كبير غمري خاص صلى الله عليه وسلم باسي وكاك أقر قرآن معاهدة نكريتو وتا مراجعة نكريتو أروى شيخ ابن عبد البر رحمه الله للتمهيد على شرح موطا كاتب باسم حديثه اكا باسي او ديمناك كباسك ان ايش بريتي لوي علم كاتي لم يشكي كسك اتش اس بي او ام ان تو وزان يا زورا كان نارون كاتي كك اصل كان علمك يزبط كردبي وتا اصل كان مسائل كان فنك يزبط كرب ويبوي افرم رحمه الله وخير العلوم ما ضبط اصله واستذكر فرعه باشترني علم كان او علمي كاصلك يزبط كردو
که اصلا که ای ضابط کر ایدی دوای فرع فقهی کان لمیخت اخویان امین نو کبود باسکره یعنی گریمان لفقها ایم اخوان من دزنوش فرده و فرده کانی دزنوش بریتین شش دانه یکمیان بریتین لنیت و پیناسی نیت بریتیله دومیان بریتیل شورنی دموچاو و حدی دموچاو بدریجی لفلانشون و بفلانشون و لپانی لفلانشون و بفلانشون لیر یا اصلا تو اصلا کانی ام مسئلیت زانی و اصلا بناغ کانی ام مسئلیت زانی پاشان سبینه دست اکین بخویندنی عمدتو سالک لمکاته ها زانیاری چی زیادتر تپی الین الین دموچاو او کسی که ریشی هی ابی او پچه تبنوی موکانی ریشی بلام بو قیدی اگر ریشکر ریشکی تنک بو اما اگر ریشکر ریشکی پر بو مرجنیه او پچه تبنوی ریشی ضابطو پیوری ریشی پرو ریشی تنک چیه؟ او ریشه کله مجلس دانشتنا بنوی ابینرا ریشه کی تنک او ریشه کله مجلس دانشتنا بنوی نه ابینرا ریشه کی پر اسلیری ام معلوماتی که بتو تر راستو خول مشکتا اچس پی بوچی چونکه تو اصله کت پیشتر هه کبریتی لوی شورنی د موچاو له دزنه جفرض بلام ام زانیاری اسبو مان زیات کر ام فرع زیادی بلام اچس پی چونکه اصله کی هه و تا علم ابي اصله کی ضبط کی سرتا با کرسی کو ناراحتیک پاشان کبناغه کدانه هچ فرعی بیر راست و خو مشکت نظیره که اباتو بولای نظیره کی و تا اوی لوشتا اشی رگ ایباتو بو اصلا کی خوی رگ ملفه که تکانی مشکتا لو شونه حالا گیره وشتا کان جیا اکاتو مرتب یکا بشوازه کی عجیب زنی شیخی محققه کانی زمان دکتور بشار عواد معروف خواهی که رو حفظی که خواهانی تحقیقات مشهوره کان تحقیقی استگل ملفه که تکانی مشک تالو شوینه حالا گیره وش تکان جیا اکاتو مرتب یکا بشوازه که عجیب زنی شیخی محققه کانی زمان دکتور بشار عواد

پاشان حاشیهی کرتی ود دوای امر دا من لیمور گرت و زور لسری وسطام وتی و من دلنیام امامی مزی بوی با آسانی توانی ویتی اوا بگررتو بو اوشنانی که خوی ایوه چون که حدیثکانی هموی لبر بو بستندکانیو و تا بناخکا که حدیثکی لبر یتی دوای او فرعانی که دینا سر حدیثکا زور آسان امینو بوی علم حتا زور بی هلگرتنی آسانه علم كبنا غدانا وفرعت بو زاكرت حتى زوري كي هلغرتني اسانا واتاك اصل علم الدانا دواي حتى فرعي زوري بو بيني اسانا وقرزنيه بلان با بيس شوانا وسرتاك تنها اتي ابناغا كدابني زور قرسه يعني سرتاك اتي مسائل كان فيربي زور زور قرسه بس هر اونا كبناغا كدانا دواي فرع كاني بو بيني زور اسانا تشسبي بو يا علم حتى زور بي اسانا هلغرتني وهتا كم بي قرسه هلغرتني بو يا شيخ ابو عثمان جاحظ لرسائل كان ياك شيخ عبد السلام هارون تحقيقي كردوه باسي ابو بكر بن الاصمك كالي ما رايت شيئا الا وقليله اخف من كثيره هيتشتك من بينيوا الا كمكي اسانتريك لزوركي هروا يعني شيلوك كاسن اسانتريك هلغرتني لدي شيلو هموشتك كمكي اسانتري لزوركي منطقيه هاي واي إلا العلم جغ العلم نبي فإنه كلما كثر خف حمله جغ العلم نبي هتا زور بي هلغرتني آسانتر علم هتا زور بي هلغرتني آسانتر بوي أو كسي ككتبه كي بيشكوتو لفقه أخواني زور آسانتر لسري مسائل كاني وك أو كسي كبوي كمين جارة لجيانيا بي ألي أو طهورة وأو طاهرة وأو نجسة وأو مشمسة وأمام أوي يعني ميشي احبسي متشي مشتاله بلام كسي كي ديكا فتح المعين اخواني شنو فرعي في قيبيلي زور زور باسان مشتاله كان شنو ميشي وري انا قريب بوشي لبرقوي اميان بناغي هي فرع كان اسان لسري بنيادن بلام اميان بناغينيا قرص بنيادناني شكو بنيادناني بناغه قرستر وقلي هشنو فرع كان بويا علم كلما كثر خف حمله علم هتا زور بي هلقرتني اسانتر علم هتا زور بي هلقرتني اسانتر ما بيت شواني هموش ليش ديكه تاكو كم بي عسانتر وقل زوركي بو يا شيخ برهاني زرنوجي لتعليم المتعلمة كشرح ماكر أيود كان أستاذنا القاضي يقول شيخ قاضي مان بي أوتين ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما أبيو كسيك متفقه أيو بيتفقه دائما كتبش لفقه على بربي فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه يدي دواي او هتشي شي لفقه جويلي بو اتواني لبريكا بوشي شنك بناغكي داناوا هتش فرعي شي بو هاد لسر اصلك دايني بوي ام معنايا معنايا شي دقيقة لعلما كعلم هتا الزور بي اسانتر علم هتا الزور بي اسانتر بوشي شنك تو اتقاني اصلكاني علم تكردو ليريا كسرك برسيارك ها تيغشتين تيغشتين لويك من أبي أصلا كاني علم ضبطكم بلام آيا باشترين رقابو إتقاني أصلا كاني علم جي مشيخة كان باشترين رقايك بو إتقاني أصول كاني علمك لعلوم بريتي لوي بي أو كتابيك إخويني مسائل كاني بدسي خد خلاصك إلى سر كتابك ياخد لسر ورقيك وتا دفتر كتابي مسائل كاني أو علم خلاصك إخويني يعني دي تسر أو مسألة جوان جوان ليتي أجي اي خويني تو بلان طبعا ما جلد يكو تندي كيو كسي كيو يعني طوا كسيك بي هو بي يعني خوي بي يعني شاك بتو لا علمه كسي بي مرابط بي كسيك نبي هو جماعتي طمية كان هاتو خويا لا كسيك بي بو علم هاتو باشتين رقا بريتي لوي كبي او علمي كاي خويني مسائل كاني بس يخد خلاصة بكي اما حكمك بريتي لما اما بريتي لما اقروابو اوي اقروابو اوي بخشتيك اي كيشي بوخد مسائل كاني خلاصاك باشترين رقا بريتي لوي او مسألة كاني علمك كامر بنا بابي تيموم اخويني مسائل كاني تيموم همي خلاصاكي وبتواني بزماني خود شرحيكي يعني علماء لكونا اميان زور زور اكرد لو انا امامي ذهبي رحمه الله امامي ذهبي بشي شي زور لكتابة كاني اختصار اكرد يعني كاتي بس مسألة كان مسائل كان الله هذه مسألة كبيرة قد صنف فيها العلماء كتبا وجمع فيها الإمام أبو العباس شيخنا مجلدا حافلا قد اختصرته والله مجلد يشي

فراوانی تیانوسی و من کرتم کردوتو وکاته باسی كتابي مستدرك إمامي أبو عبد الله حاكم كا الله وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته للسيرة وكاتب باسي شيخ ابن الجوزي الله وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك كنت اختصرته اختصار اختصار اختصار بو شيخي تقي الدين فاسي الله قل قل أن رأى كتابا لغيره إلا اختصره إمام الذهبي رحمه الله بدك من كتابي كبيني هي زنايق إلا كرت يكرت واختصار يكر يعني انتقاء يكرت بالف تكيل در هنا يعني نأها وسيري كتابك بحال شاي بريك وشاي لبا بلكو أهات مسائل كاني أجوشي مسائل كاني اختصار يكر بخوي ولو عالم عنش كم كاري كردو إمام النووي رحمه الله إمام النووي كده تسر مسألة الشيخ ابن عبد البر باسي كردو قال قد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا أعلام كان وتأذن أهل كوتكاني حديث بدري جري باسي أما مسألة عن كردو روني عن كردو توا ومن أحسنهم له إيضاحا الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ وقد لخصت مقاصد ما ذكره ومن خلاصم كردو قرمتيني وشتاني كأولي ريا باسي كردو كواتري يا مشايخان خلاصي قصة كان بريتيا لوي خلشي لمشكا بقشتي زيركن بلام اوي جيانا كاتو بريتيا لوي كتركيزة خانا سرشي وكاتي كتركيزة قصة سر علم بريتي قرنكترين شتاكا بيكي بريتيا لوي اصل بو خود بنيادني كاتي اصل يكتب ولو مسألة هاد زانياريك تبيوترا راستو خول اصر اصلا كان انيشنوا وزانياريك لبير ناتشتوا بلام اگر اصلا يكتنبو هاتشان يكت بيبوتر بهوايا اروا وقنمون ما مكتوب فقه هنايو اگر تو سرتا متن كي فقي لمذهب السنية كان ضبط كي ام الزبوك خوي بزاني كاتسر فقي مقارن هاتش قولي كت بيوتر راستو خو اجريتو بو فايلك خوي يعني ما مصاكا بيطالي لايحة نابلة قصرين يجل من دوي بلام توي الشافعي فقيه لو مذهبي أراسو خو زاني قصر لاي أصحابي مبريتي لو لو لو لو همو قيدو مرجكان يزاني كتو أمن دبتوي أصلكت هيا أو مسألة بيتو تري راستو خوي جريتو بوفاي لكي خوي شوني خوي واتان نظير لقل نظيرك يا داني هاوتا لقل هاوتا كي يا داني مش كد مسألة كي تي أتشس بيتش كتو أصلي علمك لايا زور آسان فرعكاني لشوني خوي أجير سنو بلام يكسر بيت بلام مسألة قصري نوش لسلف ونو قولي لسرة ظلنياتك متانو شرك أمنو قولي لو مش كادوا أو نامني وعلم هتا زور بي آسان هل قرتني بلام كم بي قرص هل قرتني ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بر له مشتشي لخواي قولة دفارين أو دانش نمان بكاتا مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس فيربون، مجلس طاعة وعبادة إن شاء الله تعالى. ببشتواني خواي قولة حموشواني شمول سريك شم پیکو دانش نشی گزکمانه بی مماوکی کرد هر زاریو شتی کی دیندارانه شتی چی زانستیانه هولدین لا چوارسوی قران و فرمودکان پیغمبر درود خایل سر به و بیر یک تر دینینه وا او تورانی حاضر ما کرده بشوی کی گشتی حلوسته یک لسر جانی پیغمبرانه کین هندک درس و عبرت بلا منک بو شوا او شوی که هيا مثلا اما خریج من بسرهاتی پیغمبران بجرینه وا بلام گرنگتر اوی اما کو هول بدین لسوار سوی او بسر هاتانی پیغمبران که لقرآن هاتینا و او بوارانا لسروی هموشانو لبواری ایمانی و چون بتوانین جانمی پیغمبران سلامی خواین لسر بی بکین پیشنگ لبو خومن. بس پیش هموش دک پرسیارا که زور گرنگا لو پیغمبران من حل بشارد، مثلا لوش دیدی که من حل نبشارد. طبعا کمالک هوکار هیا، بلام دو هوکار دکره برین هوکاری سرکینا. یکمیان لروانگه اسلام و باوربون به پیغمبران یش یک لرکنکانی ایمانی، یعنی پاش اوی برواد بخوای گوره هیا دبی برواد به پیغمبرانی خواش هبید. هر کسی یک بروای به پیغمبرانی خواه نبید او ایماندار نیه. خواه ها خواه گوره دفرمی ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خواهی گوره ده فرمی چاک اوانیه اتو داخل روت لروش حلاته انرو لروش آوایه، بلکه چاک اوانیه اتو بروات هبی بخوا، بروات هبی بروج قیامته، بروات هبی بفرشتکان، بروات هبی بکتب آسمانیکان، هلوها ده فرمی والنبیین ده بی بروات بسیش هبیتن بپیغمبرانیش هبیتن. یعن لآیتی که دیکه خواهی گوره زور برونتر ده فرمی یا ایوها الذین آمنوا ای او کسانی بزار ادعاء إيمان دكن لحقيقة جدا آمنوا بالله ورسوله ده بإيمان تان هبي بخوا بفي غنبر إخوا والكتاب الذي نزل على رسوله هلوها برواش تان بو كتبه هبي كلبو بفي غنبر إخوي ناردية كما بس قرآن والكتاب الذي أنزل من قبل هلوها أو كتابي بيشتريش ناردية تخوار دبي برواش تان بوش هبي أو زال دوي دفرمي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هر كسك برواي نبي بخواي، برواي نبي بفرشتكان خواي، برواي نبي بكتبكان خواي، برواي نبي ببيغمبران خواي، برواي نبي بروج قيامته او براست زور بدوري او كابرايا قمرا وسرگردان قمرا، يعني سرگردان بشوازي، يعني لإيمان لدين دردسيتن كواتم لبرهندي باسي پیغمبرانا كين سنكا بشيكي سركي لإيمان وباور إيما. يكشتي ديكش إسلام لهمو دينكاني ديكت جاء أكاتوا إسلام تاك دينيكا لروي باور بونوا جاوازي لنوان هز پیغمبراناك، يعني استا زور زاركا دكوية گفتوغو لقل دينكاني ديكا يكلا فضيلتو جوانيكاني إسلام كلحمو أواني ديكت جاوازترا إسلام ببي جاوازي برواي بهمو پیغمبران هيا. او هوکاری یکم. هوکاری دوم لبرتی دی که باسی پیغمبرانه که تماشه آیتی که قرآنه که خواهی گوره لخلالی آیت که فرمان دکاتن امر ما پیدکاتن لو دبی باسی پیغمبران بکن، لو دبی همو من بسرهاتی پیغمبران بزانین. خواهی گوره دفرمی اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. خواهي قول باسي پیغمبرانك دفرمي پیغمبران چين أولئك الذين هدى الله پیغمبران أو كساننا كخواهي قول هدايتي داون كخواهي قول الرينمائي كردونا أو زار خواهي قول دفرمي فبهداه مقتدي أتوش هدايتو ريبازيوان بكا پیشنجي خوتانو بدوايا مكوا. لو آيات دوشت ما پیشنان دا خواهي قول يكم ربازی پیغمبران ربازی که تواو تواو درسته، یعنی استو مثلا پیاو تاکه چی هلا بشهری انسانه چی صالح هر بشهری لوانی لربازه که کمو کرتی هبی. ها
هر انسانك بقري لدنياي لو اني خلق لا خللك للربازك هبي بلان پیغمبران حرسي خلل لمنهج وانيه سكلو خوي غور شاهدين لبدد فرمي اولئك الذين هدى الله اواننك خوي غور هدايتي داون راستري كردينا او زال دوي بفرمان دفرمي فبهداه مقتدي دبي ايمش ربازي او پیغمبران كا درسترين وراسترين وباشترين ربازا بكين پيشنج خوما قناعتم بيبكا نكهه بيغام لوما بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم ربازي بيغمبراني كردو بيشنج لبوخل مثلا زور زاركا ازار ياندا يان توشي مشكله ابو يان توشي محنته درد وناخوشي دبو خوي غور اياتي لبونار دخواري لايتك باسي سي اكرد باسي بسرهاتي او بيغمبراني لو اكرد كبهمان شو ازار دراين لون مونا كاتك بتفرستكان ازاري بيغمبري ياندا خوای گور جل جلاله آیت چی ده نه خواره باسی هند یک بت پرستان یکر کچون پیغمبرانی پیشان آزار داین مثلا سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیانت یان لمعامله یکرد لکرینو فروشنی یکرد خوای گور یکسر نمونی قوم چلو دینان پیغمبر چلو دینان لون من قوم حضرت شعیب که همان فرتوفیلو خمان خیانت یان کرد کواتا جیانامی پیغمبران بسرهاتی پیغمبران لقرانه لبو پیغمبری مش پیشان بو كواتي لبو إما زياتر بيشنغا مثلا هندك نموني برساو بينينو زور زالواني أتو كوراكت هيا زور هاولت لقدايا كوراكيتو تاك نابي كتاكت هيا زور هاولت لقدايا تاك نابي يكسر خواي قورا نموني پیغمبران ديني تبير باو چكت هيا باش نابي نموني حضرت إبراهيم تلبو ديني تون همو هاولي لقر بابي خواي دا نيدتواني هدايتي بداتي كوراكت خرابة بيت تاك نابي أتو هاولة دي تادو أحناسا بلام لخوت و گمانه کوي بشک کوي نه لو یکسر نمونه پیغمبران یک دینه پیش خو که حضرت نوح چون کورکی ازیتی داو چون کورکی بجووی نکرد کواته امان زی کمن اویا ایمان مان به زدکین سن که ایمان به پیغمبران رکن کله رکن کان اسلام امان زی دو مشمان اویا جیانامه و بسرهات و داستانی پیغمبران بکین پیشنجک لبو خو ما تا امر سودی لیور بکری پیغمبران سنا پیغمبران زنه لتعریفی دلن دو شهه بکرده لبو پیغمبران وشه النبی لگه وشه الرسول النبی لأنبعی ورژیرای علماء ده فرمون لبسق رئی سرکیو لأنبعی ورژیرای النبعی یعنی سا الخبر بس فرقه که لبین النبعی لگه الخبری ان الخبر یعنی هوال زا هواله که اعتیادی بی یعن هواله چی زور گرنگ بی بس النبع يعني حوالي شي زور قرنق عما يتساءلون عن النبأ العظيم كواتا لو أوانا ناوي مخبر نبون لو ناوي نبيبون مخبر يعني حوالهين لو أنا حوالك زور بسيط بي بلام كدلي النبي يعني أوانا حواليان بيا بلام حوالك اعتيادي نية حوالك زور زور قورية حيث حوالك لو قورة ترنية لخوا وبي حيث حوالك إش قورة ترنية لوي دنيا وقيامتي توي بيو بس رابي توا ذا النبي زانا دفرمون النبي ورجلايا دفرمون لواني لأنبوش ورجلابي النبوة يعني تبولكشي برند زيك همو يعرض راستا لناوي تبولك كي برند هيا بالعربي بيدا قوتري النبوة دلي لو اوانا بياند قوتري النبوة يعني كو اگر زيكك تختاي وراست وراز بي قردك لناو برز بيتو او قرد لسر حمو تختاي كي ديارا پیغمبرانيش لناو كوي خلچي بلو پاي كي برز يان هيا لناو حمو خلچي وديار اكس لو قورتر كا نوينرو روانك راوي خواي پروردگار بي الرسوليش طبعا يعني بيام هين رسالة بر بيام نير ها سنك للرسالة ورجلة لبرتي سنك الرسالة كام بيا زعم لما دفرمون آية النبي لقى الرسولي كأواني كأي مباسي أنا كين هم ويان يكشتن يان لك جوازن طبعا كمالك الرأي جواز هيا يكل الرأي كان دل أوان اللي لك جوازن دلن الرسول بو بيغمبران دقوتري كوحيا لبو هاتيا فرمان شام بيكرا تبليغي وحي بكن بلام النبي او كسانه دغريتوا كوحيان لو هاتيا بلام فرماني تبليغيان بي ندرايا بلكو هاد لسر امه بيامي بيغمبراني بيشي ارون لون من يوشع ها او لقى حضرتي موسى او كيدابو مثلا او الرسول نيا تنها النبي وحي لبو هاتيا بلام وحي كي رانا جينيتن
هندك دي كذا لين فرقة كذي كشي هي الرسول يعني خالك مشتركة لم رفضت زي يعني النبي پیغمبرش پیدگ مروفش پیدگوتری النبی فرشتش پیدگوتری النبی بلام الرسول تایبه تبا مروفکان بلام رأی کی دیکه هیا که رأی اوش بشه که لزانان دفرمونه هیس فرقنی لبین النبی و الرسولی دفرمون لو کاتی که حوالی لخوا و دینی پیدگوتری النبی چون که حوال هینا لو کاتش رساله که دگینی تخلچی پیدگوتری الرسول بلام لراستی در رأی پسند او هایا جاوازي لنوان النبي والرسول حيا شكو قران همي شهر دوكي بدوشت بيكوا باس كردينا دزانين حمو رسولك النبي ما دام بيام هين بي دبي النبي وحيشي لبو هاد بي بلام شرطني هر كسك نبي بو رسول جبيتان واضح ونيا اخر هندك شتي كرت لسر بيغمبران باسكين يكسر ابو بكين بيغمبران كدين لبو سدين دلي عقلي مروف حرتن يعني هات ناردني بيغمبران نعمتي كي خوايا مبشرين ومنذرين هم مجدما عنددني لسرتاكي هم دمان ترسين لبرامبر خرابي بلام ايا مرو فكان بيستيان با بيغمبران هيا بلا ا لبرسي دلي ايما هم دك شتمان هي بيوندي بقيامت مان وحيا هندك شتيش مان هي بيوندي بدنيا مان وحيا او شتي بيوندي بقيامتي ايما وحيا بعقل دنيا خرابي نازانينكو مثلا نیوژکان مان بکین لبو قیامت مان بروا مان بفلان شته هبی لبو قیامت مان کدمرین خوای گور بو شوازی زندی مان کاتوا بو شوازی د مان با ته میدان محشر بو شوازی کتاب راس و صوت مان و اداتوا ای امروف اگر وحی پیغمبرانی لونه بدز دتوانی بریال وشتانه بدا بزانید بعقلی خوای بګومان ناتوانیدن لبرهند او شتانی پیوندی به قیامت و هيا پیوستی به وحی هيا اگر وحی نه بابا نهات با نماند زانی هندك شتي دنياي مشهيا بهمان شيوا بيوست با وحيوا بشر هندك زارا تماشي هوا وارزو زالا ببسري لوانيا شتي قود بدا لون منبا شتي شي بسيط بعز بكين كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يكلو معاملاني زور با وبو رباب ربا كابراك نكلب عاملي ربا لسر قرزي كابرا دي قوان دا پارم بدي دي قوان دمي بلان پاشي سالة كي بينوا مثلا 1000 دينار به 1500 دينار بزمان استخ سي بكين اگر مانگ کی تاخید کر دیکما اوندا خدان زانی خراپا او قوسنوی وضع فقیرانا تاخوینا کیان بمیش بلم ای واز لدینی نا حتی لو کاتی پیغمبر ها صلی الله وسلم یخلو شتانی کا قریش کان بتابتی سرمدار سرمایدار کان پیان نا خوش بو نقطه بو اوان لو خواندانش تبو پاریان بکری دا بو بلم خوای گور نه هیلیک کواتا هندك شد هيا اگر بعقلش بيزانين بلام لبر اوي هوا و آرز وكان زالبن بسرمان يكسر عقلقي فرئة دين كواتا تسشت يكتوازن من لبر راقري هاتني پیغمبران سلامي خوايان لسر بيتن سن پیغمبر هنا ناساني لحديثة كي هيا مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسلط و بستوسار هزار پیغمبر ناوي برديا يعني لحديثة كذي كبا دو سطو تسل هزار يعني دو سطو تسل هزار أو حديثة كدو حديث خلافي لسرة بلام رأي بقوة زانان أو يدفرمون باشترين رقا أو يا أمجماري بيغمبران دس نشان نكي نلين هنده بيغمبرا هاتينا أهلا كردواري ما بيشان مشهور دي يعني لو خاطر سطو تسلو تسار هزار بيغمباري كما ها أقصان مشهور بو بلام لحقيقة دا علماء دفرموننا باشترين شت أو يا أما عددي بيغمبران دس نشان نكين لو يك لوانيه كامجمار ما دست نشان كر گوتمان اوند پیغمبر لوانيه هند چان داخل بكين لحقيقه دا پیغمبر نبن دوم لوانيه هند چان به پیغمبر داننين لراستيج دا پیغمبر بن دكري پیغمبران هبن امن زانين بلا لبرس سكو خوي گور دا فرمي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك پيشي توش سندان پیغمبري دي كم نارديا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ها بيشي تو تندان پیغمبر ما پیغمبران من نردیا هندیک لو پیغمبرانا بسرهاتی وان من لبوتو باس کردیا بلام هندیکی دیکه هن بسرهات من باس نکردیا کواتما اگر جماره ما تحدید کرد لوانی باس نکراینا اصلا لوانی اما هندک لوان ببینه داری نقطه چی دیکه هيا استا هرڅینه ته وي خو پیغمبر چې له بو هاتیا مثلا خوای ګور د فرمه
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هرتي أمة هي لسرزوي إلا بيغمبرة كان لبوهاتيا إيه باش أما أو بيغمبرانا كودة زانين دبي إلا لري حديث يعني لري قرآن ولا بمان إسباد بي حتى عندك علماء دفرمون أو ناواني استهن أما نالين ويا مثلا بس علماء دفرمون مثلا استادري بوزا مثلا داري كونفوشيوس مثلا أوانا داري دكري لأصل دا استانا استعمد زانين دينك محرفة دينك مثلا عندك شتيتي دا بيتواني حمو مبادئ الشرعة بيتواني جيانا ويا بيتواني قيامتا بيتواني مسلي خواي أواني همو تيدا بلام چي ناري لأصل دا أوانش بيغمبر نبوبن دواء أمتكان يان تحريف يان تيدا كردبن مقصد يقصي مليل أواني أوانا بيغمبرن بس أها اما اگر دست تحديد ما كرد لواني هنديك لواني پیغمبر بوبن زردشتا مثلا بوثايا كيا لواني پیغمبر بوبن لبر اوي استاك الدين كيان ببي قرآن وحديث دينك نادرستا اما هل بستين هوب ونبيان بين داري غدرا كين سوكا پیغمبران وديان بين داري اگر داخلي شيان بكين بلين پیغمبرن اينا قرآن هي اينا حديث هي اما ناتواني بلين اوانا پیغمبرن لبر هنده باشترین رأي اوه بلين جماري پیغمبران اما نازانين داخل سند نیا سند نینا آخر نقطم پیغمبراتی به هولدان نیا همو ایشک به هولدانا کابرا دیو ببی تعالم به هولدان دتواني ببی تعالم بلام پیغمبران به هیچ شویق به هولدان خمروف ناتواني ببی تا پیغمبر سون کلبر سه الله يصطفی ها خواهي قولة فرميتن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أو خوايا لناو فريشتكان ولناو بيغمبران لناو مروفكان بيغمبرانك هلا بشاري خلشي ديكا ناتوانيتن واضحة كواتا بيغمبراتي مرتبكني أما بدست بيقيني كواتا بيغمبران قولترين مرتبيان هيا إما هول دادين بإذن خواهي قولة حفتانا ديمنك لديمنكاني أو بيغمبران وربقرين بتواني كمالك بندواني عقيدي أخلاقي پروردي إيماني لبو خماني ليها لنزين إن شاء الله تعالى خواهي قولي لهم لأك من قبول كاتن وامان لبك أوان بن خوايا كفعلا ربازي أو بيغمبرانا دكنا الرباز سرمشخ لبو خويانو بدوايان دكوين إن شاء الله تعالى خواهي قولي والي إيمو مندالي إيمو كسوكاري إيمو هموم روايتيش بكاتن شوين ربازي بيغمبران بكوين لبالاونا خوشي ومصيبتيش دور بن هم لأك إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبي أمسينا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا عزيز يا مقتدر یاره بابتی فقه بابتی چی گرینگا هر وها هر لا سدمی صحابه تاکو یستاکش گرینجی جی تایبتی فیدره بروی پیوستا بجانی روزانه مسلمانان کل شوازی پرستنی خوای پرودگار لزورکانی پرستنو هر وها چونیتی قبول بونی او پرستنا یعن پیواندی با مسائلی حلال و حرام همو بابتا کان دگرتو یعنی سرتاپای جیانی انسان دگرتو فقه دا یار اکتیبا فقی منهجی که چه ماماستا یک دانه او ماماستا بریزانه که یک دانه علی مذهب الامام الشافعی لسر مذهب امام الشافعی یار مذهب امام الشافعی یک لو مذهب عریقانه و که ابرین پشخانه چی چاچی هیا لبابتی اصولی و هروه لبابتی فتوادان و هروه لبابتی قواعد فقی و بابتانه که دبینین هر وها بوی دبینین کاریگری چی زور مایا که دبینین لهموانیش اگر بیتو تمشایی بکنی شافعی وکو خوی اگر بیتو کتابی رسالی بخوینین و هر لبیداد دا زیادت الامام شافعی وکو کسی چی سرطا امام شافعی نیزیگ بوی لمذهبی ظاهری لپاش اوی ایدی تطور گرانکاری بسهاتی و باباتی تری شاید تناوی زو وکو فقی منجی وکو دیار اما ترتیبی که تسلسلی کتیبه کن اما درسی اکمان هب ولی وقت خوری محمد سلمان پاک که باسی عبری منهاج طالبین ما کردی درسی اکم تاریخی مذهبی شافعی میلوی زور زور بزوانی من رون کرتو تاریخی فقه که لچندر هاتی و ترتیبه که چون و کتابه که لچندر هاتی و آخری که گیشت منهاج طالبین لپاش نهج طلاب معنی که ابو زکریه انصاری هاتی لپاش اختصاری کردی و بابا بتانه آخر شد که اگر بتو با مصطلحی استاک برین که آخر ویرجنی منهاج طالبین که در هاتیه بریت یه فقه منهجی تقریبا هم منهاج طالبین بلام پختکیتی یعنی زو که منهاج طالبین که تیگه داره زور زار بدره المصطلحی طایبتی خویه چن رأیک باز دکه با فقری ایشی زور زور کرد داره مذهب امام الشافعي اظهر اوه يعني قديم اوه يعني جديد اوه يعني اصحك اوه يعني وفي قول وقيل اوشتاني همو تيدا والله او هاتي همو يسلي كرديا همو اوشتاني ولانا شهانيه مذهبك اظهرت له يعني اصحت له او هاتي لابو امسيا ابو امو باسكيا ومن راس خد سين سر اما لبروي مختصري شبخو برا مختصركش هل مطوله يعني تو يعني 400 پر یا 300 پر هر او پری دتوانی بی که 200 پر لبابتی فقیده تو نه توانی کرد کنوی چوب که سبینی کسی بی خوین تو بغلط لفقه کبگا تنها او بابتا نمان که حذف کردی بونمونه اختصاره کلوی ده کسن بلگه یک بی جهان یعن بلگه که یعن لهمان بهست بی لهمان ساکت بی یعن بلگه که همو اشتکان لخبری او بلگه من مزه هشتی هن دی بلگه من سلیه کردی هن دی بلگه من کلا ده یعن كسكا رأي خوان هي أو سي علماء بريزانة رأي خوان هي أو رأي وان من لا دا يهرتن هالس الرأي مذهب ما يتنو إشي لسه دا كان ديارة لمقدمة كيدا باسي جرينجي فيربوني فقه دا كان وكو ديارة للاي زنابتان كا فرموديش بيغمر صلى الله عليه وسلم هي من يريد الله به خيرا سيلي دا كان يفقه في الدين ديارة هر کس یعنی کوات مشغول به فقه اذا فقه سبا معنا واسع کبی سبا معنا تایبته کی که استا ماده خوینین که خو مشغول کردن بوای کل دینی خو پیتیوگا که فهمی برانبر اعتکانی خو پرودگار هوی فهمی برانبر احکام کانی خو پرودگار او یاره خو پرودگار سچینه بو ویسیا کوات استا کی اما که کاتی خریش فقه به پی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم اراد الله لنا خیرا خواهی پروگر ویسی لسروی با که اما خریشی شتیشی زور خیر بین که او حدیثه که براستی زور مجده بخشه که انسان
کە خەریکی فقه بی. زۆر جار ئینسان خۆی بە هەندێک بابەتی فەلسەفی یان بابەتی کەلامی مەشغوڵ دەکات، وەکو یەک لە تەلەبەکانی ئیمامی شافیعی بویوتیە کە کاتێک دەیەوێ لە علمی کەلام باعی هەبێ، دەستی هەبێ، ئیمام شافیعی نسحەتی دەکات، ئامۆژگاری دەکات، کوڕەکەم چیشت بە علمی کەلام وەرە خۆت پابەند بە بەسب خۆت فێرەمە مەسەلائلی فقه بکە. فقه بریتیە لە بابەتی حەرس و کەوت و هەروەها بریتیە لەوەی کە تەسیری لەسەر ئاکارەکان دەبی. جەدەل تەنها بریتیە دڵڕەقین لەوە دروست دەبی. علمی کەلام تەنها دڵڕەقین لەوە دەبی، فەلسەفا تەنها دڵڕەقین لەوە دروست بێت. دەکرێت لە 200-300 نەفەرمان کە کەسێکمان تێدابی لە بابەتی علمی کەلام و فەلسەفە ئەو بابەتانە خەریمی، بەس ناکرێ ئێمە وەکو مۆسەسەیەکی یان وەکو کۆمەڵە کەسێکی هەموو بانخوازەکان وڵاکی تەنها خەریکی مناقەشەی جەدەلی و فەلسەفی و هەروە بابەتی کەلامی بی. چونکە مەسەلەی فەقە مەسەلەیەکە کە پەیوەستە علمی کەلام علمەیەکە تایبەتە بە نخبە، بەڵام علمی فقه تایبەتە بە هەموو تاکێکدا. ئەو کەسەی نوێژ دەکا هەموو کەسێک نوێژ دەکا، ئەو کەسەی زەکات دەدا هەموو کەسێک زەکات دەدا، عیلاقە بەوەی دانیە زانایە یان دانایە یان نەزانە. کەواتە لێرە فقه گرینجەکەی لەوەیدایە کە مە یورید الله یوهی خەیرا یوفەقیه فی الدین. لە پاش ئەوەی هاتیە باسی چی دەکا؟ مدخل. مدخل یەکمانی ئەوڕۆ باسی ئەو مدخەلەی دەکەین، مدخل في التعريف بعلم الفقه كما دخل كمان ايا دروازه كي كم تعريف وبناسي زانستي فقه سيا باش مصادر كانسيا باش ودين سر هندي مصطلحات كبي وست كزور دوبار دبتو او مصطلحانه كزور دوبار دبتو لبلا دا قلتو زانن او مصطلحانه او معنان هي كوات الكتابه كي كاتي كر كاتي باز ذكري او معناه كيتي يعني كم شد باسي معنى الفقه كديا ان للفقه معنيين وكل كتابك باسكريا احدهما لغوي والثاني اصطلاحي دو فقه قربيتو ليك داني ولوبكين دو واتا هي واتا هي زماني واتا هي زاراوي كو ديارا لهر كتابك دا استاكا كتابي شي علمي بخويني بهر باباتي كلو دكاتو هر با او بو شي دريكاكا بابرين ريباسي كاكا علمي قرانك دريكاكا قران للغه دا او ما هي باش لباش وش لإصطلاح دا أويا باسي أصول فقه كدريكاك أصول فقه للغة دا أويا لباش ولزاراوة دا أو بيويا بهماش فقهش دو معناه معناه لغوي لزمان دا للعين أهلي لغة دا هروها بمعناه إصطلاحش لمعناه أو كساني كتايبة بعلماء فقهاء سون بيناسي فقيا كبيا سون كما هرشتك بيناسة دكين دبي أو بيناسة بقرين الله أو زانانا يعني بونو منفقه دبي كسيشي فقيه بيناسبك، حديث دبي كسيشي محدث بيناسبك، علوم القرآن كسيك دبي شعر زي العلوم القرآني كسيك باسي تفسيري دك يعني تفسيري مشي مصطلحي تفسير دك دبي بصبوري لسهبي بصبوري لتس دبي بقري وسر كتبي تفسير زور زاري بلا ما تدي كمان ناي لغوي فقه دبي بزاني لوري لغة دقري وسر تي سر كتب لغة أو بيدري منهج منهجي كأكاديمي كبوشي ويتو معناه كيدا ديني كوات اللي ريه كم يعني معنى اللغوي الفقه معناه الفهم يعني فقه كلا قرآن اجدا زور زور بكار هذا كلا يفقهون سي حديثة ونيا كلا يفقهون تيناكا يعني خو جيان لي دبي يسمعون سمعيان هي تزانن او كلمة بوشي بلام تيناكا ما بس سيا مغزايا كيسيا سون ايشي تيبكت قاعد افهم تيجي يشتنا هذا ايشي دلين انتهى فهم لقر فهمي جدايا بلكو الفقه بمعنى الفهم العميق بريتي تيجي يشني ايشي قول تيجي يشني قول بو دلين فقه يفقه يعني فهم فهم يفهم كنكتب كيدا هاتيا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة كالسورة نساء كخواي قولوا بازدك يفقهون حديثة تيناغن لحديثك قصيانو دكي بلان لقصة كتسيا تيناغن يعني إلا دبي زور زار بيتو إنسان زيدك بكينايا زور زور بأساني تيدك إستا إنساني أو سدمي صريح بعض بكي باسي مسألة كي لو كدري شو دري ما بستك إيه عندي تأويلات لقصة دو دكا يعني قصة كترونو أشكرا همو كسيش عاقل تيدك ما بستك إيه أو دي دريكاك ما بستك إيه ما بستيش تشديريا يعني فهم بريتلوين لمغزاي ك
کلامی خوای پرودگار بگن، لمقصدی خوای پرودگار بگن. نکتنها آدی بس ظاهری رو کشکا، چون که فهم کبریتیا لواي کلمقصدی خوای پرودگار تبیین است. صلات آنیا، این صلات که آدیاره بریتیا با تکبیر احرام دست بیاد که او با سلام کوتاهی. ای مغزاتیا، مبسیا، لبوتیا، سودیتیا، حکمتیتیا، ای خوای پرودگار او عبادتی لبرس دانیا. تنها لب مجرد لب عبادت لبینا عبادت برای اویا که لحیک متکانه تاکو عبادت هم عبادت خواهی دکه لبینا اوی که خواهی گوره دپرسی بلام مقصدی خواهی پرودگار ها آن دیه مقصدی آیا صلات هر آن دیه آن دی که فهمی چی عمیق تر دکه چون که ما دوش مانه لفقه لگر بابرین حکمتی فقه ده وکو کاتی امام غزالی کتیب که خوی دادن احیاء علوم الدین كتابة شيء فقهية بلام لكتابة كاين سي زيادة كريتو بريتيا مغزا وما بس صلاة بعد ذكا صيام بعد ذكا مغزا وما بس علم بعد ذكا أما لوخو فير علم ذكين ما بس مانسيا ده معنى يبغيني تسي آية تنها المزرد لبو علم خو ما فير علم ذكين تنها لبو علم بهم أمرين عالم يان ما بس الشي ديمان هي بويدر إحياء علم الدين بريتيا زندي كرنوي أو فقه زندي كرنوي فقهية فقه إسلامي تونك فقه أقرب بيتو تنها ببتا روكش چون که ما دوش مانی هم روکش من پیوسته کلا روکش دا کپیوز بین با یاسور یاسایکانی اسلام دا هم لنا روکش دا دا بی کاریگری هبی هنده کسی دنی که روکش هیز گرینگا روکش گرینگا هنده کسی دنی که روکش بی که اوکی دی عاید خواه دا بی هودو کد براستی وکو اوی بی که خواه پردگار دیوه بوی فقه فما لی هاولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثه کارت حدیثه که انجیلد بود تیش یانده گیشت ملام إدراك ومغزى وما بستكيان تناقشت وهو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثي شي هي إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته منة من فقهه قالت لي لنا تمشى ذاك يباس فقه ذاك يعني كابر خطبه دا إيه دري كرتي خطبك دري جين يجاك دلالتي تيا دلالتي تيجيشنا لشي ديجيشنا لإسلام دا تگیش نه اسلام دا نک پیتزا نه نوجا کی کرد بکا خود بکاش دریج بکا آو یعنی پیتزا یعنی ته الله که که آو دلالتی آو اینه که هر سند زیرش جبی هر سند بلیماتی جبی هر با پی اگر به واحد یسی ورگین که آتا تگیش نه غلطیه چیه ل اسلام دا و دزانی اگر به تو زور لبو خالچ قصیب که خالق تاگ دبی اگر به تو باشی او به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسکانی حدیث کانی صد دبو سکانی مطول دبو دريج دبو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثة كاني دي بيتيا حديثة كاني كرتا قصة كاني كرتا هروا خطبي كرت نقل نيجي دريج دلالتها كأو خطيبتيا أو خطيبة كفقه هي إلا تيجي يعني كراستا كسيق ما ندري والله هند دس بيبكا كتاي بينا يعني أو خطيبة أو يعني ساعات قصة كردن نيو ساعات قصة كردن لخطبي براسي زولا أتونيو جاكت بسنديا خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو جکه څنګه خویندیا څه خویندیا اگر به تو ګوت ما کاک علی خویندیا لګر هل اتاک حدیث الغاشیه یعنی جمعه او چی ها منافقون منیا یعنی هموی حساب کی با حصران یجب خوین بو کو حصری بو خوین سندی پی سندی پی ود پی دسی نو جکا با بیس دقه پی بسی ا کوات اگر نو جکر بیس دقه بو کوات خطبه کده بیس سن بی دبیت بی کرتر بی نه کرد میذه 15 دقیقه 10 دقیقه کات او توازن که که اصلا که هر نه یعنی او دلالتی فقه او دوشتا کلا حدیث کان ل قرآن ده هات یو هر ول فرمود کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجدادی المعنى الاصطلاحی کباسی معنای اصطلاحی و شرعی دکی دو معنایه او بشه چی گشتی دو معنایه بو کلام بلام دین سر معنای اصطلاحی کی یعنی شرعی کی دو معناه هي معناه چيان بريتي لو زانيني زانيني احكام الشرعي يعني احكام الشرعي مان هي بلان زور احكام الشرعيك متعلقه بافعال المكلفين او زور احكام الشرعياني او زور بريار الشرعياني كبيوستن بس بكارو كردوي او كسي كتكليفي لسره واقواله هروها بيوست باق سيك سكان يعني بونو مندرين الفقه كواتا بريتيا زانيني او برياري شرعياني كبيويست بس
بکردوی او کسی که تکلیفی لسره یان با قسکانی باشه در هند را ولسه من ادلتی تفصیلی او احکام شرعیه خو انسان داینه نوا در هند را ولسه من ادلتی تفصیلی لا بلگی دریش باشه تفصیلی وهي مبستيسي وهي نصوص القرآن وهو سنة وما خو إنسان داينة نوا در هند راوسي من أدلتها التفصيلة لا بلغي دريش باشي تفصيلي وهي ما بس

یان قەولە پەیوەندی دڵ ئەوە پەیوەندیۆکی پەیوەندی تەزکیە و ئەو بابەتانەیە و هەرچەندە ئینەما العەمال و بنیاد نیەتیش دەستە بابەتی چێ؟ دەستە بابەتی چێ؟ دەستە بابەتی فەقی. وەکو دیارە نمونەیەکی هینایە وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة. كان كدرين نية لا دسنش وشتنسية واجبة. أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا تسمع وارجت يا كنيات بيوست لا دسنش. ولا وي ولا ما انقلت يا بيغمر صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما ديار حصرة همو كردميك بيوست تيتي دابي همو كردميك بيوست نيتي دابي. أي وضوء إشتيا وضوء إيش عمله كواتا بيوسي بس يا بيوسي بنيتي أو بيدنين معرفة أو واجبة لو دني واجبة دني كعك بس واجبة ببي أو بلقي كواتا واجبونا كم معرفة بأحكام شرعية كمتعلقة بس بوضوء نصدر هنا لأدل من أدلة تفصيل أدلة تفصيل كتيا بريت لنا حديث النبي غمر صلى الله عليه وسلم يعني كاتي كسر دني مسح بعض الرأس واجبا عشان كاتي دني مسح بعض الرأس هندك لا جزئك لا سر وكل مذهب الشافعي ما أجا داربن إما كاتيك ليرة باسي على مذهب الشافعي بس ذكين تقييدين بمذهب الشافعي أمانة علمية أنتوا ناكري زون زاري دريم ناكري أنتوا باسي مذهب الشافعي بكي ترجيح مذهب الإمام أحمد إيش بكي ناكري أما دين باسي مذهب الشافعي ده كم لرؤية أمانة علمية دبي باسي مذهب الشافعي بكم لولا ناس مذهبي دي لقتيك كم والله ما قريبيتوا باسي بابرين سن مذهبي قبل كي مرين فقه مقارن بخويني لو كاتي بي مستن بي مقارنة يسب كي مقارنة مذهب كي بريكا كترجيحي ومذهب لسل أو مذهب بلا مكاتي دي كتير بيشي سي مذهب إمام أحمد بي سي مذهب إمام حنيفة بي سي مذهب إمام مالك بي سي مذهب شافعي بي كي إنسان دانيته أمانة دبي تركيز بك لسر شيء لسر مذهب شافعي أقر بيتو الرأي شي بخوي لسر أو نبي كرأي شي دي هبيان اعتقادي هو مذهبي شي تر كذ باشتر بيكايتي بويا لا سوى الجراء او احكام الشريعه من ادله التفصيل وامسحوا بس برؤوسكم من يبي بعض رؤوسكم باكادرين باكل ابو تبعيض كاتب لابو تبعيض لما مذهب الشافعي كاتب بجزء سي بجزء رؤوسكم بوشوي او غوتمان كما ني كم معرفه بالاحكام الشرعيه العمليه المتعلق بس بافعال المكلف دوما معنا الأحكام الشرعية نفسها كانت تقدرين الفقه يعني خدي أحكام الشرعية كا خدي نيشسيا أحكامي سيا أحكام الشرعية خدي صلاة سيا أحكام الشرعية خدي نيتيا أحكام الشرعية خدي زكاة سيا أحكام الشرعية خدي حدر كذن لسارق لسارق لو لقر أو كسيك حرابيدك بهمان شيء ما بيدري أحكام الشرعية كات أحكام الشرعية تأجر بيتو معرفة معرفة بأحكام الشرعية بيدوترين فقه تخدي تخدي أحكام الشرعية كا بابتك خدي بابتك إيش بيدرين تس بيدرين فقه كات استزاني ما لما ناي شرعية دا كا لما ناي اصطلاحية دا كاتي علماء درين الفقه ما بس يعني دوش دا يا أوتي فقه بمعنى المعرفة بأحكام الشرعية العملية يام بمعرفة الأحكام الشرعية نفسها كما بس مانتية أو بابتية أقرب يتلوكو فرق بين المعنيين رومان كردو دين السر خالش يدي كنكتبه كباسي كرديا آية فقه بيوستبت آية فقه يكلا وشتاني كخالش يقرينجي باسك ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية كبريتيا حموش تيك تباسي تسكيه لكي تباسي فقه لكي كأدوانا كباسي بابتي أخلاقي لكي أو بابتا بيوست بس بعقيدة يعني أو كسي كأحكام الشرعي دس كذاز بفقه دقلا فقه زي بس دكا بريتيا لشي بريتيا لكسي دا كبرواي بخواي ببالقار هي حتى أحكام الشرعيش كاتيك لإسلام دا مطالب شي كانو يجبكا درين كاك كم شد بصفة سبي إسلام مطالب شيء كحزبك دبي إسلامي زكاة دبي إسلامي صوم دبي إسلامي كواتا مسألة فقه بيوستية شيء تندو توني بس هي بعقيدة إسلامية هي كناكري كسيك فقه زي بزي بكا بري والله كاكا

پەیوەندی بە عقیدە نیە. یان کەسێکی برێ کاکەم پەیوەندی بە عقیدەی ئیسلامی هەیە مسلمانم بری وڵای کاکە بە حکامی شەرعی چی لێ دەکەم جێبەجێ ناکەم. وەکو خۆی پەروردگار دەفەرمە یا ئەیها الذین ئامنوا لە پاش ئەوەی دەبێت چێ ئیذا قمتم ئیلی الصلاة یەکەم زار باسی چی دەکا؟ باسی ئیمان دەکا، کە ئیمان ڕەبتی بەسی کردیە، یعنی مخاطبەی ئیمانداری دەکرد. نارێ یا ئیها الناس، کەواتە لێرە مەسەلەکە عقیدەیە. عقیدە بۆ ئەوی دەرین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زاری باز دەکەی دەرین 13 ساڵان لەسەر چی ئیش کردیە؟ لەسەر مەسەلەی ئیمان. ئەگەر ئینسان ئیمانی دامەزرا، ئەحکامی شەرعی و ئەخلاق و ئەو بابەتانەش هەموو چی لێدێ؟ هەمووی دادەمەزرێ. هەر کاتێ خەلەل لە عەقیدە هەبوو، خەلەل لە فەقیش دەبی، لە ئەخلاقیش دەبی. کاتێک ئەگەر بێت و کەسێک لە بابەتی فەقهی تێکەت، باشە حەلالن حەلالی حەرام کرد، حەرامی حەلال کرد، باشە وە دوای ڕێی شاشزار کرد، خەلەلی لە ئیمان هەیە، خەلەلی لە ئیمان هەیە. کاتێک دیدیش لە ڕووی ئەخلاقی کە ئەخلاقی ئیسلامی واز دەهێنایە و زۆر زۆر پێی تەبیعیە، بزانە خەلەلەکە لە چێن دەرە؟ خەلەلەکە لە ڕووی بیرکردنەوەی ئیمانیە. ئەگەر بیرکردنەوەی ئیمانیەکەی تەواو بی لە ڕووی فەقیسیە، کەسێکی ملتەزیم دەبی. هەروەها لە ڕووی ئەخلاقیشدا کەسێکی ملتەزیم دەبی، چونکە لە هیچ شوێنێک نیە خوای پەروردگار باسی ئەحکامی شەرعی عەملی کردبی ئیلا پێشەکەی باسی کردیە، ڕەبتی کردیە بە چ؟ بە ئیماندا. حەتا خوای پەروردگار کاتێک دەرێ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لباشا بيزن يتسي وهم بالآخرة هم يقينون، يعني أو كين نواج لك، يعني نواج كردن دلالتي تيا، دلالتي أو بروا بآخرتي، كسي بروا بآخرتي بكا دا بسبكا دا بنواج بكا لازم ملزوم لك نامنو بري كسي كالله إكاكا من نواج لكم بلا مروان بآخرتي إكاكا نواج لكي لو دكي قربيت بوشي بسوك خواي برد قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقينون. کە گومانیان نییە کە لە ئاخرەتدا، کەواتە کە لە ئاخرەت گومانیان نییە، کەواتە خۆیان لە بۆ چەند دەردا دەکەن کە یەومل ئاخرەش کە پەیوەندی بەچی هەیە؟ پەیوەندی بابەتێکی چییە؟ پەیوەندی بابەتێکی چییە؟ بابەتێکی بیروباوڕ و ئیمانیە. کەواتە ناکرێ فقه جودا بکرێتەوە لە چ؟ لە بیروباوڕ. کەواتە یەکەمیان کە ئەگەر بێت و کەسێک دەتەوێت فقی ئیسلامی یا ئەحکامی شەرعی جێبەجێ بکا، دەبی یەکەم زار چی هەبی؟ دەبی ئیمانی هەبی. کە ئیمانی هەبوو ئینزادێ ئەوە کایندی. وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک کە معاذ نێری لە بۆ یەمن، یەکەم زاد داوای چی لێ دەکا؟ داوای ئەرکانی چی لێ دەکا؟ ئیسلام. یەکەم ڕکن چییە؟ شەهادەتون لا ئیلاها ئیلا الله، بریتیە کەلیمەی تەوحیدە، بریتیە ئیمانە. باشە، شاهادی دام بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. ئەگەر بێت تو کردیان کەواتە ئیمانەکەیان دامەزن، ئینزا مرتبەی دووەم تەدەڕوزی دووەم بریتیە لە وەچی ئەحکامی شەرعی عەملی لەسەریان جێبەجێ دەکرد. ئەگەر بێت و کابرە بری کاکەم ئیمانم نییە، تو بۆ پێی دەرێ نوێژ بکە؟ هەمزاری کابرە زۆر زار لە مناقەشەی کابرە دەرێ نوێژ ناکە، زاری واز لێبینە، بزانە سەبەبی نوێژە نەکردنەکەی چییە. نوێژ ناکە واز لێبینە، سەبەبی نوێژ نەکردنەکەی چی؟ ئایا نوێژەکەی لۆ ناکە؟ حەتمەن خەلەلی لە شێنر هەیە لە بابەتی ئیمان و بیروباوەڕ هەیە. دەبی ئێتو بێی مناقەشە و قناعەتی پێبینی کە بیروباوڕەکەی لە چێن دەرخەلەل هەیە. بڕوای بەخوای نییە، بڕوای بە کتێب نییە، بڕوای بە عەزاب نییە، بزان بڕوایەکەی چۆنە و چۆن نییە بە شێوەیەکە. خاڵیشتر کە دەبی باش بزانین کە فقی ئیسلامی فقهێکی شمولیە. زۆر زاروەیە کۆمەڵە کەسێک ڕقنە لە ئیسلام دەگری دەی وڵای کاکە دینی ئیسلام دینی شمولیە. بەڵێ دینی ئیسلام دینی شمولیە، بەڵکو ئیعتیزاژیش پێوە دەکەی، بەڵکو یەکێکە لە هەر تایبەتمەندەکانی دینی ئیسلامدا، سەرتا پێی ژیانی ئینسان دەبێتەوە. اینجا کەسێک پێی ناخۆشە وەکو ئەلمانیە دەرێکا کە نابی ئیسلام تەداخولی هەموو شت بکە، بەڵی ئیسلام تەداخولی هەموو شتێک دەکە، فەقی ئیسلامی تەداخولی هەموو شت دەکە، چونکە ئەحکامی شەرعی هەر ئەوێ وازبە، یان شتەکە وازبە، یان شتەکە حەرامە، یان مەکروها، یان موباحە. باشە، لەو بابەتانە ناستە دەری. کەواتە هەر کارێکیش کە ئینسان دەیکا لە ئەحکامی شەرعی تەکلیفی دەرناچی، کەواتە دینی ئیسلامی چییە؟ دینی شمولیە. وە یەک کەسێکە گەر بێت و گۆتی کاکەن گۆ بە شمولی فکر دەکەن، بەڵی بە شمولی فکر دەکاتەوە، چونکە قورئان چییە؟ قورئان شمولیە، ئیسلام شمولیە، هەموو سەرتابەکانی ژیان دەکردەوە. هەر لەوەی کاتێک ئینسان لەدایک دەبی کە وەکو دەبینی کە منداڵەکە لەدایک دەبی کە سنەتە چی بکەی؟ چی دیش بکەی؟ کەشتێکی شیرنی چییە؟ بیدێ لە پاشوی ئینسان دەمری بە چ شێوێک وەڕێ دەکرێ؟ چێ بڕێی دەکا؟
كان باسي مسلمان ذاك إنما أما باسي كسيك ناك إن كبر رواي بيني كسي باور يعني أوه مزاد الإمكاء ككسي كبر رواي بإسلام دانية أما مطالب نه مطالبين اللي نسوي يبرين ويجب كورجي مطالبين ويبرين إيمان بينا مطالب نیه بیه بریم کسی که قربی تو برواین و بریم وریم نویج بکار روژی بگره ولی که حکم اسلام باشه و باشه نه ایکم زده بی ایج لسر ایمانه که بکر بلام نکریش کسی چی بریم من مسلمانم مسلمان بریم ولی که دینی اسلامی دینی چی جزئیه تنها پیوندی بینی خود و خواه اشتیوانیه برو لقرآنی همی بخوینه و قرآن بحثی دکه بحثی حکم دکه بس دك باسي تصرف انسان دك لبواري ابوري حق سيه لبواري كومالاتي حق سيه لبواري سياسي تمشى دك يعني سندها پیغمبر مانه دولت يعني هو دولت يعني بري خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دولتي هو باش خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبر ياري ده شريك ديو زنگاي او سي بيدر اگر بتو سياسات نبي به امور دنيا نبي يعني باسي قضاوت دك كباسي سليمان عليه السلام ولا داود دكا يعني بس أو بيوندي بقضاه أو بابتنا يوم برنج باربون وين استمكار عشان كا استم دكا أو إسلام بريتيا شتى شمولي نكري برينكا كا تنها بابتي كا بيوندي شيء تيا بيوندي شيء روحية أو بيدرين كا كا أو بيوندي بون درين هم زادين لإسلام ده تقصنيه لوزاره خلق کمال کسی که دی او تقوص عین اسلام ده اسلام ده تقوص نیه رجال الدين لا اسلام ده رجال الدين نیه و تو دینیه ام علما معنی ان علما کدی رجال الدين یعنی کانما پیانی عین پیانی عین وجود دینی لا اسلام ده علما معنی تقوص معنی ام تقوص معنی شته چی معنی تقوص به ام عبادت معنی پرزنی خو پرودگار معنی انا هم دین ما استکم بس اشتیاق ک رجال الدين یعنی دین قتیس کن لکمال پیاویک تقوص يعني تقوص بريتيا لويك كا تنها بريتيا دين تنشطيه شي تقوص بريتيا لبيني خوتو او خالقي كانسانك برواي بيها يا من ناكر يا من وكو بريمو بشي هندوزا كان تقوص من وكو فلان كاس تقوص من اخير ديني من عبادتي من شمولي زور زور شتيلي لكا هتقوصي هتي داني وشي تقوص لاسلام دا وزو دينيا مركوبتي هي بريتيا برستن خواي برودقال كمات اللي رايمة که تیابن که اسلام یک لو صفتانه کشمولیه که اصلا ده صفتی هی لکتابی دی که یک لو آن اصولی دعوی زیدان که باز دکا لیو بازی تعبیر میکنن اسلام دکا یک لوی بازی شمولیه که تفصیلیش زوانی دایتی یک لو شتانه که فقی اسلام مراعاتی سی دکا که لکتاب که باز کلی مختصره که الیسر و رفع الحرج که براستی دبی انسان کاتیک فقیه بی دبی رسالی اولی بکه نکم بستم آسان برو حرامید با آسان اوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم نه کردیم مشتیک آسان ترب کملوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم لون سنوری آسانه که خواهی پرودگار آسانی کردیم و نمور خواهی پرودگار داینه که کسی شی مریض کسی شی نخوش که چی نبی؟ برو جو نبی تا خلاص که وقت خواهی پرودگار رفعی حراجی کردیم نخوشی لسه او کسی لابردی که توانه اینیه وَإِذَا بِمَا مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لَخُدِي دِينَ دَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لَخُدِي دِينَ دَا سِيَا حَرَجٌ يَا إِنْدَ لَوَانِيَا كُمَا لَكَسَ يَكْدَا فِتْوَاكْ دَا دِينَكَ يَتْلِيبْكَ دِينَكَ يَقْرَزْبْكَ وَلَا مَا قَرِبَتُ بُقَرَيْنُ وَسَرْ نُصُوصَ كَان حَتَى أَوْ نُصُوصَنَا كَإِيشْ يَعْنَا قَرِبْكَ زُورْ زَارُوِيَ دَنِنْ كَاكَ بِيْبِسْنَاكَ مَسَلِي حَلَال لَمُعَامَلَا دَا هَمُو بَابَرِينَ معامليك حلالة هيت معامليك حرام إلا ما ورد عليه نص إلا معاملاني تيا نص إلى سلا أقرب تشتيش نيوية هات إنسان زور لي بسيار نكا توك معاملات لأصل ذات يا حرامة كالرباية تيدان أبو غشي تيدان أبو فيلي تيدان أبو هندي أصولياتي كدبتو هوي حرام بوني مثلا كتيدان أبو إيدي زور لي نكولتو توك زير لو كولن نوا دبتو هوي تي وشي بني إسرائيلي أساكي يشكا آسانا تيلي دكي قرسي دكي زور زاروية لبس سؤالي كسيك دا خوش دكا حلالا هيتش يا شيدان بس هم بسيار دكا هم بسيار دكا بسيارة كانش حل يقولينو دكا حن أولا أولا ديني آخي دكي أو كشي برانباري تي كفتوا كي نبودا دا قناعاتي بوي دي وقصاني كرد أقرب يتو بوشي وي تيلي دي كلاواقع إجدالواني بوشي وي نبي أو واتي جيش تي بوشي وي بي زاروية بهمان شي وشا شتكا بخوي حلالا حرامة كابر الدين تيلي لك
دي رازين تو وين دكا كفقيه كا بشيوك ليش كان بريار بدا كحلاله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الدين يسر. دين إسلام سيا يسرة آسانة باشا. إنسان لسر خوي جرانكا بس لزر خيري خوي بهشي وجرانك خاصة أقر بيتو كسيك فقيه بو نابي فتواي آسان لبخول بجيري فتواي قرصيش بداتا چه بداتا خل قيناك بخوي أقر بيتو بابرين تورع دكا دين داريدك لبين دور رأيا رأيا بهزك الأخوة هذا بجيري هو شيء تدام بلا ملبو خلشيتي دبي بري كاكا أو رأي شيء أو رأي شيء كاكا لبو تو جيهان آسان ترى لبو تو جيهان قنزاو ترى جيهان لقو تو كتأثير لناكا جيهان لبو برجون ديتوا برد بخوة بيزيبا زيكا أو يسركيا كانت لبنو بيغمر صلى الله عليه وسلم ما خير بير الأمريني سيكر ديا إلا اختارته أيسرهم ما لم تكو فيه سي كمعصيتي دانا بي يعني ايسركش بريك اللوي تقيدك بويتيا كاتو دور رأيي لو دور رأيي يعني ايش هرده بجري كمعصيتي خواي بردقايتي دانا بو كمعصيتي خواي بردقايتي دانا بو اما بهي شيوكتيا نيزي چي لناك زول زادر امكاكا يعني يستاكا اختلاط لقر افرتي تيا حرام اونيا هنده اكي بحض زي درس دراستي فرضي كفاية دو درس لفقه اسلامي دات ماني عند علماني فرضي تيا فرضي عينه هذا ايش ما فرضي كفايه فرضي كفايه يعني قلبته بياوك لو شاري بزاني لسه مو على دادسي ببياوجن شو شماتي داني ركاكا بهيش هيك اجا فرضي عين هتا بياو ابو بياوبري ونيا والله ما قديت مان نيا لو كاتي لفرضي عينك دكري بافرتك بري والله ميك افرت نبي بهيش هيك دو كزبرام بني تشام بياو بي ويتشان افرت بي درسي برشتي ولا صدق بيغمر صلى الله عليه وسلم نبوه دبي الا كوم راه حتى بيغمر صلى الله عليه وسلم كاد خسيل ابو افرتان كرد بسي بزامعات كقسيل قلت نكو كو يصداك دي الديار قراءات كقراءات علمي شي فرض كفايش اقربي تزار بيدري مكاك فرض كفايه بيبا هم عالمك كقراءات دزاني بيسناك افرتك بسي الديار بيا قدام شي قران لو خندو بيا وكش بي سيلبك تم شايبك غير أو يسرني أو توشي سبوين ما توشي حرام بول أو معصيته ولي والله كاك دين إسلام أسانا كاك عند قرصي مكا لبي أسردين بيغمر صلى الله عليه وسلم إيش آفرتاتينا مزقوتي والله آفرتاتينا قلام دانا نيش نبو شيوكي أستاتو لقري دادا نيشي كدرسي بيبري بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي قوتي تي بياوكا أوريانا دايتو آفرتاكا نيشتيا زو هستانا روشتينا يعني سي يعني تاكو يكتري تيا يكتري نبين كاك يسر لو كاتي دبي إنسان خولي باريس دي بزاني أو يسرى أقن أحبار دبي يعني أقن أحبار نبي أو يسرى كهذا بجب الله أقرب يتو توشي معصية دبي زور زاروية الشيطان لبو إنسان در رزينتوا مداخين الشيطانيش زاروية ببي حديث لو دي زاروية ببي قرآن لبو لبو دي زاروية ببيت ببي مصلحة دين لبو دي مصلحة كلبي لدوابك خالتش دي باس كردية وهم مقدمة كانا باسي مصادري فقه إسلامي كريكا أو بيستار تندا أو بابتا بيواندي بأصول فقهية بلا ما كاتي فقه دخوينين وكو دروازي كباسي كرديا كغوتمان مجموعة من الأحكام الشرعية كخواي بردقا أمري بي كرديا أو أحكامانش سرتساوين هي كس ناطواي سربخو بريكاكا أو واجبة باشا أو حرامة أو سنة ناكري وري ناكري وبري إلا دبي تسي دبي سرتساوة تبي سرتساوة بريتيا لبلغا يا كم يان قرآن دوم يا كسنة بيغمر صلى الله عليه وسلم يا لباشوي كإجماع أنا شريك كشان خوي بتفصيلي دبي باسي قرآن مكري أو بابتي أصول فقهية هروا سنتي أو بابتي علوم حديث هروا لأصول فقهش باس كريا هروا باسي إجماع كري إجماعتي وتسونو هروا لباشوي قياس كبيست فقيه التزام بوانبك وكو يستاك زور كسيدريكا كقرآن وسنة قرآن وسنة يعني آخري كولياتي كامرة داري بسي بس داري قرآن أو دبي إنسان يعني تمشادك إن صحابة بس نيقوت يا قرآن قرآن صحابة بس نيقوت يا سنة سنة والكوت يان كذي اجتهاد يان كذي اجتهاد يان بس كذي فأدوات يان كذي أو أدواتا بيويستا كإنسان
كأجر بيتو أو أدواته أمر عزاني لا يهبو كبديتية اجتهاد ككاتك الصحابة اجتهاد يعني كرديا إنزا الصحابة كوكبونو نصر رأيك بويتا تسير بويتا إجماع الصحابة ككاتك أوان اجتهاد يعني كرديا اجتهاد يعني قياسة عند قياسات يدا قياسة كاش بويتا سرساوة هل سنة مصادري أصلي كباز لكن دونا كقرآن والسنة أو كان هم مصادر كان بيوسيان بسيا بيوسيان بقرآن والسنة حتى بس إجماع دكين إجماع ناكري علماء إجماع بكان بلقى النبي بلقى ببي يعني إجماع ببي بلقى نبي نبي السنة دبي سنة دك نبي سبي ده قرآني نبي سنة نبي يعني دبي كصحابة كان أو اجتهاد يعني كربي برين كاك والله علماء هم إجماع يعني كلا سر هوي أو كارا بوشي ويدكري يا كم شد دبيه تولي بيتيو بلقي أو إجماعتيا أو علماء أنا لسات سأساسة إجماع يعني كذي بلقى كان ينسيا أجر بلقى أنا أبو بحر أخويا يعني إجماع كان اتباع الهوايا اتباع سيا اتباعهم قياسيش قياسيش لو قرينا كذا بي إلا قياس لسر سبي لسر قرآن لسر السنة بي كذا يتوب أسيش تكري على قرآن ده كشتيش إنه يدروز ده بيدركك أو شتش لوين يزيكه لهمان علتي تدا إن زبر يادا والله قلت كسي قياس كردي إدركك قياس لسر سكر ديا نصنا كي قرآن شهانة يعني أو شتيك حرام على قرآن أتبو بشهان فرعك اللي سر تقياس اللي سر أصلك الأمري كان يبو أصلك أدري كاك أو قياس قياس إيش تيا قياس يك ورناجي قياس إيش ورناجي إن جوا قصي زور هي عند مزاهي ما هي بالرواية هب إجماعنا مزاه ما هي بالرواية بقياسنا الله من الله مزاه الشافعي أو نتيا بس سر تعود عندنا ده يك لو شتنا كتركيز اللي سر كديا وكتابة بعض السنة كديا كالبرأوي كبراسدي سنة كبابي قرآنش كبابي مستئمة بقرن الله بيغمر صلى الله عليه وسلم فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمن حتى يحكموك كما سريع حكم كرنيك بي بريادانيك بي كالسر شريكي بسيط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه هنتهوا إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سندها آياتي ماني كخوي برد قباس إطاعي خويدك لباشا إطاعي في غمر صلى الله عليه وسلم إتباعي خويدك إتباعي في غمر صلى الله عليه وسلم إنزا كما آتاكم وما يكلبها مشتاق دكتو وما آتاكم الرسول إذا كما لك سيكي أزي أوازي بيني الرسول إذا كو وكو قرآن يكام بأسي نبي دك بروه قرر يسر قرآن نبي لزير شو مكاري هنا بمعنى الرسولة حتى زاروا له هندي شوين إيش القرآن آتى الرسول النبي لدعاء سيه آتينا لدعاء كاتينا لدعاء كاتينا أو زيوازي إصلاك الذكري يقعل ما باسي نكرتي يقعل ما باسي نكرتي بل كبر يوسر القرآن خايب رجع خطاب يا غمر صلى الله عليه وسلم ذاك اللي باش خطاب يخلش ذاك بهما شيء أجر يعني كاتك باسي زيادي ذاك خايب رجع باسي يا نبي ذاك إيه باشا دري برو أمر يجب المسلمان أمك أجر بيتو مخاطبة خلش تهدانا بيكود أتواني بصفة نبي دري صفة نبي كاكا زدها لصفة الرسول وكو قرآن يكا دري أوكي بصفة الرسول يقول بي أو إما بيوستا اتباع بك أو بصفة نبي يقول بي أو اشتيشي تقوى بو إذا كان سنة دا كان هم صفة بيغمبر نبي أو صفة الرسول إذا كان قرآن أو زيوازية لقرآن رضي دكاتو هروايك علماء معتبري علماش ك بروان بوزيا وزينيا بلك الرسول بريتي أو كيكبيامي كسر بخيله هاتيا نبيش بريتي لو كيكبيامي كتابعيش يتابعي بيغمرة كي بيش خويا بو يدرين همو رسوليك سيا همو رسوليك نبين يا بلام همو نبيك مرزنية سبي مرزنية الرسول بي أو علماء باس يعني لا قرآن إيش أنقر بيتو أنقر خوين تانو وقرآن تما شعب كان لشين در نبي هاتيا لشين در رسول هاتيا لبوت وديان ذاك يكاك النبيش سيا نبيش دبي تبكى بيويستا اتباعي بكين هل أوانية كاتي كالرسول بي أما بيويستا اتباعي بكين بلكو أقر صفتي نبي شهبي كبيويستا سيه كين اتباعي في غمر صلى الله عليه وسلم بكين كأوش كزور تركيزي لسر كردية كبيويستا إما سنة بهي شهبك وازليني آخر شد كباز دكا كلمة خلكي باسه تعريفي هندي لمصطلحات دك أو تعريفانا تعريف أصولنا بلام بيماني بفقه شون كدرين أصول الفقه ناكري فقيه أصول نزاني هركسي أصول يجبي
فقه هذا زاني يعني هو دو جيان زيا زودا كابل دري اختصاص من اصول فقه كابل اصولي دري فقيه بي كابل دري فقيهم دري اختصاص من فقيه دري مكاتي كفقيه شي بي يستسهبي شعر زاي شي تواو ولا تهبي علم الاصول هبي او دوانا تيتيان بيك ونا فقيه بي اصول دبي نكسي شي اصول فقيه شي بزاني دبي الا تيلي سرنزاما كدي بتكسي شي فقيه بي ليه تنشتي شي بعض كده تعريفات ببعض المصطلحات الفقهيه بين عسى هني مصطلحات الفقه كردية كمش هاتينا كبهمان شوا لا لا برونو أنا بس ما كن الفرض لباشا الواجب الفرض العيني الفرض الكفاية الركن الشرط المندوب المباح الحرام المكروه مكروه كنت تدو قسمان كالأداء القضاء الإعادة بس السياسدة مصطلح كردية أو مصطلح أنا كاتي كتو نبي بيانزاني تبي بيانزاني وكو كسي شيء ك طالب علوم الشرعي فرض كبيناسين كرتي كرديا ما طلب الشرع فعله طلبا جاسما بريتي لوي كفرض كبريتي لوي كشرع كالله تعالى كدعواي كرديا كإنسان بيكا بلام سزورة دعوة كنيتش زادارة كنيتش قطعي دبي إلا إنسان كتبك جزما تأكيدا أو بيدني فرض كواتا ليرنسيا يترتب على فعل الثواب كواتا قربيتو إنسان كردي أو قمايتي داني خيري لقاتي كما يترتب على تركه العقاب إنزا للاي مذهب إمام الشافعي فرض واجبتيا وكويكا زياوازيتيا زياوازي نية فرض واجب هردوش على مذهب الشافعي تيا وكويكا بلا على مذهب إمام أبو حنيفة زياوازي كرديا فرض برستر الواجب ده هل أبو معلومات فرض داني فرض كبريتيا ببلغيتي قطعي قماناوي سيدانيا داني هو فرضة بلا موازب بريتيا لبلغيتي لاواستر إنزا لاوازيك يا أوتي للروي حديثك يا للروي مانا يكيتي لوان يتسم مانا يكبيني بلا من المزم الشافعي فرض وازبتيا هيت فرقيا نيا بوذن الواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا فرق بينهما أبدا إلا في باب الحج لها مو باب كانت فرض واجبتها وكيك لها مو باب كانت أنها لبابتي حج كاتيك دي إمام مذهب الشافعي دري أو فرض أو واجبة زياوازية شكر دي زياوازية شكر دي كالوية قيشتيني كالوية رونتري دك فرض دكريتة سنزور دكريتة دوزور فرضيش يعني وازبيش دكريتة دوزور الفرض العيني بريتوها هو ما طلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما فرض عيني بريتيا لسر تاك تاكي أو كساني كمسلمان كبيوس أو كارس لبدن أو كار أنزامد أو بيدرين فرضيتي فرض عيني لسر خدي كسكتيا وازما فرض كفاي هو ما كان مطلوبا بفعل مجموع المسلمين بريتيا لوي كدعواك لا دعواك نيشي تأكيدي شي تيدا جزما بلا من لسر تي لسر حمو مسلمانان وازبا هنديك مجموع من المسلمين مجموعك لمسلمانان أقربيتو زي وزي كرت كوات لسر وكاين ديسيا لا دكوي لا كل واحد منهم لسر مجموعيك وازبا كأنزايم لبون من يسلاك أقربيتو هم علومية هم علومة كان زور زادرين علومي شرعي يعني علومي تطبيقي حتى ما درين كاكا أو مصطلحاني كعلومي طبي علومي شرعية علومي هندسة علومي شرعية لو تنكو شرع دا بيرازي شرع دا بيرازي بلا علومي كقربيتو الشرع بيرازي نبي علومي شي خرافة طواب كواتا قربيتو طب قربيتو مسلماني كما نبو لطب شارع زابي لو كاتي همو مسلمانا كانسيا قلنا أحباه دبا هو بيدين فرضي عيني فرضي كفاية فرضي كفاية بلام فرض عيني بريتيل لتاك تاك بونمونا كسا كده ينوجبك يدبي وكسا علمي بتهبي بكتاب الصلاة هم يهبي كتاب الطهارة هم يبزاني أوش داني كن دس نوج دشين أو كساني دس نوج تون دشوري نوج كتون دس بيدك ريز مع تون دكرين يت تون بيني أو بابا تاني هو بيوس إنسانة كلا سري دبت فرض علم كش لا سري دبت فرض ككاتك نوج كذا كا يعني دبي تون قربيتو تنوج دك قربيتو زانست للانبو يعني شلون روجي دغري غربت وزانستك الا انا بو حتى نازارو يدرين كاك خدي فعلك واجبني هروها مستلزماتي كرني فعلك سيا ما لا يتم به الواجب الا به سيا فهو واجب او قاعده كرشتي غربتو
واجبت بي انزام ده هر سنه بخوش واجب نبو الا دبتسه دبت واجب دقاته او بابته كواته فرضي كفايش كبريتي لسر وكو يستاكا شوشني مرني فرضيتيا فرضي كفايه هر وها نيجي جيجنسيا فرضي كفايه هر وها قربيتو صلاه الاستسقاء نيجي بارانيتيا اقربيتو كرا خلص هم امتنيا مجموعك لامه دسي دسي نيجي كيتيا دكاو بوشيوي يعني نيجي مردو خلص هم امتنيا لسر تاك تاك ماني هم كسيك مرد ابي هم امت سي نيجي لسر كرا نخير بريتينا مجموعك نيجي لسر كرا لسر او كانديتيا لسر او كاندي لادسي اذا ليرا علماء چهانيا خيرتره و چهانيا غورتره خودو چهان خيريان غوري اگر بيتو بمانه اليك بدوني او قيدي لسر تاك تاك واجب او غوري كواتا كس مزالي اوينية تي ليبكا كم ترخمي تيبكا اگر بيتو لروانگي چي دي تمشابكين كاتو دي فرضي كفاية دي دي كي لباتي خوش و لباتي خلچيش اوج لالانتي تيا دلالانتي غوري زو غوري بپیتیا بپیتیا روانینی انسانه کی اگر لر روانگی تمشاب کی فرض عین گورتره اگر لر روانگی تمشاب کی فرض کفای گورت کات هودو چانس نه هودو چان گوری مقارنه کردی او دو فرضه برانسی دریم لر روی منطقی ساکنیه یعنی خود جی یگنی نه تو کات دی برابر دی دو شد کی نبی سبن کوک نبن او ان دو یشتی تا کری یکترن هودو چان گورنه هودو چان ک فرض أو بيواني بأحكامي التكليفية هي لباشو هاتي تعريفي هندي أحكامي وضعي دكا تنك ما دو أحكامي شرعي ماني أقاد إبراهيم أحكامي شرعي دكريتا دو زور أحكامي تكليفي كبريتي بول يك لو أنا باس ماكر واجب كباس ماكر فرض أو يك ما باس كرت بعدين وسر أو كانش لباشو هاتي باسي لخالي بينزمو ششم باسي ركن وشرطي كرديا ركن وشرط بيدني أحكامي وضعي أحكام وضعيت يعني أو أحكام أنا الله تعالى داين درايا كأوشتا ببتسبب أوشتا بومنا أخوائي ببتقام فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوات السبب بالرجوبون تيا دخول بوني تيا ما يجرى مزاني كوات السبب يعني سبب تيا كوات أخوائي ببتقام شتيشي دانا لبو أوي حكم يشتيشي تري لسر سب كري لسر بناب كري يعني درين كاكا نوجا كا دروست يا اندروسنيا درين كاكا نوجي تو تسبو نوجا كا تسونكر والله درين كاكا نجي كردم فاتحه منخوين درين كاكا نوجا كا دروسنيا لو نوجم دروسنيا درين ركني تي دانيا كوات الركن باش يا كلاتس اوش يك كلواني كا هرسن ده حق بيوندي باحكام وضعيني بلا من رباسي كرديا كا اويش كا ركني تي دانا بدبت السبب يك لبو اويسيا بطالبو نويتي او كردوي انسانك يعني كسا كدست حج بعرفات راناقا الحجوتيا عرف كواتا حزكي ليتسوه تمام حديثي عرف في راناقا يشتو كواتا حزكي فوتا كبي بس قضاب كاتوا باشا كواتا ليري ديرا شتيق بوا سببك او بيدرينسي وضع يعني وزاري شتيق دبتا مانع لبوش تشتيتر خواهي برد قادرين كاتيك باسي والذين يطيقونه بيشوي فعدة من أيام أخرى. ونيا أقربيتو كسكا فمن كان منكم مريضا ونيا باشو فعدة تشتيك بويته هوي أوي كسكا بروج نبي مانعك هي مانعك سيا أوزاريو بيدي منع يعني أقربيتو شتيك مان هو بوب وهوي أوي أتو كارك بكي بيدرين سبب بلا ما أوزاري هو كارك مان هو بو هوي أتو نيكي بيدرين سي منع بونو ميك لوي بيغمر صلى الله عليه وسلم دري قاتل سيا قاتل ميراثي دريتي دري لا يرث القاتل كوات قتل سببك اللي بوهوي ميراث ندريتي شي او كسيك قاتلك الحقيقة دجل ميراث لي يودك بورو مكري بابي خوي كشتيا درين كاكا تكرك ميراث ورناقل باب لو اديم كري ما هيت كسيني درين كاكا تقاتلي منع هي غيقريك هي كاتو تليوكا كدرد كالوي كدداتي كوات سبب من هي شرط ماني بويا كم شد باسي ركني كرديا هو ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل إن زوا ركن لها مو سشت يقدا لها مو كردو يقدا هي بون من يس باسي أركان يوجدك ركني تدا الصيام ركني تدا باشا الطهارة ركني تدا باشا حس ركني تدا زكاة ركني تدا برو دس بيبكا أو أنا هم أركاني خوان تدا كباسي ركني دكين درين ما وجب علينا فعله واجبة أو ركنا لناو تبكين لناو فعلك بكين
أو عبادة بك وكان جزءا من حقيقة الفعل أو ركنا بريتبشيك لخديش لك بنمونة نية ركنا أنا ركنا لا تسيلا نواجد نواجد بي نية دبي نخير قبول نية نواجدك قبول نية كسك بري والله كاك نية منين أو تارك عاتم نين دي بري كاك نواجد تنواجدك أو تديكي تنواجدك ديكي كواتا نيتك بشيك لسي كبيويست بيكيو بشيش لسي بشيك لك بابرين كردوكا لا ناتوين بيرين او نوجا اغربيتو فاتحه تدانبو ناتوين بيرين نوجا اغربيتو تحياتي اخري تدانبو ناتوين بيرين نوجا اغر ركوع سجود تدانبو ناو شدي دبي لبني بين كاك اوت كردت نوجا نبو نوجني كاك بريوسي اركان كانيسيا اركان كانيني بون من يستسياره كاك سياره لسبيكات سياره بينا طاي كان يلبكو سكان كان يلبكو تفنيش بك ماني سياري دميني ماني سياري نامني سوكو سياره يعني ما يسيرو ك بنسينه جزئياتي خويه ابو جزئياته بيدوين سياره بكين السيطه ولا باش سكان شلو دروس كاين اوها دبتسي دبت مانتور يجيتسي يعني كاك ولا تياري بوت سياري بوت بو مانتور اقربتو بوتشي باسكيل يعني كاك هو سياره نما بوتسي بو باسكيل كاتا نيجيش اقرب كان كانت يدا نما كاتا دبينا وشلي لابني ناوشلي بويا ركن بريتيا بشيك لخود يشتكى إن زاديت بابتي شرط فعله فعل شرط إيش بيست بيكي كوازبيش بيكي ولكن ليس جزءا من حقيقة الفعل بلام شرط الركن فرقيانسيا أو الركن قد ما حقيقة فعلك يا بشيك لشتكى بلام شرط بشيك نية يسبون من باسي أركاني زواج بك ركن كان شيء وشينا تبي كاكا جنو كتسكو كريك هبي ناكري زواج ذكري بابي كتسكر كذا بري والله زواج مكري كاك زواج اللي قال شيء كذي والله اللي قال كتيب مكري دري كاك هو زواج نية نشوف هزني كاك لا شرع إسلام ده زواج نية يعني زواج مكري وكو يستاك دمي والله كاك زواج من لقر عاشك رؤية وكل سر لقر جان لوري كرابي هو زواج نية لبرو الزواج أركان هي أركان عاقدين هبي عاقدين يجده بدو كسي مكلف بعقل بي كسي كم عاقل بي كسي دوم يجزي عقل بي بشر بي أو ركنة أدي الشرطة كانت يا إنجا تمانيان سندا و تمانيان سونا و أروى زوري لي كريا و زوري لي نكريا أو بيدني خارجة يعني كاتيك باسي نواج دكين دلني كاكا نواج بيوست ست هبي دس نواج دبي دس نواج جزء أكل نواج نخي بيشا چيت يا بيشا چي نواجا كواتا أو شرط بريتيته دس نيوشوشتن شرطة لبوتي لبو بويا ولكن ليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدماتي لبيشة كان المندوب ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم كباسي مطلوب مندوب يجدك يعني سنة كبريتية دعوية كردي خواي بردقان يعني سنة دعوة كريا بلام دعوة كرنية كي جزمي تيدانية تأكيد بونوي تيدانية بويا فعل كيتي الثواب بلام نكرنا كيتي عقابي لسرية المباح ما كان فعله وتركه سواء كفعل كرنون كرني وكويك لأن الشرع لم يأمر بها بتركه ولم يأمر بفعله كأوزور أو كردوان مباح ذلك كبيك ينكي وكويك بلا مباح زور زاربي دطواني بسد ضرائب تقييد بكي زور زاربي هند يشتي مباحية خلق بشيويش غلط بكاري ديني دي وكو لسياسي شرعي كدي إمام عمر سيليكر طلاقي السيبة سيليكر لسر خلق كي زي بذكر او ادونك الى سياسه شرعيه تاخلك كواز لسبيني واز لهندي شد بيني كخوي بنقدر درجه رحمتي لك تو دي درجه كتسلي دكا نسخو قبا دكا تو تجدته وين يبقي واز دي الحرام وكو جاربي ثواني فرض ما هو مطلوب ما هو طلبه الشرع بتركه طلبا جازما كبي ثواني حرام كبي ثواني فرض كداواي كدي خوي بنقدر كانسان واز لبيني كواتا بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ثواب ويترتب على فعل العقاب كواتا حرام بوشي به كدرين مكروه كلمة زبي شافعي مكروه دكريتا دو قسمة دو قسمة المكروه تحريما كبريتيا أو مكروها كتحريما وما طلب الشرع بتركه طلبا جازما لكن دون طلب ترك الحرام بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ثواب يترتب على فعل العقاب يعني كانت تقدرين مكروه تحريما نزيك لسه نزيك لحرام كإنسانك دبي وازن يبيني
دبي وازلي بين على فهني العقاب لكن دون عقاب الحرام كخوي فعلك عقابي هي بلام عقابك لسر حرامك يعني او جوازك هي مثل كذري صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس شتي شي تيا كاسيك كاتيك دي نيوجك دكا نيوجك نهي بيغمر صلى الله عليه وسلم كرديان لكاتي روج در هاتن روج آواب لقرتي لقر لنا وراستي اشنا الزوار روينة دا بيغمر صلى الله عليه وسلم سي كرديا نهي لي كرديا كاسيك دي ديكا كاسيك دي ديكا او زور النهي نهي سيا نهي تحريمية سي هي عقابي لبو هي بلا فعلك هي من أسر فعلك هي كرتي العقابي دادين كقدرين كا كدو إشتر كدرين كا قناع بعد بيو طوال خلاص بلا عقوبة يشي دادين عقوبة يشي نادا بلا أوكي دي كحرامة كي دي باز داكي دكري إمام سيلو دابني عقابش لبو دابني أقر بخوبون من يستدرين كا كزيناتيا حرامة كسا كقناع بعد بي لباشا وتشي هي عقوبة شي هي دكري بوشي بي مكروها تنزيهيا بريتيا أو مكروهي كزور زار باز دكين هما طلب الشرع تركه طلبا غير جازمين غير جازمين بحيث إذا عرفت عرفة كعرفة حاج دبي بروجي بيانا عرفة بيس ناقة حاجي بروجي بي نبو خلق بروجي دبي بلام نبو يتيا نبو مكروها بلام تزور مكروه هيكا مكروه هيكي تحريمين يبري والله كاكا بروجي بي تقن أحبار بي نعم بلكو مكروه هيكي تنزيهية نابا واسع كتر بو تي كربا ني كربا هروا ككرديشي هيز خيري ناقاتي بلام كخيرينية بلام عقوبة شي تي قناح باريش نيا مفهومة مكروه تنزيه يعني كسكا كاقربيتو كردي مكروه كي كرت يسلا مسألة عبادتي نيوا باز دري كابري حاجي لعرفة بروجي لبي إذا كابري حاجي كواتي إشي شي تي كربيا مكروهي كرديا اما كروه دا اصل و اتوازن بين يان بيكي كاكا اي وازن انا كخيري تي دا ونيا بلام واز غنشي كي گناح ايش ناگر او كرديتي مكروه كي كرديا كاكات يك مكروه كش كي دني كاكا ايش خيري ناگاتي هيز گناح ايش تي گناح ايش ناگاتي زول زار دني كاكا قرا الس المصحف دا مكروه قرا الس المصحف ذاتي الا بيش نوجيتي مكروه إذا كان مكروه يا مكروه تحريمية يا مكروه تنزيه لهود حالة دبي إمام أو كسي كنيجدك باشا واسلا مصحفي بيني خاصة لمسائل واجب ده أو مصحفة قورانية لبيش خدها يهند علماء كاكا دري هر كاكا نيجدك بطالة هي دري كاكا مكروها هيش يدري كاكا والله إلا سنة دبي لواجب نابي هيش يدري يعني أقربيت زوريني ورقري زوريني لقري ويدي أقربيت حاوي وكاكا بمكروه كحسابك إنساني إمامه قرآن خوينه هروا على مزجوت صندى شتىشي صدقة شتىشي مكروه دكا كهذا بيواز لا بابتي واز هذا كبريتيا كذا وكا إن شاء الله بأوسى مصطلح أبمينة وبزام وقتك الزور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرت و لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمون دكات بو أو كسي كدي خوينيت تخوى قوريلي خوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرده بخوینت او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت
1: بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعو فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدیویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قینی عذابك یوم تبعث عبادك. بسمك اللهم اموت و احیا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تواردار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست را بکشهو بله
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور ددخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زويدا